تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دعت اللجنة الشعبية في مصمص إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل عائلة أبو شهاب المهدد بالهدم. وأوضحت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية منحت العائلة ساعات معدودة لهدم منزلها بشكل ذاتي رغم امتلاكه كافة التراخيص اللازمة. من المقرر أن تشهد شوارع البلاد اليوم ازدحامات مرورية خانقة وتشويشات واسعة على حركة السير بالتزامن مع احتجاجات واسعة دعا إليها الحريديم ضد قانون التجنيد ورفضا لاعتقال المتهربين عن الخدمة العسكرية. وبحسب المنظمين سجل أكثر من 1200 صاحب مركبة للمشاركة في القوافل التي ستنطلق من 19 نقطة مختلفة في أنحاء البلاد باتجاه سجن 10 العسكري في كفاريونا، حيث يحتجز عدد من الشبان الحريديم هناك.

0: إلى ذلك، نشرت الشرطة قوات كبيرة في المناطق التي من المتوقع أن تشهد احتجاجات بينها القدس وحيفا وطبرية ونوف جليل. بدورها أعلنت شرطة الشارون عن نشر ما لا يقل عن 200 عنصر شرطة لضمان الحفاظ على النظام وتسيير الحركة المرورية. أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اعتقال رئيسها السابق محمد بركة والتحقيق السياسي والاستفزازي معه على خلفية خطاب ألقاه في رام الله قبل نحو 4 سنوات. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الملاحقات السياسية التي تستهدف القيادات العربية ونشاطها المشروع. عقدت أمس الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية، ووصف مصدر مطلع المحادثات بأنها كانت صعبة. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منفصلة تماما عن المحادثات مع إيران، في إشارة إلى أن لبنان بلد مستقل ولديه حكومة تتحدث باسمه. وأضاف روبيو أن إيران تهتم فقط بلبنان لأنها ترعى جماعة حزب الله. أعلنت سلطنة عمان أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري آمن ومؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وذلك حسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية. وأضافت الوكالة أن إعلان السلطنة يأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي. ضرب عطل عالمي تطبيقات فيسبوك وماسنجر وانستغرام وسط شكاوى واسعة من قبل المستخدمين. هذا ولم تصدر الشركة المالكة لهذه المنصات حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسباب العطل. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

جامعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأربعاء، ونحن في 24 من شهر حزيران يونيو من العام 2026. عناوين وملفات هذا الصباح عديدة، ما بين التطورات السياسية، وواضح أن الأمور تذهب باتجاه تصعيد ما اليوم لمن يخطط للسفر. ستكون تشويشات كبيرة من قبل اليهود الحاردين، وهذا لا يرتبط فقط بموضوع التجنيد، وإنما في محاولة لإثبات وجودهم على الساحة والضغط على رئيس الحكومة لتمرير سلسلة قوانين، منها قوانين أساس تمنع أي حكومة قادمة من إلغاء مثلا بعض التفاصيل، وخاصة في مسألة التجنيد، لدرجة أن حتى في محيط نتنياهو يشعرون بغضب ويقولون كفى لهذه العملية، عملية الابتزاز السياسي، لا أريد أن أستخدم عبارة أخرى، وهم يستغلون كما يبدو الموقف، وأن نتنياهو يشعر بضعف ما في الحلبة السياسية، وبالتالي يذهب ويؤكد على أو يحاول تمرير بعض هذه المطالب مقابل أيضا إجراءات ترتبط كذلك في السلطة القضائية. كل هذا يمهد للانتخابات القادمة، وخطوة بعد خطوة في إطار تمهيد الأرض والأرضية السياسية والشعبية. إذا كانت الانتخابات قد تمت في موعدها، وهل هذه الانتخابات ستكون فعلا حرة ونزيهة وديمقراطية كما ينص القانون، أم سيكون فيها تلاعب كبير؟ وفي المقابل الضغوط السياسية مستمرة بشكل مباشر وغير مباشر. يوم أمس بلغنا من قبل المركز الحقوقي عدالة واللجنة المتابعة أن رئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركة اعتقل من قبل الشرطة لساعات، لأنه رفض المثول للتحقيق في محطة الشرطة في مستوطنة أريئيل، وهذا يعود إلى خطاب أو كلمة له كانت في العام 2022، وتم تحقيق معه لعدة ساعات والإفراج عنه بشروط. سنتابع أيضا في محاور الانتخابات كما ذكرنا وشريحة الشباب، ملف كنا قد فتحناه يوم أمس، بالإضافة إلى قضية أخرى تتعلق بالفلسطينيين، وهل ملف التهجير عاد وبقوة تحديدا في هذه الفترة، بالإضافة إلى محاور كنا قد تابعناها خلال أيضا الساعات الماضية بما في ذلك التطورات في لبنان. بين هذا وذاك، في أول خبر في هذا الصباح، ياسمين عابد في الإعداد، في الهندسة الإذاعية والإنتاج عادي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس بس في علامة من تيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز، علامة من تيال سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، من اللي أملك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز، يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً.
8: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، مع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك رح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
9: منتخب تشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب تشيك لازم يفوز.
10: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 السعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بالعناوين. أولا، الراصد الجوي يتحدث عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والطقس غائم جزء في غالبية المناطق خلال ساعات اليوم، يتحول ليكون صافيا في غالبية أنحاء البلاد، وكما ذكرت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. القدس 29، تل أبيب ويافا كذلك، وأيضا في حيفا والساحل الشمالي والجليل الأعلى، في طبرية 35، في الناصرة 33، في الساحل الجنوبي 30، النقب بئر السبع ترتفع إلى 33، وفي إيلات إلى 38 درجة. وفي الأخبار من الدقائق الأخيرة، كولومبيا في أخبار المونديال 2026 وبرعاية تطبيق الشمس المتابع هناك عبر كل التفاصيل وكذلك التكهنات، وكولومبيا تفوز بالنتيجة 1-0 على الكونغو قبل قليل. وبعد التصويت في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ترامب يهاجم أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه الحزب الجمهوري الذين طالبوا بوقف الحرب مع إيران، ويعتبرهم بأنهم من يساعدون العدو، وصفهم بالخاسرين لوزرز. إذن الرئيس الأمريكي يهاجم وبحدة 4 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين صوتوا إلى جانب الديمقراطيين مع القرار الذي يدعو إلى وقف الحرب مع إيران، وأي تحرك الآن من قبل ترامب بحاجة إلى مصادقة الكونغرس، وهناك أغلبية طبعا في الكونغرس للديمقراطيين، الأغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ السنات، ولكن 4 من أعضاء السنات صوتوا ضد الحزب، وبالتالي هذا الأمر يلزم ترامب الآن ويقيد أكثر، وقد يكون هذا مؤشر كذلك للانتخابات كانتخابات نصف المدة التي ستكون في نوفمبر القادم. أيضا في أخبار المونديال، عند 4 فجرا كرواتيا تفوز على بنما بالنتيجة 1-0. والسلطات العمانية تقول بأنها فتحت ممر بحري مرحلي لكل السفن التي تمر في مضيق هرمز في إعادة أو في محاولة لإعادة الملاحة في المضيق بشكل كامل. وأيضا في المونديال، المنتخب الإنجليزي ومقابل غانا انتهت المباراة بالنتيجة 0-0. وإذن أيضا ترامب يتحدث عن مضيق هرمز، كان هذا التصريح يوم أمس قبل انتصاف الليل، يقول في مضيق هرمز تمر يوميا 90 مليون برميل نفط، ويقول هذا سيؤدي إلى خفض الأسعار، ويتعهد أيضا لإيران لن تتمكن من تحقيق المشروع الأساسي بالنسبة له، وهو الحصول على قنبلة نووية. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، نبدأ بالأخبار المحلية. اللجنة الشعبية في مصمص تدعو إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل عائلة أبو شهاب المهدد بالهدم. وأوضحت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية منحت العائلة ساعات معدودة لهدم منزلها بشكل ذاتي، كنا قد تابعنا هذا الموضوع يوم أمس، والتوتر هناك يعني مستمر بفعل رفض العائلة للانصياع لهذه التعليمات ورفضهم لهدم المبنى ذاتياً. من المقرر أن تشهد شوارع البلاد اليوم ازدحامات مرورية خانقة وتشويشات واسعة على حركة السير بالتزامن مع احتجاجات واسعة دعا إليها الحريديم ضد قانون التجنيد ورفضا لاعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. الشرطة تنشر قوات كبيرة في مناطق احتجاجات متوقعة من بينها القدس وحيفا وطبرية وحتى هنا في محيط نوفها جليل. لجنة المتابعة تدين اعتقال الرئيس السابق محمد بركي والتحقيق الذي وصفته بالسياسي والاستفزازي على خلفية خطاب ألقاه في رام الله قبل 4 سنوات.
جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية لصليع عقدت يوم أمس في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية.

0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منفصلة تماما عن المحادثات مع إيران. وعطل عالمي ضرب تطبيقات فيسبوك وماسنجر وانستغرام وسط شكاوى واسعة من قبل المستخدمين كان هذا الليلة الماضية، وحتى الآن لم تصدر الشركة المالكة لهذه المنصات أي توضيح رسمي بشأن هذا الخلل. إذن هذه أبرز العناوين من الساعات الأخيرة، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل رجل ستيني في جريمة إطلاق نار قرب كابول، وارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 135 منذ بداية العام. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يلتقي قائد الجيش الباكستاني خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد. نتنياهو يقول إن إسرائيل ضربت إيران ووكلائها في المنطقة، وإن المهمة لم تنتهي بعد، وإن على إسرائيل العمل على تحقيق الاستقلالية في السلاح والذخيرة. ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في خرقين إسرائيليين لوقف إطلاق النار في النبطية وفي تلة علي الطاهر جنوب لبنان. جولة جديدة هي الخامسة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية تبدأ في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. استمرار الاعتداءات الاستيطانية على الممتلكات الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اقتحام للمستوطنين للموقع الأثري في صباطيا قرب نابلس بتأمين من الجيش.
0: إذن استمعنا إلى تقرير زميل أدهم حبيب الله، ومن العناوين أيضا جريمة القتل التي كانت يوم أمس في محيط كابول، الضحية من طمرة والشرطة تصدر أمر منع نشر على تفاصيل هذه الجريمة باعتبار أن لها أيضا علاقة في ملفات كبيرة يتم التحقيق فيها في الفترة الأخيرة. وتابعنا أيضا في إطار الأخبار الجولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، هل هنالك إمكانية للتقدم في المفاوضات، وهل ستقبل إسرائيل بوضع جدول زمني للانسحاب التدريجي من جنوب لبنان؟ حتى الآن التصريحات من قبل نتنياهو ترفض أي عملية انسحاب وانسحاب كامل في هذه المرحلة، ولكن يقولون هنالك إمكانية لانسحاب مشروط في بعض المناطق وبشكل محدود. نستمع إلى ما قاله العميد السابق في الجيش اللبناني والخبير الاستراتيجي منير شحادي لإذاعة الشمس.
2: دعني اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك، أريد أن أعلق على زحمة السير بعودة النازحين الذي رأه العالم. هذا المشهد المتكرر في كل حرب مع إسرائيل، وخاصة في الفترة الأخيرة منذ 2023 طوفان الأقصى حتى الآن، هذا المشهد تكرر عدة مرات ليكون رسالة للعالم. أنا هذا الشعب الوحيد في العالم الذي تراه لا يصدق أن يسمع أن الحرب توقفت ليعود إلى قراه، كما قلتم في تقريركم أن هناك بلدات محيت عن وجه الأرض، هناك إبادة عمرانية. هذا الشعب يعطي أمثولة للعالم أنه متكمش بأرضه أو متمسك بأرضه ولن يتخلى عنه. موضوع المفاوضات، الفريق اللبناني الحقيقة منذ بداية المفاوضات حتى هذه اللحظة لا يملك أي ورقة ضغط بيده، يعني ذهب إلى المفاوضات المباشرة وسعت خلال هذه المفاوضات قبلها وبعدها أمريكا وإسرائيل أن يكون لبنان وإسرائيل في نفس الخندق بمواجهة المقاومة. بأي معنى؟ يعني إسرائيل هدفها من هذه المفاوضات أو من هذه الحرب حتى هو نزع سلاح المقاومة. الحكومة اللبنانية أصدرت قرار بحصر السلاح بيد الدولة، يعني سعت أمريكا وإسرائيل لوضع الحكومة اللبنانية إلى نفس الجهة الإسرائيلية لتكون بمواجهة الجيش اللبناني، وذهبت في المفاوضات الأربع الجولات ذهبت إلى المفاوضات تحت ضغط النار، لم تتوقف إسرائيل
3: عن هذه المرة الأولى التي عمليا يمكن للقول بأنه باستثناء الحدث الذي كان صحيح. في النبطية هي مفاوضات عمليا تدار لأول مرة في هدوء حذر أو اتفاقية هدنة هشة.
2: صحيح. لماذا؟ لأن الموضوع هو بضغط من إيران وليس لأن الحكومة اللبنانية لديها أوراق قوة. فهنا يجب أن يستفيد لبنان من هذا الضغط الإيراني أو هذا الضغط المفاوضات لكي يستفيد منها ليحقق أهدافه وهي توقف الحرب وانسحاب إسرائيل والبدء بإعادة العمران. هلأ بدأنا نتحدث

0: يعني هذه المفاوضات التي حصلت في سويسرا، بدأنا نتحدث عن مراحل الانسحاب وجدولة الانسحاب، بينما الورقة التي خرجت عن وزارة الخارجية الأمريكية منذ شهر تقريبا تتحدث عن اتفاق لبناني إسرائيلي وبنود 1-2-3-4 لم تذكر أبدا انسحاب، كانت تتوقع طيب. وحتى وقف إطلاق النار لم تتحدث عنه.
1: إذن الورقة الأمريكية لا تتحدث عن انسحاب وحتى عن وقف الإطلاق النار، ونتنياهو يؤكد أن العمليات العسكرية ستستمر وفق الحاجة، وهنالك حرية نشاط عسكري إسرائيلي ولا انسحاب في هذه المرحلة. هذا ما صرح به يوم أمس في لقاء مع في قاعدة عسكرية إسرائيلية.
2: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הכנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו.
1: إذن حرية نشاط عسكري وكذلك قضية مهمة استراتيجية، أن يكون لك اكتفاء ذاتي للجيش الإسرائيلي وللمؤسسة الأمنية في كل ما يرتبط بتوفير السلاح والذخيرة، وهذه قضية استراتيجية من الدرجة الأولى، ورسالة أيضا للإدارة الأمريكية أن نتنياهو يدفع باتجاه الاستقلال في هذا الموضوع. السؤال لأي مدى هو غير أو سينجح في هذا؟ طبعا أولا هنالك انتخابات، ثانيا هل إسرائيل تتمكن من الوصول إلى هكذا مرحلة حتى لو أخذ هذا يعني لسنوات؟ ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن في الأسبوع الماضي على سبيل المثال نائب الرئيس الأمريكي فانس بأن ثلثي الدفاعات الجوية التي منظومة الدفاع الجوي التي دافعت عن إسرائيل في الجولة الأخيرة وخلال الحرب الأخيرة هي من أموال دافع الضرائب الأمريكي. إذن هذا أيضا يندرج في إطار المواجهة بين الطرفين على الأقل دبلوماسيا. وذكرنا لبنان وما يحدث هناك والشعور وكأنه الأمور مرتبطة بقصف وتدمير، ولكن معطيات مثيرة ومؤلمة حول حجم الدمار في الجنوب اللبناني صدر أيضا عن مؤسسات دولية وأممية. نستمع إلى التقرير التالي.
3: لم تتوقف الحرب الأخيرة في جنوب لبنان عند حدود المواجهة العسكرية، بل تركت وراءها مشهدا عمرانيا وإنسانيا بالغ القسوة. فبحسب تقييم مشترك أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني جنوب نهر الليطاني أكثر من 1,380,000,000 دولار. التقرير الذي استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية بين تشرين الأول 2025 ونيسان 2026 كشف أن أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، فيما تعرض أكثر من 2,000 مبنى لأضرار جزئية، وتضرر ما يزيد على 9,000 مبنى بأضرار طفيفة. وبذلك تجاوز عدد المباني المتضررة 22,000 مبنى موزعة على 10 البلدات والقرى الجنوبية. وتتركز الأضرار الأكبر في محافظتي النبطية والجنوب، حيث برزت بلدات مثل عيترون وبنت جبيل وميس الجبل والخيام والناقورة بين المناطق الأكثر تضررا. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الركام الناتج عن الدمار تجاوز 3 ملايين متر مكعب، بما يعادل ما بين 5 و7 ملايين طن من الأنقاض. لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملة، إذ أن التقييم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ولا المنشآت الواقعة تحت الأرض، ما يعني أن الكلفة الفعلية للحرب قد تكون أعلى بكثير. ومع بدء عودة بعض السكان إلى قراهم بعد تراجع القتال، يصطدم كثيرون بحقيقة قاسية: منازل مدمرة، أحياء سكنية شبه ممحوة، وبنية تحتية تحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيلها. وبينما تتواصل النقاشات السياسية حول مستقبل الجنوب والترتيبات الأمنية، يبقى التحدي الأهم أمام لبنان هو إعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة الحياة إلى مناطق دفعت ثمناً باهظاً خلال الأشهر الماضية.
1: إذن هذا التقرير للزميلة ابتهال حسن والمعطيات حول آلاف الوحدات السكنية المدمرة وجنوب شبه مدمر يمكن أن نقول بالكامل، مع محاولة عودة نازحين وجولة مفاوضات واستمرار

0: معنا إلى تصريح نتنياهو من جهة، وقراءة تحليلية من العميد منير شحالي الضابط السابق في الجيش اللبناني، والمشهد في الشمال، وحتى الآن هدوء حذر يمكن أن نقول منذ أعلن عن وقف إطلاق النار، علما أنه كانت بعض الأحداث في جنوب لبنان يوم أمس. الآن إلى محور آخر. يوم أمس صدر بيان عن لجنة المتابعة يدين اعتقال الرئيس السابق الأستاذ محمد بركي بعد أن حضر ضابط شرطة إلى منزله في شف عمر وتم نقله للتحقيق في محطة شرطة أريئيل، بعد ذلك نقل إلى المحكمة ليفرج عنه ببعض الشروط المقيدة. أستاذ محمد بركي صباح الخير.
1: صباح الخير، تحية لك وللمستمعين الكرام.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: المشتبه به الأستاذ محمد بركي، ما هي المخالفات التي ارتكبتها؟
1: والله يا سيدي شو بدي أقول لك، يعني أنا قبل حوالي عدة أيام دعيت من قبل تليفونيا للمسؤول أمام في شرطة أريئيل، وقلت لهم أنني غير مستعد للمسؤول هناك، هذه منطقة محتلة، هذه منطقة خارج حدود إسرائيل. فطلبت منهم أن يتشاوروا على مستوى أعلى لنقل التحقيق إلى مكان آخر، وأنا مستعد أن أذهب إلى مكان آخر.
0: لماذا أريئيل؟ يعني أنت شايف فيها بس بعد استفزازي ولا في
1: يعني طبعا واضح أنه فيها يعني فيها اختيار المكان استفزازي، بعدين لاحقا أقول لك أن اختيار الوقت هو اختيار استفزازي، التوقيت اختيار استفزازي. عدالة التي فعلا أتقدم لها بالشكر للدكتور حسن جبرين، وأيضا أمس رافقني المحامي والأخ والصديق خالد زبارقة الذين قاموا بعمل جيد في متابعة هذا الموضوع. بس عدالة في البداية بعثت رسالة لنقل مكان التحقيق، كان جوابهم أنهم اتصلوا في لتحديد موعد في أريئيل، وقلت لهم بعثنا لكم رسالة ردوا عليها على الأقل، قالوا هذا هو الرد. بعد أمس صباحا جاء ضابط من المخابرات في شرطة أريئيل ويحمل أمر محكمة يعني باعتباري معتقل في هذه اللحظة، يعني مش أنه دعاني إلى التحقيق إنما كان معتقل، وذهبت معه إلى هناك. استمر التحقيق حول 4 ساعات وبعد ذلك أخذوني إلى المحكمة.
0: يعني اعتقلت من بيتك في دورية شرطة ونقلت إلى محطة شرطة أريئيل.
1: نعم بالضبط.
0: اسمح لي يعني بالتفصيل، كنت مكبل اليدين؟
1: لا لا لا، يعني هو لم يضع قيود، يعني حملنا جميل انه
0: محطة يعني لا يعني بسأل بالبعد انه حتى تكون يعني كيف تم التعامل، انه شو المخالفة وبعد 4 سنوات
1: حقيقة حاول ان يكون مهذب جدا، يعني ان لا يطاول في الكلام، ان يتحدث بأدب شديد وما الى ذلك، لكن واضح انه هذا التحقيق هو تحقيق سياسي، لان الحديث يجري عن خطاب كنت قد ألقيته في آخر عام 2022 في رام الله. والتهمة هي أنني أحرض وأدعم الإرهاب وما إلى ذلك. طبعا هذا كلام مردود عليهم، لسنا نحن الذين نحرض ولسنا الذين ندعم الإرهاب، الإرهاب هو إرهاب الدولة ضد شعبنا الفلسطيني وفي لبنان كما ذكرتم قبل قليل، وإرهاب الجريمة الذي ينشرونه في داخلنا بهذا الشكل الفظيع.
0: والتحقيق تمحور فقط حول ما كان في تلك الكلمة أم دخلوا في مسارات أخرى؟
1: لا كانوا يعني متركزين في هذه الكلمة، بمعنى صاروا يورجوني مقاطع من خطابي طبعا باللغة العربية لكن مترجم إلى العبري، وأنا طبعا أقف وراء كل كلمة قلتها، مش هذا الكلام، يعني موضوع أنه إحنا ندعو إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، نحن ندعو إلى التعامل مع حكومة إسرائيل التي كانت يعني مفروض أن تقوم في تلك الفترة حكومة جديدة في 21-22 بأن يجري التعامل معها كما جرى التعامل مع حكومة الأبرتايد في جنوب أفريقيا وكما جرى التعامل مع حكومة هايدر في النمسا. هايدر معروف أنه نازي، فصار يقول له لك أنه أنت بتتهم إسرائيل بالنازية، قلت لهم يعني أنا مش هذا معنى الكلام، لازم تسمعه بالضبط. وهكذا كلامه أنه ممنوع تدخل للضفة الغربي، قلت له روح اعتقلوا كل واحد بشترتين كيلو بندورة رايح على جنين ولا رايح على قلقيل، يعني هذا كلام غير معقول. ثم تحدثوا أنه فتح ما زالت معرفة كمنظمة إرهابية، فكيف تقف على منصة مع قيادة فتح وما إلى ذلك. قلت لهم مثلا اعتقلوا نتنياهو اللي جالس مع رئيس فتح الحالي والسابق مع ياسر عرفات، ومع واضح انه التحقيق يعني كان الموضوع كله موضوع مختلق مبتذل نحن نتحدث هذا الكلام كل قيادات المجتمع العربي، لكن هم أرادوا ربما أن يرسلوا رسالة، وأنا أريد أن أقول عبركم الآن إلى شعبنا ولا مجتمع.

0: توقعوا أنه في الأيام القادمة سيقوم بالعدد من القلاقل وعدد من الاستفزازات في مختلف المجالات، منها نشر الجريمة، منها الهدم في النقب، منها ملاحقات سياسية هنا وهناك، منها السعي إلى شطب قوائم وأحزاب عربية وكل هذه الأمور. نحن في مرحلة دقيقة جدا، هذا الأمر يتطلب مسؤولية عالية من ناحية، لكن يتطلب أن لا نتراجع قيد أنملة، بمعنى أننا على حق، مواقفنا واضحة، مواقفنا هي مواقف سلام، مواقف ضد الاحتلال، ضد السيطرة، ضد العنف، ومن يجب أن يعطي الثمن للسياسات العنصرية هي حكومة إسرائيل وليس نحن.
1: يعني أنا أردت أن أسأل في هذا السياق، ولكن دعني أغلق الباب المتعلق بالتحقيق نفسه. أولا أنت تعلم، لن أريد أن أذكر الاسم، أنه لن أذهب إلى حصول العدد، ولكن هي شكوى قدمت من جهة يمينية عملها وشغلها وجمعية يمينية أن تستقي الأخبار، تراقب كل نقطة، تقدم شكاوى. في الماضي كانوا يتجاهلون هذه الشكاوى، الآن أصبحت مادة دسمة للشرطة والنيابة العامة، تمنع مهرجانات، تمنع معارض كتب، يستدعى منتخب جمهور للتحقيق، يستدعى رئيس لجنة متابعة للتحقيق، وكان هو الذي يحدد قواعد اللعبة لهذا الجهاز.
0: كلام صحيح، يعني هذا الكلام، هذه الشكوى قدمت في عام 2023، في أول 2023، الخطاب كان في آخر 22، هي قدمت في 23 وقدمتها مجموعة يمينية. في منذ ذلك الوقت وحتى اليوم جرت عدة نقاشات في داخل ما يسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست. لجنة الأمن القومي في الكنيست بحثت إخراج لجنة المتابعة خارج القانون، ومن جملة ما توقفت عنده هو نشاط رئيس لجنة المتابعة في حينه، يعني مقصود أنا، وأن هنالك شكاوى معلقة ولا يجري التحقيق بها وما إلى ذلك، وكل هذا جاء ليبرر إخراج المتابعة خارج القانون. هذا الأمر تكرر في 3 جلسات، في 23 وفي 25.
1: يعني هل هذا يمهد أستاذ محمد لما قلنا وقالوا أن هناك إمكانية وهناك صعوبة، ولكن هل هذا يمهد لخطوات أخرى عشية الانتخابات لإخراج المتابعة أو محاولة شطبها والإعلان عنها كتنظيم غير شرعي؟
0: يعني هم يهزون بهذا الهذيان، وهذا يعني هذا قرار سيكون خطير وله أبعاد ليس فقط محلية بل أبعاد دولية، أن تخرج الإطار الجامع ل 20% من المواطنين، 2 مليون مواطن، فيه أعضاء كنيست، فيه رؤساء سلطات محلية، فيه أحزاب سياسية، هذا خطوة ليست بسيطة. لكن هم يريدون أن ينشروا في تخدير جو من الإرهاب، وأنا أقول أن هذا لن يهربنا، وأنا أقول لشعبنا لا تخافوا أبدا، نحن على حق، نحن نسير بمنطق العدالة، بمنطق الحق، بمنطق السلام، وليس بمنطق القوة والإبادة اللي بيعملوا سواء في غزة ولا في الضفة ولا في لبنان. فالرسالة الأساسية هي أن لا نحني هاماتنا، أن نكون مسؤولين، طبعا أن نكون مسؤولين في كل كلمة، في كل تصرف، في كل سلوك، لأن هناك من يتربص بنا في كل شغلة، لكن هذا عشية الانتخابات يريدون أن ينشروا هذا الجو من الإرهاب، ولذلك علينا أن لا نخضع لهذا الإرهاب.
1: أنت الآن مقيد بأي شروط أستاذ محمد؟
0: الشروط غير مهمة، يعني الحقيقة أنه كل تفاهة التحقيق يعني لا يصدقها عاقل. مثلا أحد الأشياء اللي جاءت بها الشرطة إلى المحكمة أمس أنه منعي من الاتصال بأي شخص ما يعني منتمي إلى منظمات إرهابية خلال 90 يوم. فبنقول لهم يعني بعد 90 يوم مسموح، يعني شو هالحكي، ما هو ممنوع. أما التقييدات طلبوا مثلا عدم سفر، منع سفري وإيداع الجواز السفر عندهم خارج البلاد، فظل أشياء بسيطة.
1: نعم، والهواتف كما فهمنا تم مصادرة هاتفك، حاولت أتواصل معك على الهاتف هناك، ما ردوا علي يعني ما
0: لا أني صادروا معي هاتفين رقمين، فصادروا الهاتفين، طبعا هم لا يستطيعون الولوج إلى هذه الهواتف إلا بأمر محكمة، لكن الأمر موجود عندهم. عدالة أمس أرسلت رسالة تطلب فيها إعادة الهواتف فورا، وفي كل الأحوال أعتقد.
1: وأنت ذكرت موضوع التوقيت، وبرأيك نحن أمام مشهد، يعني إذا أخذت ما حصل يوم أمس مع النائب محمد بركة، ما يحصل في قضايا الأرض والمسكن، عملية هدم بالجملة في الجليل، في المثلث، في النقب، حدث ولا حرج، الملاحقات، المضايقات، وكل هذا بشكل تصعيدي حتى موعد الانتخابات، بمعنى نحن أمام مشهد متكامل، لأن هنالك ما يخطط لنا ونحن لا نعرف بالتفاصيل ما الذي سيكون خلال الفترة القريبة وصولا الى

0: انتخابات في ذروة الأحداث.
1: ولذلك نحن كمجتمع ونحن كحركات سياسية يجب أن نتمتع بمسؤولية عالية ويقظة عالية من ناحية ونتمتع بشجاعة وأن نبث الشجاعة لأبناء شعبنا بأن لا ينثنوا. واضح أنه هنالك حملة مركزة وخاصة يعني على الأقل في موضوع كما تفضلت موضوع هدم البيوت في النقب أمر لا يصدق. وهذه فرصة لأدعو جمهورنا إلى المشاركة يوم الخميس في المظاهرة القطرية أمام ما يسمى سلطة تطوير البدو اللي هي سلطة تطيير البدو، ومهم جدا أن يكون هنالك حضور كبير للوقوف إلى جانب أهلنا في النقب. موضوع الجريمة يعني لا يكاد يمر يوم بدون ضحايا، وهذا بسبب انه هذا مشروع سياسي للمؤسسه.
0: نعم، وهل المعادله هي يعني نعود الى بالحلبة السياسيه الى موضوع المشتركه وكانها الدرع الواقي، يجب ان نتخطى هذا الامر. القضيه ليست فقط بالتمثيل السياسي والتحالفات داخل المجتمع العربي.
1: لا شك انه ما يحدث الان هو محاوله لقمع حريه التصويت إدخال مشاهد من اليأس أو مشاعر من اليأس إلى المجتمع. هذا الأمر لن يحدث. طبعا المشتركة يجب أن تقوم حسب رأيي وفق المصالح العامة لمجتمعنا العربي وفق الثوابت التي، وخاصة إذا هذا التحريض اللي موجود اليوم لا أحد يسلم. يعني أنا سمعت أنه أيضا يحرضون الآن في أبحاث في الكنيسة ضد القائمة الموحدة. لذلك لا أحد يسلم، لذلك من الضروري أن نكون مع بعض سوية على أساس قواعد سياسية واجتماعية تجمعنا، وليس على أساس أن الباب مفتوح على مصراعيه.
0: لأنه يعني البعض يقول لي وأسألك بصراحة بس بجواب أنه شخصيا موقف النائب محمد بركي ليس داعم لمشتركة إلا بشروط أن يكون برنامج سياسي واضح ومعالم واضحة وليس
1: تقني. لا شيء أحد أدنى، هل نحن متفقون مثلا على إنهاء الاحتلال؟ نعم. هل نحن متفقون على محاربة الجريمة؟ نعم. هل نحن متفقون على وقف الهدم في النقب؟ نعم. هل نحن متفقون على منع الاقتحامات وانتهاكات الأماكن المقدسة في القدس الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى تحديدا؟ طبعا نعم. وهنالك نقاط أساسية التي يعني مش بالضرورة نحكي على ما هو النظام السياسي الذي نرنو إليه من سواء كيسار أو كيمين أو كمتدينين، إنما في قواعد أساسية اللي مفروض أنه إحنا إذا بنروح على أصلا ما هو الاتهاد اللي ضدنا والملاحقة اللي ضدنا هي مبنية على سياسي، على سياسي. لذلك الحد الأدنى السياسي هو مطلوب طبعا.
0: على كل إن سنتابع، والحمد لله على السلامة أستاذ محمد. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. إذن رئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركي والتحقيق معه واعتقاله من منزله يوم أمس في شفا عمر والتحقيق في محطة الشرطة في أريال بفعل ما قاله قبل 3 سنوات أو أكثر في رام الله، واستمعنا إلى تفاصيل ما تعرض له. الشرطة قالت إنها تلقت شكوى قبل فترة وفيها مضامين وصفتها بالتحريضية، وعليه تم التوجه إلى النيابة العامة والحصول على موافقتها، وبالتالي استدعاء الأستاذ محمد بركي كنائب سابق في الكنيسة ورئيس لجنة متابعة للتحقيق. وعندما رفض المثول في محطة الشرطة في أريال صدر بحقه أمر اعتقال ومذكرة اعتقال، وعليه حصل ما تابعنا واستمعنا إلى التفاصيل. الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: الياباني العزاء. تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوجات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
2: الشمس دائما.
3: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بي؟ سويسرا ولا كندا؟
4: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
3: متأكد؟ مع انه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت.
4: انا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
3: انا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
4: كل شيء ممكن، راح نشوف.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الاكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: وعلى أنكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، ومع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك راح تفوز بنتيجه 3-1. هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
3: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
4: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة في حديث لإذاعة الشمس إنه اعتقل بدعاء التحريض على الدولة خلال خطاب ألقاه في رام الله قبل نحو 4 سنوات. أكد بركة أن الاعتقال يمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الملاحقات السياسية التي تستهدف القيادات العربية ونشاطها المشروع. وتوقع بركة ارتفاعا في وتيرة السياسات المجحفة بحق المجتمع العربي كالهدم والاعتقالات وجرائم العنف، وذلك عشية انتخابات الكنيسة. وأكد بركة على ضرورة الوحدة، كما دعا إلى المشاركة غدا الخميس في مظاهرة بئر السبع أمام سلطة توطين البدو ضد سياسة الهدم في النقب. دعت اللجنة الشعبية في قرية مصمص إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل عائلة أبو شهاب المهدد بالهدم. وأوضحت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية منحت العائلة ساعات معدودة لهدم منزلها بشكل ذاتي رغم امتلاكه كافة التراخيص اللازمة. من المقرر أن تشهد شوارع البلاد اليوم ازدحامات مرورية خانقة وتشويشات واسعة على حركة السير بالتزامن مع احتجاجات دعا إليها الحريديم ضد قانون التجنيد ورفضا لاعتقال المتهربين عن الخدمة العسكرية. وبحسب المنظمين سجل أكثر من 1200 صاحب مركبة للمشاركة في القوافل التي ستنطلق في 19 نقطة مختلفة في أنحاء البلاد باتجاه السجن 10 العسكري في كفار يونم، حيث يحتجز عدد من شبان الحريديم المتخلفين عن التجنيد هناك. من جانبها نشرت الشرطة قوات كبيرة في المناطق التي من المتوقع أن تشهد احتجاجات بينها القدس وحيفا وطبرية ونوفا جليل. وبدورها أعلنت شرطة الشارون عن نشر ما لا يقل عن 200 عنصر شرطة لضمان الحفاظ على النظام وتسيير الحركة المرورية. عقدت أمس الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية لسحب قواتها من جنوب لبنان، فيما يدفع نتنياهو باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية. بدوره قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني عقب وقف إطلاق النار. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منفصلة تماما عن المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن لبنان بلد مستقل ولديه حكومة تتحدث باسمه. وأضاف روبيو أن إيران تهتم فقط بلبنان بسبب حزب الله. وحول مضيق هرمز قال روبيو أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ولا يجوز لأي دولة أن تفرض رسوما أو ضرائب مقابل العبور من خلاله. إلى ذلك أعلنت سلطنة عمان أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري آمن ومؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وذلك حسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية. وأضافت الوكالة أن إعلان السلطنة يأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز، وذلك بسبب أهميته للاقتصاد العالمي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. في ساعة أولى ناقشنا بعض المحاور في مقدمتها حديث مع الأستاذ محمد بركة بعد اعتقاله يوم أمس لساعات ونقله للتحقيق في محطة شرطة أريئيل بشبهة التحريض على العنف والإرهاب ودعم ما سمي بمنظمة إرهابية، وهذا بعد خطاب أو كلمة له كانت في العام 2022 في رام الله وبفعل شكوى قدمت من منظمة يمينية. كنا أيضا مع بني رابينوفيتش الصحفي الحريدي والمظاهرات والخطوات الاحتجاجية من قبل مجموعات الحريديم الأشكيناز المقررة في هذا اليوم، وبالتالي من يواجه صعوبات في الانتقال من موقع إلى موقع وحركة سير بطيئة وازدحامات مرورية، هذا يوم غضب للحريديم كما قال، ويحاولون أو سيعملون على تشويش حركة المرور في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك في مناطق عادة لا تشهد احتجاجات للحريديم، في منطقة الشمال، في محيط نوفا جليل، في طبرية، في كريات جات، في الجنوب طبعا القدس ومنطقة ابن براك، وكل هذه المناطق طبرية على المحك، وأيضا قد يكون حتى من منطقة صفت، كل المناطق التي فيها تجمعات للحريديم ستنطلق منها قوافل باتجاه السجن العسكري المعروف كاليشيش، لأنه هناك احتجاج على اعتقال عدد من الهاربين أو المتهربين من الخدمة العسكرية.

0: عسكرية. الآن إلى قضية أخرى. يوم أمس صباحا في مثل هذه الساعة ناقشنا أيضا قضية التصويت في المجتمع العربي والمصوت الجديد أو المصوت الجديدة، والمعطيات في بعض الأحيان تبدو متناقضة. بعض الاستطلاعات التي نشرت مؤخرا تشير إلى تراجع كبير وخطير، في المقابل هنالك من يؤكد على أن نسبة التصويت ستكون عالية لدى الشباب بما في ذلك الشباب العرب، وهذا ما سمعناه يوم أمس من معطيات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. سنناقش هذا الموضوع، ولكن بداية نستذكر أهم المعطيات من التقرير التالي.
1: يكشف استطلاع جديد للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن معطى لافت قبل انتخابات الكنيسة المقبلة يتمثل في ارتفاع كبير في نوايا التصويت لدى الشباب العرب الذين سيشاركون للمرة الأولى. فبحسب الاستطلاع أعلن 87% من الشبان العرب بين سن 18 والثانية والعشرين أنهم ينوون التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيسة 26 المتوقعة في تشرين الأول المقبل. يكتسب هذا الرقم أهمية خاصة في ظل التراجع الذي شهدته نسبة التصويت في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت المشاركة العربية نحو 53% في الانتخابات الأخيرة، بعدما كانت قد هبطت إلى أقل من 45% في انتخابات عام 2021. الاستطلاع الذي شمل مئات الشبان والشابات أظهر أن دوافع التصويت لدى الشباب العرب تختلف عن دوافع نظرائهم اليهود. فبينما يربط كثير من الشباب اليهود المشاركة بقيم الديمقراطية وتغيير الحكومة، يرى الشباب العرب في التصويت وسيلة لضمان التمثيل السياسي وإسماع صوت المجتمع العربي والتأثير على القضايا التي تمس حياتهم اليومية. ويرى مراقبون أن هذه المعطيات قد تشير إلى عودة الاهتمام بالعمل السياسي لدى الجيل العربي الشاب، ما قد ينعكس على نسبة المشاركة العامة في الانتخابات المقبلة وعلى حجم التمثيل العربي في الكنيست.
0: إذن استمعنا إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غمية. دكتور محمد خلالي أستاذ العلوم السياسية، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أين الشباب؟
2: يعني مبكر جدا الحديث عن نسبة التصويت المتوقعة عند الشباب عموما والشباب العرب على وجه الخصوص. كل استطلاعات الرأي تشير إلى نوايا مرحلية، يعني الشباب تقف الآن وتراقب المشهد السياسي، وموضوع الذي يتعلق في ذهاب الشباب والتصويت مرتبط بعدة عوامل. الموضوع ليس فقط يعني موقف تصريحي في هذه اللحظة الراهنة، إنما يعني بالإمكان النظر إليه كخوارزمية كاملة فيها مجموعة من العوامل. أبرز هذه العوامل هي شكل الانتظام السياسي الذي ستتوجه إليه الأحزاب في الانتخابات القادمة، بمعنى هل ستكون هنالك قائمة مشتركة، وهل هذه القائمة المشتركة ستكون على أساس مشروع سياسي أم قائمة مشتركة تعددية وتقنية، هل سيكون هنالك قائمتين، وهل بين القائمتين هنالك اتفاق مبدئي وفائض أصوات.
0: يعني هذه عوامل تؤثر على الشباب حتى لو كان الحديث عن مصوت لأول مرة، وإلى أي مدى هو منخرط في متابعة الأحداث السياسية بتفاصيلها حتى يقرر إذا كانت مشتركة أم لا، إذا كان الحديث عن تحالف أم لا، إذا كان هنالك فائض أصوات، هذا يحسم مسألة التصويت أم لا بالنسبة لشاب لأول مرة يسمح له بالقانون أن يصوت؟
2: نعم، يعني الشباب عموما في هذه الشريحة العمرية تحديدا، نحن نتحدث عن 18 إلى 24، هي الشريحة الأقل تصويتا في المجتمع العربي بشكل عام، بالإضافة إلى شريحة النساء يعني من حيث المعدلات العامة. والأبحاث تشير أيضا إلى أن التصويت الأول هو التصويت الأهم في حياة أي مواطن، بمعنى أن المصوت لأول مرة إذا ذهب وتوجه إلى صناديق الاقتراع هذا من شأنه أن يعزز فرص واحتمالية أن يتحول إلى مصوت دائم، إلى مواطن نشط في القضايا السياسية والاجتماعية، بمعنى
0: يعني ما سمعناه يوم أمس أستاذ محمد أنه الشاب الذي يصوت لأول مرة في جيل مبكر هذا يصبح ناهش بالنسبة له ويصوت بعد ذلك، ولكن إذا قاطع في المرة الأولى هذا قد يمهد إلى مقاطعته في انتخابات.

0: جولات قادمة.
1: بالضبط بالضبط، بمعنى أنه قد يتحول التصويت إلى عادة، ولكن طبعا يعني هذا لا يعفي أن يتحول الشخص إلى مراقب للأحداث. وأنا أعتقد أن الفصل هنا بين مصطلحين هو مهم جدا، بين المقاطع وبين الممتنع. يعني بمعنى أنه بالإمكان أن يتحول إلى شخص ممتنع، بمعنى أنه يقرأ الظرف السياسي والواقع السياسي في معركة انتخابية ويقرر أن يذهب ويدلي بصوته، وفي مرحلة انتخابية أخرى يقرر أن لا يذهب وأن يدلي بصوته، بمعنى أن الموقف هو من يعني جدوى التصويت ولكن ليس الموقف المبدئي من التصويت. لأن المقاطعة تحمل بين طياتها فكرة أنه لا جدوى وأنه مبدئيا أنا لا أريد أن أشارك في هذه في هذه المشهدية بشكل كامل.
0: يعني وهنا أسألك، التمثيل السياسي في الأحزاب، يعني البعض الآن في خضم الانتخابات التمهيدية، البعض أنهى، لما بنسأل وين الشباب بقول لك يا أخي ما احنا شباب. السؤال ما هو الشاب بالنسبة للشاب في داخل الأحزاب، وهل التفت الأحزاب إلى هذا الموضوع؟ يعني أنا ما بعرف، ما بدي أذكر، ولكن كم كان عمر مثلا نائب أيمن عودي عندما انتخب لأول مرة؟ ولكن موضوع وجود شباب بمفهوم الشباب العمري حتى في الأحزاب، أعتقد وفي تحديدا في أحزابنا تقريبا مش موجود. عم بحكي على الترشيح، مش أنه ناشط وبوزع منشورات وبيطلع على الشارع وبيشتغل.
1: أنا بفكر أن الموضوع حتى أعمق من هيك، بمعنى أن الموضوع ليس يتعلق فقط في الوجوه يعني التي تزين هذه القوائم، الموضوع يتعلق في المؤسسات الحزبية وتمثيل الشباب في الأطر والهيئات الرسمية لهذه الأحزاب، المكتب السياسي، اللجنة المركزية، السكرتارية، وحتى في الوظائف والمواقع يعني المهمة التي من خلالها يتم اتخاذ القرارات، وهنالك تمثيل ضئيل للشباب. الأمر الثاني أنه واضح أنه في السنوات الأخيرة أيضا هنالك تراجع في إيلاء الشباب أهمية لدى الأحزاب. مرة كنا نشهد أنه الأحزاب تستثمر كثيرا في موضوع حركات الشبيبة على سبيل المثال، في النوادي المحلية، في الحركة الطلابية داخل الجامعات، ونحن نعرف أنه مرة كان في الجامعات إيش اسمه لجان طلاب عرب، ومرة كان في حراك سياسي نشط جدا جدا في الجامعات. هذا الحراك تآكل في السنوات الأخيرة، تراجع، تهالك، والأحزاب لم تجري أيضا نقاشات مستفيضة كيف بإمكان إعادة الثقة.
0: يعني ليس دفاعا عن الأحزاب أستاذ محمد، ولكن أنت تعلم أنه عدد ليس بقليل ممن يترشحون الآن كانوا في لجان طلاب عرب، لن أدخل في الأسماء، ولكن في مختلف الأحزاب صحيح. هؤلاء كانوا إما رؤساء لجان في جامعاتهم، لجان طلاب عرب، وإما كانوا ناشطين معروفين. ولكن هل المرحلة الأخيرة إذا أخذنا آخر 10 سنوات لم يبرز هذا قيادات شابة في مجتمعنا؟
1: يعني موضوعيا الذي تفضلت به صحيح، أن الحركة الطلابية كانت لطالما كانت دفيئة حاضنة تصدر قيادات، ولكن المعطى الأهم برأيي هو أيضا موضوع التسرب. كم عدد القيادات الطلابية التي كانت في 20 سنة الأخيرة والتي كان لها دور بارز ونشط وحاسم، وتقول أن هنا يوجد ولادة يعني لقيادات مستقبلية، وتسربت من الأحزاب، بمعنى أن الأحزاب بعد ما الطالب الجامعي ينهي المرحلة الجامعية ليس لديها القنوات والمؤسسات التي بإمكانها استيعاب هذه الكوادر، هذه الكفاءات وهذه الطاقات. وأيضا في هنالك ادعاء لطالما نسمعه أن الشباب بعيدين عن السياسة، وأنا أعتقد أنه استطلاعات الرأي والأبحاث والمجموعات البؤرية يعني تفضي إلى معطى يعني ينافي هذا الادعاء. الشباب ليس يعني مش بعاد عن السياسي، الشباب عندهم عدم ثقة بجدوى الفعل والعمل السياسي. ويعني هذا يتطلب أيضا مسؤولية من الأحزاب بصفتها المؤسسات التي تحاول تنظيم وتجنيد وتأطير المجتمع ورفع مطالبه، إلى أن تأخذ خطوات أكثر نشطة وفاعلة.
0: والسؤال بالتوجه السياسي العام، أنا لا أعلم إذا كان بالإمكان أن نجمل ونعطي صورة عامة، ولكن هل شبابنا أيضا هو في اليمين، يعني باليمين الفلسطيني، باليمين بالمواقف؟ لأنه إذا أخذنا مثلا المجتمع الإسرائيلي يقولون كلما عدنا بالجيل أو يعني كان الجيل مبكر هو أكثر يمينية، وإذا ذهبنا إلى منظمات السلام وإلى مؤتمرات السلام معدل الجيل 60 وما فوق.
1: يعني أنا بعتقد أن الشباب العرب أكثر تنوعا في هذا المجال، تجد أنه في هنالك يعني أيضا أنه الشباب العرب الذي يعني تبلورت آرائهم ومواقفهم السياسية في السنوات الأخيرة، يعني صحيوا وعيوا من فترة الكورونا وما فوق على أزمات، يعني هبة الكرامة أيار 21 ومن 17 وطالع، هنالك تحولات وتجاذبات وتباينات التي صاغت هذه المواقف والآراء. ولكن

0: استطلاعات الرأي تشير إلى يعني استعداد وانفتاح أكبر لدى الشباب العرب على المشاركة في العملية السياسية هذه المرة، وفي التأثير على مجريات الأمور والانخراط في العملية السياسية الإسرائيلية، ولكن من موقع الفلسطيني، يعني ضمن خطاب وطني يريد يعني أن يحمل مشروع به كرامة وطنية.
1: ولكن من يؤثر على الشاب أو الشابة دكتور محمد؟ هل هو النجومية المرشح أم بدك تقول لي أنه بنقعد وبنقرأ البرنامج السياسي للجبهة والبرنامج السياسي للتجمع وبنقرأ البيانات الحركة الإسلامية والحركة العربية التغيير وبنروح على أحزاب أخرى بعد ذلك نبلور فكر، أم الحضور حتى في بعض الأحيان الشعبوي على شبكات التواصل نجومية المرشح أو المرشحة؟
0: يعني هذا يتعلق بالأبجديات التي يتعاطى معها الشباب. مرة كانت الكتب والأيديولوجيات الصلبة التي تصوغ طبعا آراء ومواقف الشباب وتؤثر عليهم، طبعا في جزء من هذه الشريحة الشبابية اليوم ما زالت هناك، ولكن نحن نعرف أن الانكشاف الإعلامي والسياسي لدى الشباب العرب بسبب أيضا أزمة الثقة بالمؤسسات الإعلامية الإسرائيلية أيضا انفتحت أكثر على موضوع شبكات التواصل الاجتماعي التيك توك والإنستغرام. نرى الشباب في يعني هاتين المنصتين بالأساس، ويستقون الكثير من المعلومات والتحديثات والأخبار والمستجدات من هذه المنصات، ولذلك موضوع النجومية وموضوع الشخصنة السياسية التي هي ظاهرة تجتاح العالم ككل وليس فقط حصرا.
1: لكن هذا لا يعني أنه إذا حط لايك ورايح راح يصوت لهذا المرشح أو ذاك،
0: لا ما حط، ولكنه يتأثر جدا جدا لأنه هذه المنصات مبنية بشكل ألغوريثمي على حضور الشخص وتقطير يعني الفيديو القصير لثواني معدودات اللي من خلاله يستطيع المرشح أو الشخص أو الحزب إرسال رسالة معينة، ولذلك الشباب تتأثر جدا جدا بشخصياته بالوجوه. وهناك دائما في الأبحاث نرى أن الشباب دائما تطالب أيضا بتغيير الأحزاب، بتغيير على مستوى الشخوص على مستوى الشخصيات، ولكن موضوعيا يعني أعضاء الكنيسة العرب والأحزاب فيها نوع من يعني تداولية في السلطة. يعني أيمن عودة قديش كان عمره سياسي، منصور عباس قديش عمره سياسي، سامي أبو شحدة قديش عمره سياسي، يعني في مرات هنالك نوع من تجني معين على الأحزاب في هذه الجزئية تحديدا أنها لا تغير، ولكن أنا بعتقد أن الموضوع يعتمد أكثر على أزمة ثقة من جهة، ولكن أيضا على مطلب من قبل الشباب أن تكون الأحزاب ناشطة أكثر وفاعلة أكثر في كل ما يتعلق بالميادين التي ترتبط في حياة الشباب، لأن القضايا التي تهم الشباب هي قضايا واسعة جدا. يعني يعني في ادعاء دائما أن الشباب بعيد عن السياسة، لا، في حاجة لإعادة يعني تأصيل مفهوم السياسة لدى الشباب. يعني الشباب تريد موضوع العنف والجريمة إيجاد حلول له، موضوع الأراضي الذي نشهده في كل استطلاعات الرأي أن الشباب مهتم أكثر في هذا الموضوع، موضوع قصائم لأزواج الشابة، موضوع
1: العنف والجريمة العام. والموضوع الأمن الشخصي طبعا، أمن شخصي وأرض ومسكن
0: طبعا، يعني هاي المواضيع التي تعليم الانخراط في سوق العمل المستقبل، هاي مواضيع يعني تشغل بال الشباب وتريد أن الأحزاب تعطيها أولوية وأهمية أيضا في نشاطها اليومي وفي مشروعها السياسي العام.
1: على كل يعني أفكار كثيرة ونقاش سيستمر وسنتابع أيضا من خلالك ومن خلال الآخرين. أنا أشكرك جدا دكتور محمد خليل على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير، إلى اللقاء، سلامات.

إذن كنا مع شريحة الشباب وأيضا في قراءة تحليلية متابعة لما سمعناه أيضا في التقرير الصوتي للزميلة ياسمين غميض والمعطيات التي نشرت، ناقشناها أيضا مع من أشرف على بحث أكاديمي في المعهد الإسرائيلي الديمقراطية، وبالتالي حاولنا أيضا هذا اليوم متابعة الملف مع الدكتور

0: محمد خلال الذي يجري أيضا أبحاث حول الشباب وانخراطهم في العمل السياسي وكل ما يرتبط بالمؤثرات عليهم وعلى موضوع التصويت في الانتخابات بشكل عام بما في ذلك الانتخابات القريبة. إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ قانونية.
1: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بيه؟ سويسرا ولا كندا؟
7: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
6: متأكد؟ مع أنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت.
7: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
6: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
7: كل شيء ممكن، راح نشوف.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن الملف السياسي والتصويت لدى الشباب العربي لقضايا الأرض والمسكن، وكما تابعنا في نشرة الأخبار استنفار في قرية مصمص ودعوة للتواجد في محيط المبنى المهدد بالهدم الشرطة كانت قد توجهت للعائلة وأكدت على ضرورة تنفيذ الهدم ذاتيا، علما أن العائلة ترفض هذا الأمر وحاولت كذلك من خلال المسار القضائي منع هذا الأمر. كنا قد استمعنا إلى ما قاله المحامي حسين أبو حسين الذي يواكب هذه القضية في المسار القضائي وحول الدوافع والضغط من أجل تنفيذ عملية الهدم، وهو ما يرفض من قبل العائلة والأهل.
1: دار المهددة في الهدم في قرية مصمص دار مرخصة من دائرة التنظيم، وبخلاف الغالبية العظمى من الدور المهددة بالهدم على خلفية البناء الغير مرخص، هذا البيت حصل على ترخيص، ولكن ادعاء دائرة أراضي إسرائيل أنها حصلت في السابق قبل أن حصل هذا البيت على ترخيص على قرار هدم من محكمة الصلح في العام 2016. بعد 2016 سعت هذه العائلة إلى ترخيص البيت، وفي الواقع حصلت على هذا الترخيص، ولكن دائرة أراضي إسرائيل تدعي أن البناء في هذه القسيمة لم يكن بموافقة دائرة أراضي إسرائيل ودون إزالة الشيوع القائمة في القسيمة. مساحة القسيمة 82 دونم، كما الغالبية العظمى من قسائم البناء في القرى والمدن العربية، وهي تطالب المواطنين بإزالة الشيوع في هذه القسائم، وهذا طلب يعني غير معقول ومكلف جدا لإنسان عادي. دائرة أراضي إسرائيل تعد الخرائط الهيكلية وتعد برامج إسكان ومخططات بناء وعمران في القرى والمدن اليهودية، ولكن لا تقوم بهذا الواجب في قرانا وتطلب من المواطنين

إذن استمعنا إلى عمر صنعاني وهو ضابط سابق وباحث في الشؤون الفلسطينية، يقول إمكانية تطبيق الخطة المتعلقة بالهجرة الطوعية من غزة إلى منطقة أخرى.

0: يعني عبر الأراضي المصرية وحتى من خلال تشجيع إسرائيلي نقل الفلسطينيين كما يحصل الآن بأعداد قليلة إلى مطار رامون ومن هناك إلى دولة ثالثة أو رابعة. يقول هذا لن يطبق وإن كانت الأرضية خصبة بفعل عدم التقدم في أي مسار يحمل أفق عملي للفلسطينيين في غزة. كل الموضوع المتعلق بتطبيق خطة الرئيس ترامب حتى تشجيع البقاء في القطاع، دخول لجنة التكنوقراط، توفير الشروط الإنسانية وتحسينها، كل هذا عالق ومؤجل، وبالتالي هذا يوفر بيئة يعني داعمة لموضوع الهجرة، ولكن هذا لن يتم على الأقل سريعا، وإن كان فسيبقى بأعداد قليلة. ولكن نذهب الآن لنستوضح من الميدان مباشرة وما على الخط الهاتفي الزميلة والصحفية مشيرة توفيق. مشيرة يعطيك العافية، تحياتي.
1: يعطيك العافية جاكي، وأهلا بك وصباح الخير لك وللزملاء ولكل المستمعين.
0: عندما نسمع عن مشروع هجرة طوعية، إلى أي مدى هذا الموضوع يشغل المواطن في غزة؟
1: بالتأكيد يعني الإنسان، أي إنسان من حقه أن يبحث عن ظروف حياة كريمة. من غير المتوقع من الفلسطيني أيا كان ما يمكن أن يقدمه من تضحيات، أن يعيش طول عمره في خيمة، يركض وراء تكيات ويركض صباحا مساء وراء المياه وبلا كهرباء وبلا غذاء وبلا أسعار كريمة.
0: وبمعنى أنه أسألك، يعني نحن نتلقى في بعض الأحيان بلاغات عن خروج مجموعات مثلا شريحة من الأكاديميين، بعض المواضيع المطلوبة مثلا خارج البلاد، هذا يحدث مشيرة بأعداد قليلة لا تؤثر على المشهد العام. يعني البعض عندما يقول هجرة أن نشوف باصات وحافلات وبواخر وغيره تحمل ناس وتنقلهم إلى مكان آخر، ولكن بشكل
1: نعم هذا غير متوفر جاكي على الأرض بحكم الحصار، يعني بحكم انه المعابر مغلقه، احنا مش دوله مفتوحه يمكن الانتقال من دوله الى جارتها. يعني ما يجري على الارض في قطاع غزه انه الامر لم يترك لنا، ليس بايدينا خير، ثم انه من كان معه اساسا يعني مبلغ من المال حتى يعني ينتقل الى مكان امن، بديش اقول لك يهاجر حتى، وانفقه فعليا. يعني عندما يدور الحديث مثلا بيني وبين زملائي في العمل جاكي، بتعرف انه يعني احنا اللي بنقدر، المبلغ اللي بنقدر نقول عنه تحويشة عمرنا، انفقناه على الاسعار الخرافية اثناء فترة المجاعة للدقيق والعدس. يعني احنا شرينا بتحويشة عمرنا طحين وعدس. يعني فلك ان تتخيل انه الانسان يعني الموجود في قطاع غزة كحيان، ومع ذلك الغريب جدا جاكي انه يعني نستمع ايضا الى انه هناك البعض يدفع آلاف الدولارات من أجل أن يغادر قطاع غزة.
0: نعم، ونحن نتابع يعني الأسبوع الماضي كانت أرقام مذهلة عن كم يدفع التاجر مقابل التحويل والتنسيق لدخول بضائع، لأنه يضمن هنالك من سيشتري في غزة. يعني تحدث عن واقع إنساني كارثي والتجار يربحون بمبالغ هائلة.
1: نعم، أنا ما زلت لا أعرف سببا يعني يجعل الأسعار البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة مرتفعا إلى هذا الحد، باستثناء ما تحدثت عنه بأنه موضوع التنسيقات أيضا تدفع يعني ألاف الشواقل من أجل إدخال البضائع إلى غزة، ومن يدفع الثمن في النهاية؟ مش التاجر أكيد، من يدفع الثمن هو المواطن، حتى المواطن الذي يشتري ماشي، لكن هناك الآلاف أيضا وهناك مئات الآلاف جاكي لا يستطيعون شراء هذه البضائع لأنه لا مصدر دخل لديهم. يعني بالتأكيد الأرقام لا تكذب عندما نتحدث عن نسبة بطالة تفوق 80%، هناك آلاف الأطفال يعني هناك آلاف الأطفال ممن فقدوا ذويهم، هذول أكيد يعني لا يستطيعون مثلا معيل سواء الأب أو الأم أو الطرفين لا يستطيعون شراء البضائع وإنهم يعيشون.
0: وهنا سؤالي مشي، أنا أتحدث معك لأنك أنت يعني تعطينا كيف نقول بلغتنا، تعطينا الصافي بعيدا عن الشعارات. عندما يقول أهل غزة يتمسكون بأرضهم وبموقعهم رغم كل شيء، السؤال إذا جاء مشروع إسرائيلي متكامل ولديهم إمكانية لتطبيق المشاريع ويوفرون يعني إمكانية الخروج وبمبالغ أقل من موضوع يعني دفع المبالغ للخروج إلى مصر وإمكانية تأمين العودة، وإنما الخروج one way ticket كما يقال، هذا سيجد أذان صاغية وأهالي وعائلات تقبل بهذا التوجه؟
1: دعني أجيب على هذا السؤال جاكي بسؤال آخر، هل يقبل أي إنسان في هذا العالم أيا كان تمسكه وحبه لوطنه أن يعيش إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مفتوح في خيمة؟ يعني أنا دخلت قبل فترة جاكي، كنا في

0: في زيارة تقييمية لمخيمات هنا في المنطقة الوسطى. دخلت إلى خيم، يعني أكرمكم الله الناس تقضي حاجتها في حفرة داخل الخيمة. يعني لك أن تتخيل أن يعيش الإنسان طوال عمره بلا كهرباء مثلا، يعني بنعيش طول عمرنا إحنا بنغسل على إيدنا مثلا، بنعيش طول عمرنا بنمشي كيلوات عشان نجيب جالون المي للخيمة نتحمم أو نغسل، بنعيش طول عمرنا بنروح ونيجي على شغلنا ماشي. يعني يعني يعني أنا أريد أن أوجه هذا السؤال لأي إنسان له ضمير حي، هل تقبل أن تعيش إلى أجل غير مسمى على هذا النحو؟ وهذا هو جوابي على سؤالك جاك.
1: وسؤال، هل بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار يعني كان في أفق، والآن كلما تأخر حتى أي تحرك سياسي، وأنتم تتابعون الآن إيران ومضيق هرمز ولبنان وقف إطلاق النار ولقاءات
0: العالم كله يتحرك باستثناء غزة، نعم يعني كثفة هذا العالم والكرة الأرضية تدور على كل هذا العالم باستثناء غزة واقفة في مكانها، لم يتغير شيء. يعني دخلنا إلى ما يعني ما أسميه أنا كذبة بالنهاية، يعني وقف إطلاق النار والاتفاق في أكتوبر الماضي، ولكن يعني لم يحدث شيء على الأرض. لماذا تقتل طالبة ثانوية عامة في طريقها إلى الامتحان أو في طريقها إلى الدرس الخاص لمجرد أنه هناك في عملية اغتيال في الشارع التي مرت منه؟
1: نعم، ونتحدث عن امتحانات توجيهي، كيف يمكن يعني إجراء امتحانات توجيهي بهكذا ظروف، وبأي ظروف يجنون الامتحانات؟
0: يعني تجرى الامتحانات بالتأكيد مئات الآلاف من العائلات اللي لها أطفال، يعني اللي لها شباب في الثانوية العامة يا إما على جوع يا إما على حر في الخيمة، يعني يتصلون بشبكات عامة. تخيل إنه أنا أعمل اتصال شبكة عامة عشان أقدم امتحان مصيري وامتحان الثانوية العامة،
1: مؤلم
0: يعني. أنا يعني طبعا مؤلم، يعني هذا الطالب اللي بده يمتحن ويتفوق يا سيدي، وين المستقبل أمامه؟ يعني أنا والله أتساءل أحيانا إنه من أين يجد هؤلاء الدافع من أجل التقدم للامتحانات. يعني في بعض المرات أشعر إنه أنا لا خلص ما بدي أعمل ولا إشي، لمين بدنا نغير؟ يعني ربما إذا كان لي أنا أطفال أتحرك لأجلهم، فهذا طالب يعني لأجل من يتحرك ولأجل ماذا؟ يعني انظر حولك والله، وهي ولا نتفة أمل في هالبلد. ولكن السؤال الأصعب جاك دائما، إلى متى؟ يعني حتى المساعدات التي تبقي الناس على قيد الحياة تبقيهم على قيد كرامتهم. يعني الغرفة الصناعية بتتحدث إنه هناك اعتلال في عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة في الفترة الأخيرة، رغم أنه لم يرد أي تغيير على عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع. فأنا كأسرة يعني لا أذكر متى كانت آخر مساعدة تسلم.
1: يعني وهذا بالضبط ما أردنا أن نتحدث معك اليوم، لأنه هنالك ما نسمع بالشعارات ونسمع ما يحدث أيضا على أرض الواقع ومن خلالك ومن خلال كلماتك المؤثرة. شكرا لك مشيرة، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء، سلامات.

0: إذن كانت هذه الكلمات المؤثرة للزميلة مشيرة توفيق من غزة، واستمعنا قبل ذلك إلى عمر تنعاني موضوع التهجير والهجرة الطوعية إلى أين وكيف سيطبق أم لا يطبق، هو شعار انتخابي أم برنامج سياسي واضح، والضغط من أجل تنفيذه إسرائيليا، والأرضية الخصبة للأسف في غزة بفعل حالة الجمود التي تشهدها هذه المنطقة منطقة غزة، وكل ما سمي في حين مشروع الرئيس ترامب الذي يشهد أيضا جمود كامل. فاصل ونعود.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
3: الزبائن العزاء تعلن

0: والصناعة. السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدة دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
8: الشمس دائما.
9: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، ومع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك راح تفوز بنتيجه 3-1. هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
10: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك. لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
11: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: ونعود أعزائي المستمعين من الهجرة الطوعية والواقع الأليم في غزة والمشروع السياسي الإسرائيلي والنقاش في المجلس الإقليمي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى الواقع الاقتصادي والزاوية الاقتصادية. انضم إلي هنا في الاستوديو الزميل مجد كرام. تحياتي أستاذ مجد، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي.
0: ماذا في جعبتك؟ طمني على الدولار أول شيء.
1: يعني أول شيء يبدو كأس العالم توقف الحرب وتوقف كل الاشتدادات اللي كانت بين إيران والولايات المتحدة مع بعض أجوا في الوقت الصحيح. الدولار تقريبا لامس 3 شيكل امبارح، عم نشوفه بأقوى فترة له. نروح شوي على وول ستريت اللي كانت امبارح بيوم أحمر بكل المقاييس. يعني بداية رح نحكي عن انهيار وهم الذكاء الاصطناعي بين اقتباسات. ناسداك نزل 2%، وهذا اليوم الثاني على التوالي بتراجعات حادة. الاس ان بي خسر ايضا 1.3%. داو جونز ضل مستقر. مؤشر الخوف فيكس اللي بورشي قديش السوق خايف من الوضع الحالي قفز 13% لأعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوع. محرك الرئيسي كان طبعا مخاوف من رفع الفائدة بأمريكا، تحدثنا عنها مبارح بالبرنامج وعن الإمكانيات النسب المرتفعة لرفع الفائدة في أمريكا. والآن يعني السوق فجأة بدأ يسعر سيناريو اللي ولا حدا كان يتوقع قبل أسبوع، احتمال أنه الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة مرتين مش مرة واحدة قبل نهاية السنة، ارتفع لتقريبا 50%. يعني قبل أسبوع كنا نحكي على احتمال نفسه، هذا كان أقل من 20%. سبب طبعا بيانات اقتصادية أمريكية.

0: والحرب
1: مش بالبعد الاقتصادي. النار اللي عم بولعها في كل أنحاء الكرة الأرضية مش موقف ولا بدولة. احنا طبعا مركزين في الشرق الأوسط
0: صحيح.
1: ولكن اللي بيصير في جنوب أمريكا واللي بيصير في الدول المجاورة له كمان برفع من كل هالموضوع. أمريكا مكونة من كتير مغتربين, والمغتربين كل ما يعمل شيء خارج البلاد طبعا
0: بيأثر
1: بشكل مباشر. أول ضحية للي عم بيصير لازدهار الاقتصاد الأمريكي هو أسهم الذكاء الاصطناعي, يعني شركات الرقاقات, الرقائق, الشيبس اللي كانت بطلة وول ستريت لا شهور بدأت تنهار. عم نحكي على ساندسك نزل 13% مبارح, مايكرون نزل أيضا 13%, ومارفل خسر تقريبا 10%, انفيديا أكبر شركة بالعالم واللي بتترقصهن نزلت تقريبا 4%. يعني مؤشر الرقائق السوكس اللي وصل لقمة جديدة يوم الاثنين الأخير خسر مبارح تقريبا 8%.
0: شو السبب؟ هل في تفسير اقتصادي للموضوع ولا إيش اللي عم بيصير؟
1: يعني التقييمات شركات الذكاء الاصطناعي هي منفوخة جدا من ما بدأ كل الموضوع يطلع على الطاولة, واستثمارات المليارات اللي عم بيقوموا فيها بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعدها ما ترجمت لأرباح حقيقية. عم بيستثمروا مئات المليارات, عم بيستثمروا تريليونات, وبالمقابل الدخل مقارنة بهاي الاستثمارات تقريبا صفر. جاك, جزء من ارتفاعات السوق الأخيرة كانت متضاربة جدا, يعني نابعة من جشع المستثمرين الصغار للأرباح قصيرة الأمد. التراجع اليوم ممكن مش عاجبنا, بس بالواقع هذا التراجع وسلوك صحي في هذا الوقت. ننتقل شوي للنفط. النفط وصل انهياره, برنت نزل والدبليو تي اي الامريكي ايضا هبط. عم نحكي على ادنى مستوى للنفط للبرنت من 27 فبراير اللي هو يوم واحد قبل بدايه الحرب, يعني محت كل او مسحت كل مكاسب الحرب, مسحت بعد ما تم الاتفاق.
0: رح ندفع اقل بمحطه البنزين ولا
1: استنى شوي, مش راح يتم من بكره, بس راح نرجع قريبا نشوف الاسعار السابقه اللي كانت قبل.
0: على فكره قبل كم يوم حكيت لي على اسعار الخضار والفواكه في تراجع كبير بالايام الاخيره.
1: نعم, كل هاي التأثيرات طبعا بعد ما تم فتح مضيق هرمز والعالم هيك عم بتنفس الصعداء بعد ما شكوا طريق السلام للي عم بيصير بالشرق الأوسط. بنروح للملاذات الآمنة ونحكي شوي على الذهب والبيتكوين اللي هني الملاذ اللي بهربوا عليه كل ما تشتد الأمور وكل ما يصير حروب. الذهب اللي عادة بروحوا وبلجأوا له أول إشي في الأوقات الصعبة الملاذ الآمن, نزل بقوة. عم نحكي بثلاث أيام فقط الذهب خسر 5% وأغلق مبارح على 4129 دولار للأوقية. الدولار عم بقوى لأعلى مستوى من سنة, هذا بيأثر بشكل مباشر على أسعار الذهب لأنه بيخلي الذهب أغلى للمشترين الأجانب. وتانيا توقعات بفائدة أعلى بتخلي الذهب أقل جاذبية مقارنة بالسندات اللي بتعطي عوائد مرتفعة أكتر. الفضة كمان نزل 5.4% اليوم, خسر الفضة بثلاث أيام جاي عم نحكي على 12.5%.
0: بس هذا تراجع عشان كمان يكون في صعود ويعني إسا الناس تروح تشتري فضة وذهب ولا كيف؟
1: هذا التراجع مش مفهوم هو سببه بشكل مباشر, ولكن مبدئيا الصورة العامة قوة الدولار عم بقوى حاليا بشكل كبير مع توقعات الفائدة عم بتأثر بشكل مباشر على الملاذات الآمنة, لأنه بنهاية المطاف الدولار الذهب بنفعش تصرفه, بنفعش تساوي فيه شيء اللي هو يعني هو انت سلعة ماخدها لتحتفظ فيها عشان تحافظ على سعرها, ولما يصير عندك أمور اللي ممكن تجني لك مردود مادي أكبر فأنت بتلجأ لإلها, وهيك بيصير لما يرفعوا الفائدة. نروح للبيتكوين شوي اللي هو يعني بنفس النمط. البيتكوين نزل لأدنى مستوى له من أسبوعين, 62,000 دولار تقريبا ب 24 ساعة, نزل هبط تقريبا 4% وأكثر من 50% هبوط من أكتوبر الماضي. الإيثيريوم نفس الإشي اللي هو تاني أكبر عملة رقمية بالعالم, نزل 5% وصل 1650 دولار, وخسر 66% الإيثيريوم من قيمته في شهر 8, والسبب هون نفسه توقعات الفائدة الأعلى عم تقتل الأصول العالية وكل موضوع المخاطر.
0: الزميل منش كرام, شكرا لك, يعطيك ألف عافية, صباح الخير, إلى اللقاء.

0: شكرا لك، وهذه تحياتي لكم. جاكي خوري فاصل أخبار، والزميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
7: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكشل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414.
6: أوكي زبطة تمام.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: بس أمكور أمكور أمكور.
10: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
9: أمكور أمكور أمكور.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وإذا استمعنا إلى زميل ماجد كرام والذهب يا حبيبي بيضل ذهب غنى جورج والسوف، وبهذه النغمات نصل إلى ختام البرنامج. أول خبر، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، الزميل ماجد كرام في الاستوديو.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة امرأة من قلنسوة بعد إصابتها الليلة الماضية في حادث طرق وقع قرب مدخل المدينة، وأفادت مصادر محلية أن الفقيدة كانت في طريقها لحفل زفاف. أصيب عابر سبيل ستيني صباح اليوم بجروح حرجة جراء تعرضه للدهس من قبل حافلة في نشر، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. قال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة في حديث لإذاعة الشمس إنه اعتقل بادعاء التحريض على الدولة خلال خطاب ألقاه في رام الله قبل نحو 4 سنوات، وأكد بركة أن الاعتقال يمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الملاحقات السياسية التي تستهدف القيادات العربية. وتوقع بركة ارتفاعا في وتيرة السياسات المشحفة بحق المجتمع العربي كالهدم والاعتقالات وتفاقم جرائم العنف، وذلك مع اقتراب انتخابات الكنيست. أصيب 4 فلسطينيين بجروح وردود وحالة اختناق جراء هجوم نفذه مستوطنون اليوم في بلدة يطا جنوب الخليل، وأفاد ناشط ضد الاستيطان أسامة مخامري بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا منازل الفلسطينيين وأراضيهم، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. من المقرر أن تشهد شوارع البلاد اليوم ازدحامات مرورية خانقة وتشويشات واسعة بالتزامن مع احتجاجات دعا إليها الحارديم ضد قانون التجنيد ورفضا لاعتقال المتهربين عن الخدمة العسكرية. من جانبها أعلنت الشرطة عن نشر قوات كبيرة في المناطق التي من المتوقع أن تشهد احتجاجات، بينها القدس وحيفا وطبرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل كامل وتام على عملية تفتيش نووي على أعلى مستوى ولفترة طويلة، محذرا من أنه لن تكون هناك مفاوضات إضافية إذا لم توافق طهران على هذا البند. من جانبها نفت طهران أن تكون التفاهمات قد تطرقت للملف النووي، وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن لا خطط للسماح بتفتيش المنشآت المتضررة. بدوري أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات له صباح اليوم أن تفتيش المواقع النووية

0: النووية الإيرانية سيحدث لا محالة. في سياق انتقد الرئيس الأمريكي قرار الكونغرس الذي تبنى قرارا يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران معتبرا أنه سيء التوقيت وبلا معنى، وتعهد ترامب بأن ينجز مهمته رغم أن القرار جعلها أكثر صعوبة على حد قوله. في غضون ذلك أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز وإبسوس أن غالبية الأمريكيين غير مقتنعين بجدوى الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران، وبحسب الاستطلاع فإن واحدا فقط من كل 4 أمريكيين يرى أن هناك مبررا للحرب على إيران. وأشار الاستطلاع إلى تراجع شعبية ترامب إلى 34%، وهو أدنى مستوى خلال فترته الرئاسية الثانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم. يوم جديد يرافقكم حتى قرابة 11. الزميلة ياسمين عابد تقود هذا البرنامج من غرفة التحرير والإعداد، عدي ياسين الجانبي والإشراف وللأستاذ جاكي خوري. وياسمين غميد الزميلة الغالية هي في غرفة الأخبار. نكثر بالحديث مؤخرا وتحديدا من خلال السنوات الست الأخيرة عن أننا تغيرنا، ولكن هل نعرف مدى هذا التغيير؟ كيف حدث وكيف انقلبنا رأسا على عقب من أناس طيبين إلى أناس شكاكين؟ يعني بدأنا نتشكك من كل شيء، لا نؤمن إلا بالكلام المنطقي، ولكن لا منطق بهذا الكلام. بدأنا نؤمن بنظرية المؤامرة مرة تلو الأخرى، نتشكك من كل شيء يتحرك أمامنا ويزأبق أمامنا، ولا نعرف ما هي الحقيقة حقيقة، إلى أين ترمي هذه الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وحزب الله وحماس وما إلى ذلك من جبهات مختلفة تطفئ مرة واحدة وتندلع مرة ثانية أمام

منا ولا نعرف كنه الحقيقة، لا نعرف جوهر الحقيقة. تغيرنا، تغيرنا بيتنا من الشكاكين الذين لا يؤمنون ولا بأي شيء، حتى من الكلام الذي ينطلق من خلال نشرات الأخبار والتحليلات السياسية وغير السياسية مثل الاقتصادية وما إلى ذلك من أمور. كنا نتحدث دائما أن الشك يولد اليقين، لا بأس، الشك جيد وعلينا أن نتشكك أحيانا قبل أن نضع الأمور على صدورنا، ولكن إلى هذا الحال بدأنا نخاف ونقلق من كل شيء. هذه الحرب ما يقف وراءها؟ إذن في البداية تحدثوا عن الكورونا وبعد ذلك عن الاحتراب مرة تلو الأخرى، وكنا من المقبلين على الإيبولا مثلا قبل أيام، وبدأنا نتشكك هل يريدون السيطرة على أدمغتنا من خلال انتشار رقعة هذا الوباء، وهل سيبدأ هذا الوباء ليهيمن على الكرة الأرضية. إذن نحن نشعر بقلق، بدأنا نتشكك من كل شيء، نظرية المؤامرة هي جزء لا تجزأ من كينونتنا، وهكذا نسير وهكذا تسير القافلة.

لدينا العديد من القضايا التي نود الالتئام بها، وسنبدأ بعد لحظات مع رئيس بلدية كفر قارع الأستاذ فراس بدحي لنتحدث عن أمور عدة مرتبطة بالانتخابات ومرتبطة بالوحدة العربية الضائعة الغائبة أم القائمة الراهنة وما إلى ذلك من أمور مهمة. وسنلتقي أيضا مع الدكتور سليم بريك لنحلل السياسة إن كنا نستطيع نحلل.

0: الأستاذ فراس بدحي، سلامات.
1: صباح الخير أستاذ زهير، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أتمتع دائما بالحديث معك وأسأل دائما عنك وعن أنبائك وأنباء هذه البلدة الطيبة وأمور أخرى مرتبطة بك، وأعرف وأعلم بأنك تحت الأضواء دائما.
1: شكرا جزيلا أخي زهير، ويعني كل الرسائل وكل التساؤلات اللي تطرح تصلنا، وأنا شاكر جدا لك على الإطراءات اللي تحكيها عن كفر قرع وعن الأمور والمواضيع اللي بتطلع على الصحافة، اللي يعني دائما بتحكوا عن التطورات والأشياء اللي بتصير بكفر قرع.
0: لكم موقع خاص في قلوبنا، لكم بلا شك. أستاذ فراس، يعني نلتئم وإياك لأن العديد من رؤساء السلطات المحلية التأموا في إكسبو إن كنت لست مخطئا، وكانت هناك مناظرات ولقاءات مهمة. كيف تقيم هذا الاجتماع بمشاركة رؤساء بلديات، رؤساء سلطات محلية عربا ويهودا؟
1: يعني الإكسبو يحدث، هذا مؤتمر يحدث من مركز السلطات المحلية كل عام، وهو فرصة لأن تطرح القضايا العربية من خلال المؤتمرات ومن خلال الحوارات التي تجري أيضا بمشاركة يعني إعلاميين وسياسيين يهود ووزراء في داخل الحكومة، وأيضا بمشاركة رؤساء بلديات عربا ويهودا. نحن نرى بذلك فرصة كبيرة جدا لطرح المواضيع الحالكة والملحة التي يعني يعاني منها المجتمع العربي، وعلى رأسها قضية الجريمة والعنف وقضية هدم البيوت وقضية شح الميزانيات والقوانين العنصرية التي تسن بالكنيسة، خاصة في ظل هذه الحكومة اليمينية الموجودة اليوم. ويعني في اللقاء اللي أنا شاركت فيه الذي كان فيه رئيس بلدية مع لي أدوميم وبيني جانس، كان موضوع الجريمة يعني هو في لب الحوار من جهة
0: والمفاجئ بهذا الصدد بأن بيني جانس هو أيضا بادر

0: بالحديث عن المشهد الأليم الذي يرافق المجتمع العربي.
1: هو لم يبادر أخي زهير لنضع الحقائق. يعني قبل اللقاء أنا كان لي حوار معه قبل ما اعتلينا على المنصة يعني وبدأ المؤتمر، كان لي حديث معه وأنا قلت له إنه الموضوع يعني الذي يهم المجتمع العربي ويتربع سلم أفضليات المجتمع العربي قضية الأمن والأمان وقضية تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ولا يمكن أن نتحاور دون أن يكون هذا يعني موضوع مركزي. فطرح الموضوع وأنا يعني حكيت بتوسع عن هذا الموضوع ووجهت أصابع اتهام تجاه حكومة إسرائيل التي تقف مكتوفة الأيدي أزاء ما يحدث في داخل المجتمع العربي. 135 قتيل، وهي دولة تتغنى بالديمقراطية بين الأمم، دولة تتغنى إنها دولة ديمقراطية، لا يمكن أن تسمح لنفسها أن مواطنيها العرب يقتلون في الشوارع وهي تقف مكتوفة الأيدي دون أي أداة عمل. هاي من جهة، ومن جهة ثانية قلت انه يعني الرسالة التي تبعثها حكومة اسرائيل للمجتمع العربي هي بوجود بن غفير كالمسؤول الاول وزيرا للشرطة، المسؤول الاول عن الامن والامان للمجتمع العربي. كيف يمكن ان يحدث هذا من قبل وزير لا يؤمن بحقوق الانسان، لا يؤمن بحقوق الاقلية العربية؟
0: كيف تقبل الجمهور كلام من هذا القبيل؟
1: الجمهور تقبل هذا الكلام بالتصفيق، يعني بالتصفيق، وانا يعني شعرت انه يعني في تعاطف من قبل الجمهور مع القضية ومع الامور اللي احنا طرحناها، ولكن كانت قضية ثانية يعني لا تقل اهمية اخي زهير في خلال الحوار، هي قضية يعني اشراك العرب في الحكومة والائتلاف في بعد الانتخابات المقبلة. وبني جانس يعني قال انه يريد حكومة صهيونية فقط،
0: كلهم يقولون ذلك، الكل يقول ذلك،
1: وانا جاوبته بلغة يعني بسيطة قد يتفهمها الجمهور اكثر من السياسيين، فقلت كيف لكم ان تضعوا حياتكم الحياة والموت بيد طبيب عربي الموجود في المستشفى، يعني مختص في غرفة العمليات وعلى فراش المرض، وحياتكم منوطة بعلاج من قبل طبيب عربي، وهناك تريدون ان نكون شركاء ولا تريدون ان نكون شركاء في صنع القرار في الحكومة الاسرائيلية. اي تناقض هذا انه بالحياة وبالموت انتم مستعدون ان يكون الطبيب العربي هو المداوي وهو المشافي لكم وهو المعالج لكم، ولكن في قضية الاشراك السياسي لا تريدون العرب ان يكونوا شركاء.
0: هذا هو الكيل بمكيالين بلا شك، وطبعا انا اثمن غاليا ما ذكرته بهذا المؤتمر لان هناك بمشاركة الكثير من صانعي او صناع القرار في اسرائيل، شاركوا في اكسبو في هذا اللقاء، وكلماتك طبعا لاقت الكثير من الصدى، ولكن طبعا الكيل بمكيالين لا يؤتي ثماره. أستاذ فراس، ولكن نحن من المذنبين أيضا، يعني أنتم حاولتم بسبعية بأن تنظموا اجتماعا مهما لطبعا صياغة خريطة جديدة سياسية في وسطنا في مجتمعنا العربي نحن، ولكن لغاية الآن يبدو بأن هذه المبادرات تفجرت ولم تلقى لربما أذان صاغية من قبلنا. ألسنا من المقصرين بحق أنفسنا؟
1: نحن مقصرين بحق مجتمعنا، ليس بحق أنفسنا، بحق جماهيرنا العربية أخي زهير. نحن يعني اجتهدنا في السبعية كما ذكرت، وحاورنا الأحزاب وحاورنا رؤساء الأحزاب، وحاولنا بكل قوة أن نجمع الأحزاب تحت مظلة المشتركة، ولكن نعي أن هناك اختلافات في الفكر وفي الإيديولوجيا، أن اختلافات في يعني في الطريق أو النهج الذي لكل حزب ولكل من الأحزاب، ولكن أنا يعني برجع وبقول بكل قوة حقيقة إنه حتى الآن، وأنا يعني أشدد حتى الآن لم ننجح بجمع الأحزاب تحت مظلة واحدة اللي اسمها القائمة المشتركة، ولكن علينا أن نستمر وأن لا نيأس. لماذا؟ لأن أعضاء الكنيسة يذهبون إلى الكنيسة الإسرائيلي بأصوات المجتمع العربي، والمجتمع العربي يريد مشتركة. يعني انظروا إلى الاستطلاعات، الاستطلاعات تقول أن أكثر من 85% من الناخب العربي يريد قائمة مشتركة، ومن يريد أن يحترم الناخب العربي ويريد أن يكون أذان صاغية للجماهير العربية عليه أن يضع كل ثقله وكل وزنه لإقامة القائمة المشتركة.
0: أقول لك بصراحة، منذ زمان لم أستمع إليك غاضبا بهذا الحد، هذه الجمل الأخيرة التي انطلقت من لسانك ومن أحشائك تنم عن شك كبير بصدد تصرفات وسلوكيات الخيارات العربية التي تتململ تأخذ الأصوات وتستغل وجودها على الخريطة السياسية، ولكنها لا تعمل بناء على مبتغى المجتمع العربي. هذه يعني محاكمة ميدانية لا يعني لا مثيل لها تقريبا.
1: أخي زهير، نحن في وضع يعني لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة. مجتمعنا في خطر، مجتمعنا في خطر حقيقي. عندما نتحدث عن الجريمة والعنف، يعني تقريبا في كل مدينة وكل قرية عربية ظواهر الجريمة والعنف متفشية. عندما نتحدث عن هدم البيوت، نحن نعي أن تقريبا جميع المدن والقرى العربية فيها أوامر هدم. عندما نتحدث عن شح الميزانيات وتأثيره على مستوى الخدمات على المواطن العربي، نحن نشعر ذلك يوميا. وعندما نتحدث عن القوانين العنصرية، نعي أن هذه القوانين تضرب المجتمع العربي. فعلى ماذا نختلف؟ على ماذا نختلف؟ أنا أتساءل أمام جميع الأحزاب، على ماذا نختلف؟ الذي يجمعنا كمجتمع عربي أكبر من الذي يفرقنا. يعني والأمل الوحيد اللي ممكن نعطيه لجماهيرنا العربية في ظل هذه التحديات هو أن نكون تحت ظل الوحدة، والوحدة هي قوة. وعندما تكون قوي تستطيع أن تنجز وتأتي بالنجاحات. وهذه الرسالة التي حاولت طول الطريق أن أوصلها للأحزاب العربية. أعيد هناك خلافات، وأنا أحترم الخلافات الموجودة، ولكن الخلافات هي ليست بديل لعدم إقامة المشتركة في ظل هذه الظروف الحالكة والمأساوية اللي يعيشها مجتمعنا. في سلم أفضليات أخي زهير، سلم الأفضليات يترتب ويفرض المسؤولية على الجميع، على جميع الكيادات القطرية والمحلية، أن يعني تضع الخلافات جانبا وأن تضع موضوع الوحدة والمشتركة في سلم الأفضليات.
0: هل استطاعوا أن يوئدوا وأن يقتلوا هذه المبادرة، مبادرة السبعية والمبادرة للوحدة والعودة إلى المشتركة؟ هل
1: لن ينجحوا؟ لن ينجحوا في قتل هذه المبادرة، وإن كانت هناك محاولات. إحنا يعني في هذه المرحلة بعد الحوار طلبنا إنه أن نعيد التفويض للمجلس العام لكي نناقش هذا الأمر في المجلس العام الذي يحتوي 67 رئيس سلطة محلية عربية. وإحنا كلنا يعني من خلال الحوار يجب أن نفكر بمبادرات وآليات ضغط أخرى اللي لازم نتحاور فيها مع الأحزاب لكي نجمعهم في داخل قائمة مشتركة. اليأس ليس خطة عمل أخي زهير. مجتمعنا يصرخ نريد وحدة، نريد مشتركة. ومن لا يريد أن يعني يكون أذان صاغية، أنا حسب رأيي الجماهير العربية هي جماهير واعية، وهي يعني تعي بأي وضع إحنا موجودين، وسيكون لذلك ثمن. وأنا لا أريد أن يكون
0: ما هو الثمن؟
1: الثمن أن الإحباط واليأس الموجود عند الناخب العربي سيولد حتما نسبة تصويت أوطى من المتوقع، وعندها سيكون التمثيل العربي في الكنيسة أقل، وهذه النتيجة لا نريدها. نحن نريد أن يكون التمثيل يعني 15 16 17 عضو كنيسة، لأننا نؤمن أن مع زيادة التأثير ستكون يعني هناك أمل وقوة لكي نحاور الحكومة القادمة وننجز ونقف أمام التحديات التي تصف المجتمع العربي.
0: أقول لك بصراحة في نهاية هذا اللقاء، يعني أرجو بأن يعني ينقل أو تنقل نسخة هذه المقابلة إلى جميع القيادات العربية لكي يستمعوا بأذانهم وبنفوسهم، لكي يستمعوا عن الاكتئاب الذي يراود حتى قيادات موضوعية، دعني أقول أو حيادية لربما بشكل أو بآخر.
1: أخي زهير، أنت تعلم أنني أنا إنسان لسه محزب، وأنا إنسان مستقل، وأنا لا أنتمي لأي حزب. همي الوحيد أن نكون مجتمع موحد، أن تكون هناك قائمة مشتركة لكي تجمع جميع الأحزاب لكي نؤثر ونعطي أمل للناخب العربي. أنا كلكان على مجتمعنا، كلكان على ناسنا، كلكان على يعني التحديات التي نعيشها. إذا إحنا ما عطناش أمل لأبناء مجتمعنا لجماهيرنا سوف يعني نعنون بالفشل لقيادة الجماهير، وهذا يعني هذه نتيجة صعب.

0: اتقبلها، خاصة اني انا موجود على كرسي رئيس، انا انسان مش مرشح للكنيسة، انا انسان غير منتمي حزبة، انا انسان محروق وقلبي محروق على مجتمعي، على كل ام بتبكي بسبب انه فخوا على بيتها وقتلوا ابنها، على كل بيت بنهدم في داخل مجتمع اللي انبنى بعرق جبين بعد سنوات من العمل والكد والاجتهاد مشان يبقى يعني بيت مسكن آمن، على شح الميزانيات اللي تقيد رؤساء البلديات انهم يقدروا يعطوا اكثر خدمات لمجتمعنا في ظل حكومة تفكر ان تضرب المجتمع العربي في قوانين عنصرية وتقلص الميزانيات. هذا هو الألم، هذا هو الوجع، هذه الرسالة التي يعني كنت بدي اوصلها للرؤساء الأحزاب ويسمعها بكل صراحة وبكل وضوح أبناء مجتمعنا.
1: وأرجو بأن أكون قد نقلت من خلالك، من خلال هذا البرنامج أيضا ومن خلال كلماتك الثاقبة، هذه الرسالة إلى كل من يستمع وإلى كل من يقوم بصياغة القرارات في هذا المجتمع العربي الذي انزلق إلى درك خطير ولا يمكن أن نصمت أكثر من ذلك. أشكرك الأستاذ.
0: جزيل الشكر. جزيل الشكر.
1: شكرا.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي.
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
9: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية اسم برتكان عليه.
10: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيال سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
11: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
12: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
13: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
12: أوكي زبطة تمام.
14: الشمس دائما.
15: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، ومع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32 بس انا شايفه انه المكسيك راح تفوز بنتيجه 3-1. هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
16: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك. لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
17: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
18: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
19: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: إذن نعود ونلتئم وإياكم ضمن إطار برنامج يوم جديد. دكتور سليم بريك، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أخ زهير لك للجميع المستمعات والمستمعين.
0: بدء السؤال الذي غير مرتبط بالموضوع الذي بفعله التأمنا صباحة هذا اليوم، لماذا يلصقون قضية الصهينة لليهود وكأن الصهيونية هي حكر لهم؟ أليست الصهيونية الآن يعني عابرة أطياف وربما محيطات، والحديث يدور ليس عن صهيونية وإنما عن قيم إنسانية سياسية فاعلة في المنطقة؟
1: يعني عمليا الصهيونية بدأت كحركة التي بداها تيودور هيرتزل. طبعا كان في قبلها حركات صهيونية حببت سيون وكل هاي الأفكار، ولكن هيرتزل خلافا لكل من سبقوه اعتقد بأن الصهيونية هي حركة علمانية وليست لها علاقة باليهودية نهائيا تقريبا، وكان علماني نهائيا، واعتقد بأنه المتدينين اليهود هم عبء على الصهيونية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بأن الصهيونية هي أيديولوجية معينة قد تروق للغرب، قد تروق لمجتمعات أخرى باعتبارها استعمارية بالأساس، وتأتي لخدمة الغرب المسيحي في العالم العربي والإسلامي، ما يسمى بلاد الشرق كان يسميها. واليوم طبعا نحن نسمع مثلا الإفنجاليستين بالولايات المتحدة هم صهاينة أكثر من اليهود، هناك أيضا بعض الصهاينة في الدول العربية اللي هم أكثر من اليهود صهيونية.
0: إذن هناك تجانس ما بين اليهودية والصهيونية، هناك يعني لربما ارتباط وثيق ما بينهما.
1: هذا حدث فيما بعد طبعا أحد عام اللي هو كان من أصول روسية، والروس طبعا كانوا مضطهدين من ناحية دينية طبعا في فترة البولشيفيزم وقبل البولشيفيزم طبعا الانتصار،
0: ولذلك 1917
1: طبعا، ولكن قبل هذا كمان، ولذلك يعني كان هناك تنمية للفكر الصهيوني الديني المرتبط في التوراة، على اعتبار أنه أنت لا تستطيع أن تخلق إما من لا شيء، فيجب أن تجد تاريخ معين مشترك وأن تجد ديانة معينة مشترك، ثم أوجدوا اللغة العبرية من جديد لازر بن يهودا، وكل هذه الأمور أتت فعلا لتحويل الحركة الصهيونية من حركة استعمارية في الشرق الأوسط لحركة قومية
0: انفصالية يمكن أن نقول
1: على طريق إقامة الدولة.
0: الآن يعني لماذا يشترطون في الآونة الأخيرة والنغمات ترتفع حول هذا الموضوع وبهذا الصدد، ويقولون بأن كل من هو غير صهيوني لا يمكن أن يكون جزء لا يتجزأ من أي ائتلاف؟
1: هذا من نوع من العنصرية المبطنة، يعني نحن شايفين في ملاحقة للأقلية العربية، لأنه في نهاية المطاف الأقلية العربية بقيت في البلاد كخطأ، يعني كان في الأساس التخطيط، ونحن نعرف هذا من الكثير من الكتابات بن غوريون وبيل كاتسنيلسون وآخرين، بأنه يعني لا تنجح الحركة الصهيونية إلا إذا أفرغت البلاد من المحليين. العرب كانوا يسمون محليين، فهذا لم ينجح، وبقي هنا يعني حوالي 160 ألف عربي في 48، ونحن نعرف أنه بن غوريون أصيب بصدمة، وهذا حدث يعني 18% من المواطنين الدولة عربي، يعني
0: هذا وجد أمامه هذا الواقع، ولكن
1: نعم، لذلك قام لجنة الترانسفير المشهورة التي عملت حتى سنة 53، وواحدة من نتائج الترانسفير كانت طبعا مجزرة كرقس.
0: نعم 1956. أستاذ سليم، حينما كنت لفترة ما من الزمان في الكنيسة صرحت بأن الصهيونية لربما أنهت دورها، لأن دولة إسرائيل أقيمت بالعام 1948، إذن لماذا يعني يجرون هذه الأيديولوجية إلى ما لا نهاية؟
1: باعتقادي وأنا لا أعرف الحقيقة، يعني في هناك نظريات تتحدث عن ريكونستراكشن أو بناء من جديد للدولة، هي ليست بحاجة، يعني نعمر بيت فمنحط السقالي أو مش عارف شو بسموها الكيومين، ولكن بعد ما خلص البناء لازم تنزله، لازم تفكه، يعني أنا اشتغلت كمان في العمار وبعرف هذا الشيء. السؤال طبعا أنه لماذا لم تفكك، لأنه باعتقادي هي لا ترى حتى الآن أنها قامت بكل ما يجب أن تقوم به، يعني هناك طبعا مخططات للتوسع، ونحن نتحدث مثلا حاليا عن الضفة الغربية، ماذا سيحدث في الضفة الغربية؟ هل سيبقى أهل الضفة الغربية كما هم؟ ماذا سيكون مكانهم؟ يعني ماذا مكانتهم؟
0: نعم، وبالأمس تحدث نفتالي بنت عن هذا

0: موضوع وقال أن كل من هو غير قانوني، كل ما هو غير قانوني في الضفة الغربية من حيث البناء وما إلى ذلك والسيطرة والهيمنة وما إلى ذلك من الأمور هي غير مقبولة عليه، وقامت الدنيا ولم تقعد عليه بالأمس بشكل منقطع النظير.
1: طبعا لأنه نحن نعرف من أين أتى نفتالي بنت وما هي مواقف نفتالي بنت، يعني هو
0: لا هل بس هذا كان موقف جدير عمليا وهو استثنائي بشكل أو بآخر، لأنه نهض كل أولئك الذين يريدون الهيمنة على الضفة الغربية.
1: لا طبعا أنا كنت بدي أوضح هاي النقطة، ولكن من اللي حدث مع نفتالي بنت هو حكومة التغيير التي كان قسم منها وسمحت له بأن يظهر الجانب الأكثر ديمقراطي ليبرالي أنا أقول. ولذلك أنا ألمس تغير جذري عند نفتالي بنت في الفترة الأخيرة. بالمناسبة نفتالي بنت مع كل تاريخه اليميني لم يكن عنصري ولا مرة. أنت لا تجد، يعني على سبيل المثال المؤسف كان في حادث وفاة أطفال من دير الأسد وكان وزير المعارف وأتى في نفس اليوم مثلا. فهو يختلف طبعا عن المزاج اليميني الذي نعرفه، ولذلك يعني في ممكن تكون تحركات معينة. بالمناسبة بعض قادة المستوطنين اليوم يقولوا يجب تغيير السياسة تجاه العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن هذا في نهاية المطاف أيضا يؤثر على أمننا وعلى وجودنا في المنطقة وشرعيتنا في المنطقة. أي أن الأمور طبعا تتغير ولا تبقى ثابتة.
0: نعم. الآن إلى البزار التركي الذي ينبري أمامنا يوما بعد يوم في الأيام الأخيرة، وهي طبعا هذا البزار يتحدث عن إقرار قوانين والخنوع والخضوع للأحزاب المتدينة الحريديم في هذه البلاد الذين يبتزون الصناديق العامة على حسابنا لكي يؤمنوا عدم التجنيد وما إلى ذلك من سن قوانين تعزز الكيان الحريدي في هذه الديار.
1: طبعا قبل سؤالك وهم طبعا إذا ممكن تسمح لي قليلا من النوستالجيا للماضي، امبارح كان 23/6 اليوم الذي انتصرت فيه ميرت التي كنت أعمل فيها وكنت مقرب لأمنون روشتين في تلك الفترة وحزب العمل، ونجحوا في الانتخابات بإسقاط إسحاق شمير طبعا بمساعدة 5 أعضاء من الأحزاب العربية الجبهة
0: في 92
1: 92 طبعا قبل 34 عام. فانظر كيف كانت السياسة ومن كانوا السياسيين وأي مستوى كان. نعم. وانظر اليوم إلى هذا المستوى الهابط من السياسيين الذين يصلون للكنيسة. باعتقادي طبعا حضرتك كنت في الكنيسة ورأيت أي نوعيات من أعضاء الكنيسة يصلون إلى هناك، وهذا الأمر المؤسف. يعني الآن نتنياهو يبيع كل شيء للحاريديم. بالمناسبة بال2003 مثلا نتنياهو حذر من أن الحريديم سيؤدوا إلى انهيار دولة إسرائيل، قال أنتم تشدون دولة إسرائيل الحجر إلى المحيط. هذا كان نتنياهو لما كان وزير المالية. الآن نتنياهو يبيع كل شيء للحريديم وللمستوطنين للصهيونية الدينية. لاحظ مثلا كل التعيينات تقريبا هي من الصهيونية الدينية، التعيينات الهامة في الدولة. وعمليا نحن نرى بزار حقيقة زي ما حضرتك تفضلت، تفكيك لمؤسسات الدولة، سيطرة الحريديم. يعني بكرة اليوم مثلا الحريديم سيقفل دولة إسرائيل، أمور غير مسبوقة. هم يريدون الأموال وهم يريدون كل ما يمكن يحصلوا عليه من غير أن يعطوا أي شيء، ويعتقدون بأنهم النخبة وهم السيطرة في هذه الدولة.
0: ولا أستطيع
1: بالمناسبة للحركة الصهيونية اللي بدينا الحديث عن الصهيونية. نعم. فهم ولا مرة اعترفوا بالصهيونية وهم عمليا يهددون الصهيونية من الداخل.
0: ولا أستطيع أن أنهي هذا اللقاء بجملة واحدة أرجوك، لأنني أود أن ألتئم مع موضوع آخر طرأ الآن. أنا أسألك عن قمع المحاولات لإعادة المشتركة إلى الحياة مجددا، ونحن عمليا نفرمل أنفسنا بأنفسنا.
1: باعتقادي نعم، يعني الاستطاعة تظهر بأن المجتمع العربي غير مسيس في الفترة الأخيرة، خصوصا الشباب والجيل الصاعد، وكل هذا النقاش بالشعارات عن إقامة المشتركة من جديد مع بالرغم من كل الخلافات باعتقادي يجب أن ينتهي. إما أن تقوم قائمة مشتركة التي ستتفكك فيما بعد لا شك في هذا الموضوع، وإما 3+1 بنظري هذا الأفضل، أن تقوم قائمة من 3 أحزاب والموحدة كحزب منفرد مع اتفاق فائض أصوات، ولكن الأهم من هذا اتفاق عدم القذف والتشهير وهذه الأساليب التي بدأنا نراها في وسائل التواصل الاجتماعي

0: التي تبعد الشباب عن السياسة وفي نهاية المطاف تضعف المجتمع العربي بدل أن تقوي.
1: نعم الدكتور سليم بريك المتعة هي لي طبعا حينما أتحدث وإياك. شكرا.
0: شكرا لك. شكرا
1: لك. أخ محمد علي إغبري سلامات.
2: سلامات. سلامات زهير. سلامات.
1: طلبوا منكم بأن تهدموا بيتكم، هل قمتم بذلك؟
2: لا لا قمنا، بس هي القوات اليوم يحاصروا البيت، واجهت القوات تعتدي علينا، تعتدت علينا وحابسين النساء في قلب البيت
1: في مصمص،
2: بيضربوك علينا، بيضربوا علينا غاز مسيل لدموع، بيضربون، اعتدوا علينا بالهروات وبالقنابل الصوتية.
1: أرجو بأن
2: النساء في قلب النساء في قلب في قلب البيت، مش متاحين حتى نروح كلهم على الكليل، نطلع النساء من البيت من منطقة البيوت بدهم مش يحكوا، البوليس بنحاول نحكي معهم بدهم مش يحكوا، بدهم مش يتعاونوا، بدهم مش.
1: بس طلبوا منكم بأنه أنتوا بإيديكم تهدوا بيتكم إذا أنا مش غلطان.
2: مخيف اللي قاعد يتصل، يعني لا حول ولا قوة إلا
1: يعني بستمع إليك وبشعر بالألم الكبير اللي براودك. أنت مش
2: ما ترد سامي مين يا فال، ما ترد سامي مين يا فال، أنا بمسح يدور، أنا
1: واو لا يعقل، لا تعقل هذه المشاهد. وطبعا إن جليتم أمام هذه الحقائق من خلال صرخة هذا الإنسان الذي يهددون العائلة التي ينتمي إليها بهدم بيتها. محمد علي إغبري من مصمص، جاءت القوات مدججة، وأرجو بأن نحاول استئناف الاتصال إن كان لنا حظ بأن نتحدث مجددا مع محمد علي إغبري، حيث وصلت قوات كبيرة من الشرطة ومن حرس الحدود إلى مصمص من أجل المراقبة ومراقبة عملية هدم البيت غير قانوني بناء على الأقوال والادعاءات الإسرائيلية المؤسساتية. وتأتي هذه العملية لتعيد إلى الأذهان المخاطر المحدقة أمام المجتمع العربي في هذه الديار. نحن عمليا خلقنا بلبلة في صفوفنا، ولكن طبعا السياسة المناهضة لحقنا بالعيش بالكرامة في هذه البلاد المناهضة هي غير مواتية. محمد يعني رؤيت شوي، هديت شوي،
2: بنحاول يعني يعني هاي ناس، هاي شرطة نازية، شرطة فاشية، بيعتدوا على الناس ولا حدا، يعني الناس سلميين، بيعتدوا علينا، بيعتدوا على النساء، حجزوا النساء في قلب البيوت، نحكي معهم على قليل اطلعوا النساء، يعني خلينا نروح نطلعوا النساء الاولاد الصغار اللي موجودين في داخل البيت ومحيط البيت، اطلعوا رجال لورا في
1: يعني نحن طبعا نمتنع من استخدام كلمة نازية بالنسبة لهذا السياق.
2: بدهم مش تحكي، بدهم مش تعامل، بدهم مش حدا يحكي معهم، بدهم مش ضرب، لغة الوعيد ولغة التهديد ولغة القنابل ولغة الصوت.
1: في يعني في يعني معدات المعدات محمد، المعدات لهدم البيت موجودة بالجوار، موجودة عندكم أمامكم؟
2: نعم.
1: المعدات لهدم البيت موجودة أمامكم؟
2: المعدات بعدها ما وصلت، قوات البوليس الشرطة يعني قوات مخيفة من حرس الحدود وقوات شرطة اللي هي مخيفة اللي جاي بلشت في الاعتداء على الناس، تفريق الناس من محيط البيت.
1: هذا بيتك محمد اللي بدنا يهدموه؟
2: تموا في الاعتداء، فرقونا من محيط البيت في القنابل وفي الضرب وفي العصي، والقوات تجمع قوات مخيفة يعني محاصرين البلد، كل جاي يحتلوا، يعني هي عملية.
1: انت من اللجنة الشعبية محمد، انت من اللجنة الشعبية، يعني ما شعرتوش انه هذا المشهد اللي راح يصير،
2: اللي ممكن يصير يعني شيء لا يحمد تحت مدرسة 500 متر من المدرسة الابتدائية، يعني الطلاب اللي موجودين 600-700 ولد اللي موجودين.
1: محمد الخط شوي عماله يتقطع، على كل حال
2: بتصلي المدارس، هذا التعامل، هاي الدولة الفاشية العنصرية اللي بتتعامل مع المواطنين بس بلغة القوة.
1: انتوا صاركوا كم يوم في خيمة معتصمين في خيمة مش هيك؟
2: احنا في الخيمة، اطلعوا للخيمة حكينا بحد البيت.

0: اعتدوا علينا، اعتدوا على الرجال، ابعدوا ابعدونا احنا لتحت شوي، يعني في منطقة اللي لتحت شوي حد المدرسة الابتدائية احنا موجودين، وحاصروا البيت، حاصروا كل المنطقة، والنصال موجودين في داخل البيت في جو من الظهر.
1: إذن هذه الشهادة التي جاءت على لسان السيد محمد علي إغبري، وهو من اللجنة التي بادرت لمحاولة منع السلطات الإسرائيلية بهدم هذا البيت، ولكن في نهاية المطاف المؤسسة الإسرائيلية ماضية وهي مزودة بكل المعدات كما يبدو، ومصرة بإصرار كبير من أجل هدم هذا البيت الذي يخلق الكثير من الفوضى والألم ويكون مأساة جديدة من المآسي التي تراود المجتمع العربي في هذه الديار حيال ما يحدث. يعني الإنسان لا يبني بشكل غير مرخص لأنه يريد أن يبني بشكل غير مرخص، لأن الفرص غير متاحة للبناء ورقعة البناء محددة ومحدودة، ولا يستطيع الإنسان بشكل سلس بأن يجد المأوى والسكن له ولأفراد عائلته. هذا الصراخ وهذا الألم الذي انبعث من خلال هذه المقابلة والأجواء المقلقة التي تخيم وتهيمن على هذا الحديث حيال المشهد الذي ينبري أمامنا ينم عن خلق أزمة وأزمة وأزمة ما وراءها أزمة أمام المجتمع العربي للوجود في هذه البلاد.

0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
0: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: كور انفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: نيو كولكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: بيت البن، اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

إذن مصمص في مهب الريح، وهناك هدم، محاولة هدم هذا البيت المستهدف، والأمور مؤججة في هذه البلدة الهادئة بشكل عام في وادي عارة. وطبعا رفقنا بألم كبير السيد محمد إغبري، محمد علي إغبري، الذي تحدث من أعماقه وأحشائه وحاول أن يعرب ويعبر عن ألمه الشديد، لأنه كاد أن ينهار أمامنا في هذا البث المباشر من خلال الإدلاء بالمشاهد، من خلال المشاهد التي انبرت أمامنا في مصمص، انبرت أمامهم عمليا في مصمص. وأرجو بأن نفلح بالحديث مع ضيف آخر من هذه البلدة الطيبة لكي طبعا نتحتلن حول هذا الموضوع، وهل حقا سيهدم هذا البيت خلال الساعات القريبة القادمة. الحديث لا يدور عن بيت وهدم بيت فقط، وإنما عن الوجود العربي في هذه البلاد، والمخاطر محدقة بلا شك أمام كل محاولة للتواجد في بلادنا. ونحن من الأصليين ونريد أن نعيش جنبا إلى جنب الأشقاء اليهود الليبراليين والتقدميين، وهم متواجدين في هذه البلاد، ولكن صوتهم غير مسموع لدرجة بأن الهدم مستمر، الملاحقات مستمرة، وهذه السياسة المناهضة للوجود العربي هي في كنه المشهد الحقيقي. وذكر الاسم بن غفير مرة تلو الأخرى في هذا اللقاء وفي لقاءات مغيرة مختلفة على جميع الأصعدة. هذا الإنسان الذي يدير دفة الشرطة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يعني أريد أن أقول بأنه لا يحب العرب.

0: أستاذ محمد جلال إخبارية سلامات. أستاذ محمد
1: أهلين فيك. هلا
0: يا هلا. وأنت رئيس طلعت عارة، وهل تتواجد في المكان أستاذ الكريم؟
1: صحيح.
0: ماذا تراه؟
1: ولا شيء. أجل الموجود قوات معززة من الشرطة، مش مركبول قوات الهدم، مئات الأشخاص، لكن الناس موجودين حول الدار. بدوا الاعتداء بدون لائحم ولا دستور، بدوا الاعتداء على الناس. عدة مصابين عندنا هنا أصحاب البيت، ولا إشي ولا أي سألهم. بدوا يهدد فيهم الأساس. يعني موجود، أنا بكال بالمدرسة هسه الموجود اليوم، في مدرسة ابتدائية أولاد 10 و8 سنين، وأنا موجود بالمدرسة. الأولاد ارتعبوا هنا، يعني إشي وضع مش معقول جدا.
0: يعني هناك حالة هلع إذا ممكن أن نقول في هذه البلدة الطيبة والهادئة بشكل عام.
1: ما سمعتكش مليح آخر شيء.
0: بقول يعني حالة الهلع هي المسيطرة على المشهد الآن.
1: طبعا أنا بحكي، لا، الهلع موجود عند الأولاد. إحنا موجودين مدرسة ابتدائية بعيدة 10 أمتار عن مكان الدار اللي بدهم يهدموه. الأولاد بالابتدائية موجودين بالمدرسة.
0: كيف يمكن لهؤلاء في هذا
1: المكان؟ طلع كل الأهالي بدهم يجوا يأخذوا أولادهم، مش مخلين الأهالي يكربوا يأخذوا أولادهم. الأولاد بيصرخوا.
0: لا يعقل. يعني لا يعني
1: طب أنا بقطع مثلا في شغلة، أنا ما بقدرش، بدي أقطع القط. معلش.
0: لا يعقل. يعني هل يعني هناك من يمتنع من إتاحة الفرصة أمام الأهالي بأن يرافقوا، أن يصلوا إلى المدرسة لمرافقة أولادهم عودة إلى البيوت، لأنهم على بعد أمطار عديدة من البيت الذي سيهدم؟ وفي نهاية المطاف هناك حالة هلع بناء على أقوال الأستاذ محمد جلال إخبارية، وهو رئيس السلطة المحلية في طلعت عارة. ولا نستطيع إلا أن طبعا نؤمن بصدق هذه الكلمات التي تقول بأن الأوضاع هي أوضاع مأساوية الآن في مصمص، وهدم البيت يؤدي إلى مواجهات وإصابات، وهناك لربما من سينقل لتلقي العلاج. بعد أن تحدث محمد علي إخبارية ما قبل الأستاذ محمد جلال إخبارية عن

الرجال الذين كانوا يبكون حيال ما يحدث أمامهم في مصمص. إذن يكونوا معنا بعد أخبار العاشرة مباشرة، وفي النشرة الإخبارية التي ستتلوها عليكم الزميلة ياسمين غميد ستأتيكم بتفاصيل إضافية عما يحدث في قرية مصمص.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة. الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي

0: اكبس وغني.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائماً.
3: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بيه؟ سويسرا ولا كندا؟
4: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
3: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت؟
4: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
3: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
4: كل شيء ممكن، راح نشوف.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير الواردة والعاجلة من قرية مصمص في وادي عارة بوصول آليات الهدم وقوات كبيرة من الشرطة وآليات قمع المظاهرات لهدم منزل عائلة أبو شهاب في القرية بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. وقال محمد علي إغبارية عضو اللجنة الشعبية في حديث لإذاعة الشمس إن القوات الإسرائيلية تطوق في هذه الأثناء المنزل وتحتجز النساء في الداخل وتطلق القنابل الصوتية. يأتي ذلك بعد أن منح السلطات الإسرائيلية العائلة ساعات معدودة لهدم منزلها بشكل ذاتي، فيما ترفض العائلة القرار وتؤكد أنها تملك كافة التراخيص اللازمة. يشار إلى أن عشرات المتضامنين مع العائلة من القرية والبلدات المجاورة يتواجدون في المكان منذ ساعات في محاولة لمنع هدم المنزل. أقرت الطواقم الطبية وفاة امرأة من قلنسوة بعد إصابتها الليلة الماضية في حادث طرق قرب مدخل المدينة. وأفادت مصادر محلية أن الفقيدة تعرضت لحادث طرق أثناء توجهها لحفل زفاف في المدينة، علما أنها من الطيبة ومتزوجة في قلنسوة. واستمرارا في حوادث الطرق، أصيب عابر سبيل ستني بجروح حرجة جراء تعرضه صباح اليوم للدهس من قبل حافلة في نيشر قرب حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. أعلن في مجدل شمس في هضبة الجولان عن مصرع الشاب هادي أحمد فخر الدين البالغ من العمر 24 عاما جراء سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في بستان والده في منطقة المرج، كما جاء في بيان نعي صادر عن العائلة. وبحسب بيان العائلة سيشيع جثمان الشاب هادي اليوم عند الساعة 11 صباحا. أصيب 4 فلسطينيين بجروح وردود وحالات اختناق جراء هجوم نفذه مستوطنون اليوم في بلدة يطا جنوب الخليل. وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامري بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا منازل الفلسطينيين وأراضيهم، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. دعت الشرطة السائقين إلى تجنب المحاور والطرقات التي ستشهد اليوم احتجاجات واسعة للحريديم ضد قانون التجنيد واعتقال المتهربين عن الخدمة. وطالبت الشرطة السائقين بسلك طرق بديلة لتفادي الازدحامات المرورية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل كامل وتام على عمليات تفتيش نووي على أعلى مستوى ولفترة طويلة، محذرا من أنه لن تكون هناك مفاوضات إضافية إذا لم توافق طهران على هذا البند. من جانبها نفت طهران أن تكون التفاهمات قد تطرقت للملف النووي. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن لا خطط لدى إيران للسماح بتفتيش المنشآت المتضررة. بدوري أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات له اليوم أن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث لا محالة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إلى 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لم أكن لأتوقع بأن هذا البرنامج سينهي ساعته الأولى بحديث عن هدم بيت في مصمص والألم الكبير الذي يرافق السكان هناك والهلع الذي طبعا يلازم الأولاد في مدرسة ابتدائية ملاصقة تقريبا لموقع الهدم، الأمر الذي ينم عن أزمة عميقة هي ليست جديدة بل متجددة ما بين المجتمع العربي في أوساطه المختلفة وفروع وأطيافه المختلفة أيضا، وبين المؤسسة الإسرائيلية التي بدلا من أن تجد الحلول لهذه القضايا، قضايا البيت والمسكن، تقوم بالمعاقبة. ما قبل المعاقبة هناك نظريات بيداغوجية تقول بأن على الإنسان أن يعالج الظرف ما قبل الوصول إلى الأزمة، ولكن هنا الأزمة هي بمثابة المعاملة الوحيدة ما بين المؤسسة الإسرائيلية في أجهزتها الأمنية في مثل هذه الحالات والمجتمع العربي.

نحن بقدر المستطاع سنرافق وخلال الساعة الثانية من برنامج يوم جديد الأحداث والتطورات في قرية مصمص في وادي عارة. وطبعا هناك حديث دار بيننا وبين محمد علي إغبري، وهو من الرجال والشخصيات التي حاولت منع هذه العملية، عملية الهدم في موقعها وفي وقتها السابق، ولكن لا جدوى. وطبعا تحدثنا إلى رئيس السلطة المحلية طلعت عارة وهو المسؤول عن مصمص أيضا محمد جلال إغبري، والذي كان غاضبا ولم يجد إمكانية لأن يتحدث وإيانا في ظل الصراخ والهلع الذي رافق خاصة الأهالي والأولاد في هذه البقعة من إسرائيل.

يقولون دائما بأن دولة إسرائيل هي دولة قانون، وطبعا نوافق على ذلك لأن هناك نصوص وقوانين واضحة المعالم، ولكن لا أحد يتحدث في بواطن الأمور وفي ثنايا الأمور بين هذه القوانين عن كيف تتم عملية تطبيق القانون. هل عملية تطبيق القوانين هي عملية مرتبطة فقط

0: بأسود أو أبيض، أم أن هناك حاجة للتعامل بشكل إنساني مع المجتمع العربي؟ ينال جبرين معنا على خط الهاتف. سلامات ينال.
1: سلامات.
0: هل تتواجد في هذه البقعة؟
1: بالفعل أنا أتواجد في منطقة مصمص، حيث يسمح لي في التواجد حتى كصحفي. لا يمكن الاقتراب أكثر من منطقة المنزل الذي ستبدأ عملية الهدم في القريب.
0: إذن يسمح أم لا يسمح؟ يسمح لك؟
1: لا يسمح. لا يسمح للصحفيين الاقتراب أكثر من ذلك.
0: في حرية تعبير، في حرية تعبير بالبلاد.
1: يعني حتى مع بطاقة الصحفيين لا يسمحون لأي صحفي بالاقتراب داخل منطقة المنزل الذي سيبدأ يعني عملية الهدم في القريب العاجل.
0: يعني أعلنوها بأنها منطقة عسكرية؟
1: بالفعل، يعني هذا الأمر بدأ قبل نصف ساعة، وكل من جاء في آخر 10 دقائق ربع ساعة لم يحصل على مصادقة أن يدخل إلى منطقة يعني المنزل. العائلة لا تزال داخل المنزل المحتجزة. كما قلت مسبقا، يعني هناك مدرسة ابتدائية بجانب المنزل. أصوات الأهالي والأولاد في داخل والمعلمين داخل المدرسة، يعني بالفعل صراخ في كل المنطقة. جيش، كتيبة جيش من الشرطة من كل منطقة وادي عارة ومحطة شرطة أم الفحم ومحطة شرطة عيط العرون جاءوا إلى منطقة مصمص، القرية هذه التي كانت في وقفة يعني موحدة مع كل منطقة وادي عارة في آخر أيام ضد عملية الهدم في خيمة اعتصام. كنت هناك يوم أمس، يعني ليلة الأمس، وتحدثت مع العائلات وتحدثت مع اللجنة الشعبية وتحدثت مع رئيس المجلس، يعني في محاولة الفهم ما هي طبيعة الأمور ومتى سيحدث وإن كان سيحدث ذلك. وبالأسف يعني بالفعل يعني كانت هناك أقرب التطورات أن إن كان سيحدث سيحدث في ساعات الصباح الباكرة، وبالفعل يعني في هذه الساعة
0: وهذا ما تم
1: هذا الخبر. بالفعل
0: أخ ينال، يعني أنت تتجول كثيرا في الميدان حقيقة، تحمل هذه البطاقة، بطاقة الصحفي، ولكنك لا تأبه بها كما تأبه بالوصول إلى الحقيقة بكل السبل والوسائل. هل وجدت مثالا مشابها لما يحدث الآن في مصمص في الآونة الأخيرة؟
1: يعني أنا في آخر فترة في المجتمع العربي كان هناك هدم ذاتي للأسف من قبل أبناء مجتمعنا، حيث أنهم يعني خافوا من عمليا الغرامة المالية التي تقدر بعشرات آلاف الشواقل ما بعد الهدم في حال تم الهدم على يد الشرطة الإسرائيلية وقوات يعني سلطات التنفيذ في دولة إسرائيل. ولذلك كان هناك عدة يعني عمليات هدم ذاتي في آخر فترة في المجتمع العربي. واجهت ذلك كثيرا في القدس عندما كنت ساكنا هناك، حيث بالفعل لم ينجح أي نضال جماهيري قضائي في محاولة لصد أي عمليات هدم وأوامر هدم. للأسف يعني كان هناك يعني حالات من تهجير عائلات وحارات وأحياء داخل حارات القدس في البلد القديمة وفي شرقي القدس كلها. يعني الأحداث كلها، كلنا شعب واحد، يعني هي نفس الآلة، هي نفس الجرافة، هي نفس الشرطة الإسرائيلية في كل مكان تحاول أن تهدم، وتحاول يعني أن تهدم ليس فقط بيتا إنما أسرة وعائلة وروايات وحكايات مستمرة مع هذه العائلات.
0: هل يستطيع الصحفي أو الإعلامي في ظروف مثل هذه الظروف بأن يلتزم فقط في مهنته، أم أنه يشعر وكأن هذه القضية مرتبطة به أيضا؟
1: بالفعل يعني نحن في منطقة مصمص وهي منطقة قريبة من مكان سكني في أم الفحم، وبالفعل عندما يعني تذهب إلى هناك تلتقي مع الجار والقريب والأخ والشاب الذي تعلمت معه في مدرسة ثانوية، وبذلك يعني نحن في منطقة صغيرة، مربع صغير من دوائر، كلنا أبناء شعب واحد ومجتمع واحد، وهذه رسالة نحن نحملها كصحفيين في كل مكان. لذلك يعني نحن لسنا القضية كصحفيين، القضية هي العائلة، والقضية هي كل عائلاتنا، إن كان في قضية الجرم والعنف، وإن كان في قضية الهدم المستمر في المجتمع العربي، إن كان في النقب في تل العراد، وإن كان هنا في مصمص في منطقة وادي عارة.
0: يعني لا فصل بين الأمرين. أستاذ ينال، يعني الحديث يدور عن هدم بيت واحد أم هناك عدد من البيوت؟
1: هو عمارة مكونة من أكثر من بيت يسكنه يعني من الامرأة الحامل حتى يعني بالفعل يعني العجوز.

0: لهذا البيت، يعني قرابة 10 أشخاص يسكنون في هذا البيت، عائلتين مع كل أفراد هذه العائلة. حتى الآن يعني لم يستطيعوا، حتى في الأمس عندما كنت هناك لم يستطيعوا ولم يفكروا أيضا يعني بإخراج حاجاتهم الخاصة، مستلزماتهم المهمة. كانوا حتى الآن متشبثون في الأمل أن هذا الأمر لن يستمر وأن سيكون هناك تجميد لأمر الهدم في القريب العاجل بمحاولة من الطاقم القضائي القانوني الحقوقي الذي رفض هذه العائلة.
1: سيكون تجميد؟ سيكون تجميد؟ هناك
0: يعني
1: إمكانية؟
0: حتى الآن هناك مفاوضات، حتى هذه اللحظة هناك مفاوضات
1: بين من ومن هذه المفاوضات؟
0: يعني بين الطاقم القانوني والحقوقي ويعني الشرطة الإسرائيلية. الشرطة الإسرائيلية هي دائرة التنفيذ، ولا يمكن هناك أن يكون هناك مفاوضات. المفاوضات حاليا هي على موضوع المستلزمات الشخصية والهامة والثمينة من جهة، ومن جهة أخرى على موضوع بالفعل أن يكون هناك متسع من الوقت من أجل ترتيب الأوراق وترتيب البيت داخل هذا العائلة، حيث يفهمون يعني أن أمر الهدم سيكون في القريب العاجل.
1: اللهم إلا إذا صدرت عن المحكمة أوامر بمنع البدء بعملية الهدم ريثما تتم عملية التداول في هذه القضية في أروقة المحاكم العليا.
0: يعني كان هناك التماس للمحكمة العليا قدم من قبل يعني المحامي مرسي مخ في الأمس، يعني تحدثت معه وقال لي الالتماس لم يتم حتى الآن، يعني التطرق له من قبل قضاة المحكمة العليا. يعني توقعنا أن يكون هناك أمر احترازي أو أمر يعني تنفيذي بفعل، يعني أن يكون هناك تجميد لا مؤقت على الأقل لفترة معينة، ولكن لم يكن هناك أي إشارات من المحكمة العليا في هذه الأثناء بالفعل. يعني أي يعني قرار من المحكمة العليا هو قرار سيأتي يعني متأخرا على هذا البيت، حيث الشرطة الإسرائيلية موجودة، آلات الجرف والهدم موجودة، وبالفعل تبقى فقط يعني الانتظار من أجل يعني الصبر مع هذه العائلة التي في القرب العاجل بالفعل. وهناك دعوات حتى في هذه اللحظة من أهالي مصمص ومن أهالي المنطقة في وادي عارة التواجد في منطقة مصمص والاقتراب أكثر ما يمكن من البيت من أجل مساندة العائلة، من أجل مساندة هذه القضية، لأنها ليست قضية أهل مصمص، إنها قضية أهل المجتمع صامد في كل أماكن تواجدي.
1: أرجو بأن تبقى هناك في الفترة القريبة القادمة لكي تحتل وطبعا تنقل لنا وقائع ما يحدث هناك. نأمل من الله سبحانه وتعالى بأن تتجمد أو عمليا تتم عملية إيقاف الهدم لمرحلة معينة ريثما تتم عملية التداول في أروقة المحاكم. شكرا الزميل ينال جبرين.
0: أستاذي
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
7: أنا زيك بابا.
8: شو يعني زيي؟
7: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
8: حبيبي أنا فخور فيك.
7: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
8: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
9: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك بابا.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين.

0: اكبس وغني
1: عالشمس دائما.
2: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، ومع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك راح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
3: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
4: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: سلامات للمحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. يعني كثير من علامات الاستفهام والتساؤلات ترافق الاتفاقية، هل عمليا لدينا إمكانية بأن نشعر بأن هناك تجسير للفوارق الكبيرة ما بين الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية حول المباحثات والوصول إلى اتفاقية 60 يوما؟
1: يبدو أن الأمور تسير على الأقل في هذه المرحلة نحو تسير المزيد من التجوات بين الموقفين، وهذا الأمر بتقديري مفهوم، لأن القضايا التي وردت في مذكرة التفاهم الأولى تبدو وكأنها التزامات متبادلة لا تدخل في صميم القضايا الأكثر إثارة للخلاف، وبشكل خاص فيما يتعلق بموضوع يعني التخصيب وغيرها من قضايا لا تزال موضوع خلاف كبير ما بين يعني الطرفين، ولم يتم الدخول فيها. هناك مهلة 60 يوما، أعتقد أن مع الاقتراب أكثر فأكثر من المفاوضات بشأن هذه القضايا سوف تبرز الخلافات، وخاصة أن هذه الخلافات تظهر في التصريحات المتبادلة التي تتعلق بمثل هذه القضايا التي لا تزال يعني يمكن القول مؤجلة. لكن القضايا المتعلقة،
0: أستاذ خليل، لديك من المراس ليمكنك من الإجابة على هذا السؤال، كيف يمكن للطرفين اتفقا وكان في غرفة واحدة خلال ساعات طوال، وحينما ينجلي أمامنا المندوب الأمريكي يتحدث عن رواية معينة ويأتي الإيراني ويقول وأنا أفند ذلك، يعني أين هي الثقة الأساسية الدنيوية في مثل هذه الحالات؟
1: يعني حتى الآن في الواقع يبدو أن المصداقية أكبر في الروايات الإيرانية، إذ أن الحديث كما نذكر سابقا فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كان ينطلق من المسؤولين الأمريكيين بأنه لا يوجد إفراج عن الأموال، وأن إيران لم تتلقى يعني أي أموال في هذه المرحلة. ولكن سرعان ما اتضح أن الرواية الإيرانية التي ذكرت منذ البداية بأنه سيتم الإفراج عن 6 مليارات يتلوها مبلغ مماثل بعد فترة قصيرة هي الأصح، وخاصة أن الاتفاق الذي جرى ما بين إيران وقطر بهذا الخصوص، وخاصة أن هذه الأموال موجودة يعني في بنوك في عدة بنوك في قطر، تعزز الرواية الإيرانية وليس الرواية الأمريكية. وفي كل الأحوال يعني حتى فيما يتعلق بموضوع المضيق لا يزيد الحديث، يعني الأمريكيون يتحدثون عن عدم جباية أي رسوم، ولكن المذكرة التفاهم تقول بأنه لن يتم جباية رسوم للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز خلال فترة الشهرين، ولكن ما بعد ذلك أعتقد هذه القضية ستكون موضع خلاف ما بين الطرفين، وهي كذلك منذ هذه يعني اللحظة. ولذلك أعتقد أن الموقف الأمريكي في ظل يعني الهجمة الداخلية حتى من أوصاف الحزب الجمهوري على

0: مذكرة التفاهم، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين وخاصة الرئيس ترامب يريد أن يظهر وكأنه حقق إنجاز يعني في مثل هذا الاتفاق، ولكن كل التحليلات بما في ذلك التحليلات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران حققت يعني إنجازات واضحة في هذا الاتفاق، وخاصة أنها تقبض ثمنا يعني مباشرا وسريعا يمكن أن يساعدها في تحقيق انتراجة اقتصادية، ومن ثم يعني فيما يتعلق بالصندوق الذي سوف يوفر 300 مليار دولار، سمعنا تصريحات حتى من القطريين تشير إلى أن دول الخليج على ما يبدو هي التي سوف تتحمل توفير هذه المبالغ، مما يعني بأن هذه النقطة أيضا يعني وفق الرواية الإيرانية هي صحيحة وتم الاتفاق عليها.
1: كشفت بالأمس الإذاعة الإسرائيلية الرسمية القناة 11 في إسرائيل بأن هناك ورقة استحوذوا عليها أو مستند أو وثيقة تشير بأن قطر عمليا داعمة لإيران بشكل مستتر، هل لك معلومات إضافية حول ذلك؟
0: يعني أنا لست متأكدا من هذا الأمر، ولكن يمكن الاستنتاج بأن الحديث يدور عن فترة سابقة لأكتوبر 2023، وإذا كان الحال على هو كذلك أعتقد أن هذه الفترة كانت العلاقات الإيرانية القطرية علاقات جيدة، ويمكن الافتراض بأنه ليس فقط قطر، وأعتقد أن عمان كانت من الدول المعروف أنها يعني فيما يتعلق بالتجارة كانت تقوم ب يعني مساعدة يعني إيران. يبقى أن الكثير يعرف بأن إيران كانت تتبع يعني أسلوب أنها تعبئ الناقلات وسفن يعني بأسماء أخرى وتحمل أعلام دول يعني أخرى وتترك،
1: وهذا متبع بشكل أو بآخر.
0: ويمكن أيضا الافتراض بأن هذا الأمر ما كان يمكن أن يحدث لولا على الأقل إن لم يكن تعاون، فعلى الأقل تغاضي ليس فقط من قطر، أعتقد من أكثر من دولة في منطقة الخليج.
1: الآن بكلمة واحدة أستاذ خليل، بالنسبة للحاجز النفسي، هل الحاجز النفسي هو الذي يخلق هذا التباين ما بين الإدلاء يعني بكلمات هنا وهناك أو بتحليلات هنا وهناك ما بين الطرفين، يعني هناك معسكرين، هل ينبع ذلك الخلاف من منطلق الحواجز النفسية الطبيعية التي تراود الطرفين كانا في حالة عداء مستمرة خلال السنوات الأخيرة؟
0: يعني أنا أرى أن الموضوع يتجاوز موضوع الحاجز النفسي، هناك تعبئة وتربية في إيران على الأقل طيلة العقود الماضية تنطلق من أن يعني الولايات المتحدة هي الشر الأكبر وهي الدولة الاستكبار الكبرى في العالم، ولذلك ليس من السهل تجاوز يعني هذا الموضوع، ولكن علينا أيضا أن نلاحظ بأن موضوع المذكرة التفاهم والاتفاق مع الولايات المتحدة المحتمل هو موضوع خلافي في داخل إيران بين التيار المحافظ والتيار الذي يبدو أكثر عقلانية، وهم من المفاوضين إضافة إلى الرئيس يعني الإيراني، وقد وصل الخلاف يعني بشكل معلن إلى داخل أروقة البرلمان الإيراني، وسمعنا يعني تصريحات ومداخلات اتهمت المفاوضين الإيرانيين بأنهم انقلبوا على مبادئ الثورة الإيرانية. هذا الموضوع أعتقد أنه سيؤثر كثيرا وربما شكل عاملا ضاغطا على الوفد المفاوض، ولكن إذا ما تمكن الإيرانيون من تحقيق مكتسبات وإنجازات أكبر فالمواطن الإيراني في النهاية يريد أن يرى انفراجة اقتصادية، يريد أن يرى تحسن في سعر صرف العملة يعني الإيرانية، ويريد أيضا تحسين العلاقات مع دول الخليج التي تلقت ضربات من إيران. يبقى في الولايات المتحدة أنا أعتقد أن الموضوع الرئيسي في الولايات المتحدة هو والموقف الغالب يعني لدى الجمهور الأمريكي، وأن الولايات المتحدة خاضت يعني حربا فائضة عن الحاجة وكانت حربا لصالح إسرائيل وليس لصالح إيران،
1: وتشير إلى ذلك طبعا استطلاعات الرأي العام التي طبعا تؤكد ذلك، أكثر من 50% لا يريدون هذه الحرب ولا يرون بعين الرضا هذه الحرب. الآن يعني بناء على تحليلك والهيكلة التي وضعتها أمامنا، يعني هل هناك إمكانية لأن يخلق هذا المشهد الخلافي ما بين المحافظين وبين الليبراليين في المعسكر الإيراني إلى توتر داخلي في إيران؟
0: يعني أنا أعتقد أن العامل الأكثر أهمية حتى الآن هو الموقف الإسرائيلي يعني أكثر من الموقف الإيراني، لأن الميل يعني في إيران هو باتجاه

0: استكمال المفاوضات والتوصل إلى يعني اتفاق مريح لإيران ربما لعدة عقود. الموقف الإسرائيلي وكلما اقتربنا أيضا أكثر فأكثر من إمكانية توقيع اتفاق نهائي بعد 60 يوما، هذا الأمر يعني أن إسرائيل ستكون في وضع يعني صعب جدا، لأن هذا سيحدث عشية الانتخابات الإسرائيلية، سواء جرت يعني في أيلول أو جرت في أكتوبر. والحديث يعني يوم أمس سمعنا حديثا في إسرائيل عن يعني إمكانية الذهاب إلى خيار تأجيل الانتخابات الكنيست في حال حدوث طارئ ما، وربما يكون الطارئ هو يعني تخريب إسرائيلي يعني للاتفاق من خلال يعني الذهاب إلى قرارات عنيفة ضد إيران أو التصعيد أكثر في لبنان.
1: طبعا حينما تتحدث أستاذي الكريم عن تأجيل الانتخابات، التأجيل هو بالنسبة لعدد بسيط من الأيام لكي يعمر بنيامين نتنياهو في هذه الفترة وينقل بسن القوانين، ينقل المشهد السياسي إلى مكان آخر لمصلحته. وطبعا يعني السؤال الأخير هو طبعا بالنسبة للمحادثات في واشنطن، كيف نستطيع أن نتحدث عن مفاوضات تجري في واشنطن في حين أن الحلبة في جنوب لبنان مستمرة؟
0: يعني هذا الخيار هو خيار الحكومة أو الدولة في لبنان، هو ليس بالمناسبة خيار الإسرائيلي. كلنا يعرف أن إسرائيل لم تكن يعني متحمسة لمثل يعني هذه المحادثات، ولأنها لا تريد أن تقدم أي تنازل لا لحزب الله ولا لإيران ولا كذلك للدولة يعني اللبنانية. ولذلك أتوقع بأن يعني الدفع الأمريكي باتجاه محاولة أن تقدم إسرائيل شيئا ما للدولة اللبنانية هو الذي يمكن أن يغلب، وخاصة أن الولايات المتحدة معنية كما هو حال إسرائيل أيضا بالفصل ما بين ملف لبنان وملف إيران. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تدفع بهذا الاتجاه فهي ستكون حريصة على التوصل إلى تفاهمات ما بين المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي، بدلا من أن يظهر ذلك بأنه يأتي نتيجة للمفاوضات التي تجري ما بين الولايات المتحدة وإيران.
1: ما هي المنة التي تتوقعها من إسرائيل للبنان في هذه المفاوضات وأنت ذكرت ذلك أستاذي؟
0: يعني اليوم سمعنا بتصريحات من مصادر أمنية إسرائيلية بأن إسرائيل قامت باحتلال المزيد من الأراضي في جنوب لبنان لكي يعني تقدم التراجع يعني عنها باعتباره تنازل تقدمه إلى الجانب اللبناني. ولذلك أنا أتوقع أن يتم الاتفاق على ما يسمى المناطق التجريبية البايلوت أرياز التي باتت مطروحة وتناقش قرائط الآن للانسحاب من بعض المناطق يعني على الأقل في شمال منطقة الليطاني، وهو يعني أمر تصر عليه أيضا الدولة اللبنانية. ولذلك ربما يشهد اتفاقا على الانسحاب من عدد من المناطق في جنوب لبنان لكي يدخلها الجيش اللبناني، ولكن مقابل ذلك بأن إسرائيل يعني تلجأ إلى يعني الضغط أكثر فأكثر على المفاوض اللبناني لكي يقوم الجيش اللبناني بمهمات نيابة عن إسرائيل، يعني أن يقوم هو بالإكمال مهمات ليس فقط فيما يتعلق بسلاح يعني حزب الله بل وكذلك فيما يتعلق بالأنفاق.
1: أشكرك أستاذي الكريم على هذا التحليل الجدير الأستاذ خليل شاهين المحلل السياسي، شكرا لك أستاذ.
0: شكرا لكم.
1: وطبعا تبقت رزمة إعلانات وبعد ذلك طبعا سنخصص الوقت الجدير للمونديال.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.
6: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بي؟ سويسرا ولا كندا؟
7: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
6: متأكد؟ مع انه كان

0: كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت.
1: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
0: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
1: كل شيء ممكن، راح نشوف.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
1: والله أنا مع مودريتش وبديته يتقدم للمراحل المتقدمة مع منتخب كرواتيا، عشان هيك بتوقع فوز سهل 2-0 في اللعبة مع بنما.
0: حاسس إنه بنما رح تعمل مفاجأة وتتعادل مع الكروات.
1: مستحيل
0: بالفوتبول يا صاحبي، فيش مستحيل.
1: إذا عندك الجرأة حطها بالمسابقة على تطبيق الشمس تعادل ورح تخسر.
0: تنشوف.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز. مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: قبل أن نقول صباح الخير للأستاذ نبيل سلامي واللاعب الدولي السابق زاهي أرملي، أود ملاحظة وأرجو بأن نعلق عليها. بالأمس ما قبل صافرة البداية للمباراة ما بين البرتغال وأوزبكستان، انجلى أمامنا بعض من المعلقين الإسرائيليين، وبعضهم تحدث عن أن كريستيانو رونالدو لا يمكن أن يكون لاعبا بادئا في التشكيلة الأولى في اللاين أب، لأنه خيب الأمل لغاية الآن أمام الإنجاز المبهر لليونيل ميسي. يتحدثون عن أباطرة كرة القدم، كريستيانو رونالدو ليس لاعبا اعتياديا، ليس لاعبا بشريا تقليديا، هو ظاهرة في كرة القدم العالمية، وهو غير مرتبط بالأهداف التي سجلها ميسي، لأنه نقش على راية كرة القدم العالمية بإنجازاته المرموقة مرة تلو الأخرى بدون أي تردد. إذن كيف يمكن لوقاحة معينة لأحد المعلقين بأن يقول لو كنت أنا مدرب البرتغال لأدخلت كريستيانو رونالدو ربما في الدقيقة 60 أو 70 كبديل؟ عليه أن يعتذر لأنه يتحدث عن البقرة المقدسة، إحدى البقرات المقدسات في كرة القدم العالمية، وجاء رونالدو ليرد عليه بهدفين مهمين. 6 مونديالات وهو يسجل، 6 مونديالات وهو يسجل بلا انقطاع، الأول في تاريخ كرة القدم، ويريدون استبداله ووضعه على دكة الاحتياط. نبيل سلامي وزاهي أرملي، تعليقكم على ذلك؟
1: يسعد صباحك زهير، يسعد صباحك. طلع أنا أحني يعني القبعة نزلتها على هاي الافتتاحية الرائعة. كل احترام أخوي زهير حبيب قلبي، اللي حكيته هذا كنت أنا ناوي أحكيه، سبقتني والقلوب عند بعضها
0: حبيبي.
1: لا يعقل، أنت اللي حكيته كلام رائع جدا. دفنوه لرونالدو بالمباراة الأولى، دفنوه، مش بس يعني خاصة هنا للمعلقين الإسرائيليين المبتذلين هذولا
0: الذين اكتشفوا كرة القدم بالدنيا كلها.
1: يعني انت كيف بيتعاملوا مع هذا واحد اسمه فايسمان، شون فايسمان، كنه كيف بيتعامل معه الصحافي، بعطوه مساحة ومنبر، وفي عندك لاعب فاز بيسوى 20-25 مليون اسمه عنان خلايلي، مهمش عمليا. انه رونالدو تدفنه من المباراة الاولى، ما راحلوش يا اخي، ما لعبوش منيح، ما وصلتوش كرات، ما راحش مان على مان مرة مرتين وأهدر ضربات، أجد مبارح وتفجر. قديش أنا مبسوط لرونالدو، بتتخيلش؟ مش لأنه إله هو، بقدر ما أنه يسد دنيا عين هذول المعلقين، مش بس بإسرائيل بمناسبة، حتى جمهور البرتغالي زهير تستغرب باستطلاع للرأي، حوالي 80% قالوا أنه رونالدو لازم يدخل بديل. أما هو جاوب مبارح يعني
0: بهدفين صاخبين. نعم زاهي أرملي، تعليقك.
2: صباح الخير، صباح الخير نبيل ولا كل المستمعين. تعليقي احنا من بهالقرن هذا اللي احنا موجودين فيه وعم نشوف ظاهرة او ظاهرتين، لان ميسي ورونالدو اللي مش ممكن تتكرر. انا بعتقدي يعني بالماضي ما كان عندنا هاي الاثنين اللاعبين، اي احد من اللاعبين اللي اشتركوا بالمونديالات عمل او قدر يعمل اشياء غريبه زي اسه بجيل عن هالشكل. احنا نتخرف على الجيل، يعني انت بتحكي على ميسي اللي عمره 38 سنه وعندنا رونالدو اللي صار عمره 41 سنه بيسجلوا اهداف، بعطوا اداء جيد بدون ادنى شك. يعني فيش كلمات نقدر نعبرها انه شكرا لكم لرونالدو ولميسي على الاداء الجيد اللي انتم بتعطونا اياه.
0: اذا بدل ما انه يقدموا الشكر والامتنان، بداوا يلعنون ويرصدون وكان رونالدو غير جدير. كيف ممكن انه واحد يقول عن رونالدو بانه لاعب احتياط، ستة مونديالات يسجل بلا يعني بشكل منقطع النظير، ما فيش ولا مثال بتاريخ كرة القدم بانه لاعب واحد على مدى ست مونديالات يسجل اهداف.
2: صحيح. يعني كل صحيح. كل لعبة نبيل وزير، يعني كل لعبة رونالدو عم بيكسر أشياء جديدة، كسر الرقم القياسي للبرتغال بتسجيل الأهداف.
0: صحيح، 10 أهداف.
1: رونالدو بحطم حاله، كل أرقام القياسية هو نفسه بحطمها. يعني هاي الكلام اللي افتتحيه زير، يعني هي استحوذت على اهتمام مستمعين لإلنا حتى من المدربين، وبقول لنا كلامك رائع ومضبوط. فالتحليلات هاي الإسرائيلية خاصة يعني غريب من نوعها. ويعني أنا منطوش على شبر مية أخي إن لاعب إسرائيلي كمان بالمناسبة ضرب له جول بصيروا ذكر ثاني يوم بالصحافة أوروبا اللي جاي. وفي كتير لاعبين عن الشكل زوير اللي اندفنوا شيري بعد اللعبة الأولى اللي ضربوا فيها جول وحدثوا عن أوروبا مات وراحوا انتهوا. مش هذا المهم، مش هذا المهم، المهم إنه رونالدو حي قائم.

0: موجود، وزي ما ذكر زاهي ظاهرتين لن تتكرر أبدا.
1: أوكي صحيح. نبيل قبل ما نرجع إلى زاهي، يعني المباراة بين كرواتيا وبنما انتهت فجر هذا اليوم، هل لديك تفاصيل بالنسبة لمودريتش؟ لاعب افتتح، لأنه عم نتحدث عن عباقرة ومودريتش أحد العباقرة والأباطرة.
0: بدك مودريتش ما يلعبش صغير. مودريتش بالجيل تبعه وبالمقام تبعه، انا بتصور انه مودريتش يعني هو يعني ما اشترك تقريبا بالشكل هيك الفاعل والناشط، ولكن مودريتش وجوده في الملعب هو قيمه مضافه، وانت بتعرف هذا الاشي. فمودريتش انا ما انتبهتش له، ما عرفتش اذا لعب ولا لا، بس بتخيل انه لعب، يمكن زي تبع المباراه ما عرفتش اذا لعب او ما لعبش. حتى لو ما لعبش يمكن هو مش مؤهل انه يلعب، اما النتيجه مفاجاه نوعا ما، يعني 1-0، يعني انا رهنت على 3 على الاقل. لعب، هو لعب عمليا، مودريتش كان لاعب التشكيله الاساسيه، ملا لعب نعم. مضبوط نعم كان لاعب، وكمان هو ظاهره يعني
1: 40 زاهي
2: يعني بالضبط. يعني انا بتادي مودريتش كمان هو ظاهر كمان موجود مع رونالدو وميسي مع بلده، مع الانجازات الكبيره اللي عملها، بعتقد بيستحق كمان تقدير كبير جدا. وانا بعتقد كرواتيا لازم تنتقل للمرحله الجاي بكل تمن، يعني لانه عن جد
0: زهير بس مثال كانت لازم هاي لازم تكون على عادي عندك بالانتاج، كان لازم نحط اليوم هابي بيرثدي تو يو، لانه اليوم يحتفل البطل اللي مش من هذا العالم ميسي، اليوم عيد ميلاده 39 بالمناسبه.
1: الله اكبر، قولك
0: اه والله اليوم 24 بشهر.
1: الاحترام. الآن يعني دعونا نتحدث عن الآخرين. وزاهي أرملي، يعني أنت متابع للكرة الإنجليزية، حينما يأتي الإنجليز إلى الربيع الأخضر بصيبهم نوع من الارتجاج، وبتعودش هاي الكرة الملهبة في الدوري الإنجليزي تعاد أمامنا، وغانا أقلقت الإنجليز الذين لم يفلحوا بتسجيل حتى هدف واحد أمام هذا المنتخب.
2: بدون أن أشك زهير أنه المنتخب الإنجليزي مع كل الدوري الإنجليزي اللي منشاهده ومنشوف الإنجازات والفرق اللي
1: ننبهر منه
2: بالضبط، بس لما تيجي للمنتخب الإنجليزي وهي مع فترات طويلة في المونديالات، لاحظ يعني من 1966 لما هني فازوا لليوم إنجلترا مش هذا المنتخب اللي يقدر يوصل لمراحل متقدمة، إذا كان نصف نهائي أو نهائي. في فشل كبير بقضية المنتخب، ما بعرف ليش. الواضح إنه تغيير المنهج الإنجليزي بالأساس، إنه أغلب اللاعبين اليوم بإنجلترا هن لاعبين أجانب.
1: صحيح.
2: فالواضح انه التربية هاي للمنتخب الانجليزي هي بازالت ضعيفة جدا بالنسبة للمونديالات، وهذا هو تأثير السلبي عند المنتخب الانجليزي.
1: نعم، إذن يعني المباريات التي ستجرى اليوم نبيل طبعا مهمة لتحديد أولئك الذين سينقلون إلى المرحلة التالية.
0: المرحلة القادمة نعم، سويسرا مع كندا. أنا ذكرت مرة كان زي كمان معنا مع البرنامج، ذكرت أنه لا يمكن استهتار بكندا كبلد اللي تقدم كرة القدم فيها زي أمريكا، وعندنا الملعب البيتي. سويسرا اليوم أمام كندا، مباراة مفتوحة فانكوفر مع جمهور كبير داعم للكنديين. المباراة راح تقرر مصير واحد منهم، إما على البيت أو إنك تكمل. والمباراة الأخرى البوسنيا مع قطر، مباراة يعني أنا بدي أرشح المنتخب البوسني إنه يفوز، ولكن قطر لا يمكن إنه تكون بمثل هذا المنظر وهذا المظهر.
1: صحيح.
0: مع مدرب زهير لوبيتيجي، انتبه، هذا درب إسبانيا، أنا يوم يدرب منتخب ويوكل 6 أهداف لوبيتيجي بادل إلى إله، ومش عارف كيف نتخلصوا منه بهذا الموضوع. إذن هذول المباراتين اليوم عنا هذا المساء، ولكن بدها تستمر الفيلم هذا تبعنا اسكتلندا والبرازيل عند الساعة الواحدة، مراكش مع هايتي، كوريا الجنوبية مع جنوب أفريقيا، وآخر مباراة بكرة راح تكون المكسيك مع تشيكا، إضافة للإكوادور وألمانيا. يعني اليوم الجاي عندنا زهير ابتداء من هذا المساء وبكرة على طول النهار
1: عندنا معارك
0: ستحدد مصير المونديال.
1: نعم، الآن كلمة واحدة
0: بملاحظة، فوز البرتغال امبارح يعني ممكن يقال بأنه شوي شربك الأمور البرتغال. البرتغال بحاجة للفوز بالمباراة القادمة حتى تتجنب مواجهة إسبانيا بالمرحلة القادمة، انتبه. مشكلة للبرتغاليين، مجبور يفوز المباراة القادمة حتى يمنعوا نعم. أي صدام مبكر أمام المنتخب.
1: أوكي، ولكن ما يسترعيني

0: زاهي أرملي، المنتخبات العربية يعني تقييمك بالنسبة للمنتخبات العربية؟ وشفنا الجزائر تغلبت وانتصرت على الأردن، ومحرز عاد يعني ليثبت بأنه لاعب قدير.
1: شكل منتخب الجزائر يعني
0: على فكرة، وكمان بن طالب الذي كان لاعبا في توتنهام هوتسبير كوكبة في منتصف الملعب الجزائري.
1: أكيد يعني المنتخب الجزائر راح ينضم أنا باعتقادي للمرحلة الجاي بسبب اللاعبين، كمية اللاعبين الجزائريين اللي بيلعبوا بأوروبا، على الخبرة اللي عندنا على اللاية. خد منتخب الأردن بالأساس، يعني المنتخب الأردني مبني على لاعبين محليين، ما لاعبين بيلعبوا بآسيا مع فرق عراق، أنا عارف في السعودية كرة القدم ضعيفة. أنا باعتقادي إنجاز الأردن كان كبير جدا بالنسبة للأردن، يعني وصولا للمونديال وتسجيل أهداف، ومع أنه ما كانش في عندي فوز، لكن بدو أنا شك أنه خبرة راح تكون عندي أو تجربة للمستقبل. قطر زي ما شفنا منتخب ضعيف جدا، منتخب ضعيف جدا ما قدر يحز. إذا اليوم بغير يفوز على باللعبة هاي وينتقل للمرحلة الجاية مع بالضبط على بوسنيا، معناته في بعد امل. لكن بدون ان شك انه المغرب والجزائر ومصر هيول الثلاث فرق اللي هن بالاساس اعطونا النفس الطويل، يعني زي ما بيقولوا انه في راحه بال، في هدات بال، في فرق، في منتخبات عربيه اللي بتقدر توصل لمراحل
0: متقدمه. وبقدرش انا هقابل زاهي ارملي صاحب الريكورد الكبير وبدون ان اساله عن محمد صلاح الذي هيأ هدفين خلال هذه المباريات لغايه الان، وسجل احد الاهداف واثبت بانه قائد هذا المنتخب الفرعوني.
1: هو نجم هذا المنتخب بالاساس، يعني وصول منتخب مصر للمرحله القادمه بالاساس هو محمد صلاح. يعني تجربة محمد صلاح حتى مع انه بعده كمان صغير بالعمر، يعني 34 سنة، يعني اصغر من ميسي واصغر من رونالدو، بعد في امكانية كمان يعطي اكثر، كمان
0: بيقدر يلعب كمان مونديال اضافي.
1: بالضبط، انا باعتقادي امكانية موجودة صغير.
0: نبيل، محمد صلاح اين سيلعب الموسم القادم؟
2: في عنده عرض مغري، انا مش عارف كيف ممكن يعني وين يقفوا. حكي عن 90 مليون من جلطة السراي، من جنو جلطة السراي للاعب. ما اعتقد انه اللي ممكن مس النادي الاتحاد او النصر السعودي، انا بتخيلش انه. انا كنت بتمنى نكمل كمان سنه صغير مع مدرب جديد في في في ليفربول.
0: لا نكرين جميل، اترك هذا الموضوع بلا جانب.
2: مين النكر جميل؟ لا يا رجل،
0: كمان ليفربول نكرين جميل، المدرب بات ليستبدل هذا
2: المدرب طار،
0: هذا النجم الكبير سلوت. لا
2: الجمهور بحبه بالتراضي تركه يا رجل. لا مش هذاك، بالعكس احترموه كنادي كجمهور، محبته هناك وشعبيته تفوق كل تصور.
0: على كل يعني أنا أدافع دائما على أولئك النجوم الأباطرة العباخرة الذين صاغوا ويصغون كرة القدم العالمية. نبيل السلام وزاهي أرملي. زاهي، من سيفوز قلت لي بالمونديال؟
2: هيتي.
1: أنا بجادي
0: خليها على هيتي.
1: لحد إسه أنا شفته رايق منه ومعطيني هذا وللمنتخب الفرنسي.
0: نبيل،
2: أنا هي فرنسا منطق بقول أرجنتين، أنا عارف هو إسبانيا، بس خذوا بالحساب يا جماعة المنتخب البرتغالي والهولندي سجلوا علي.
0: أنا بروح على البرازيل والبرتغال.
2: أنت البرازيل ما تصورش تكمل.
1: لا البرازيل أنا معطيها، بس أنا بخاف أحكي عنها عشان ما أحسدها.
2: لأنك أنت برازيلي، أنت برازيل ومدريدي أنت. واضح
1: مضبوط.
0: صاروا يهددوني هون بالاستوديو علي ياسين أنه بدعم البرازيل وال
2: نهاركم سعيد عزيزي.
0: شكرا لكم زاهي أرملي ونبيل سلامي. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج يوم جديد. ياسمين عابد كانت في غرفة ولا تزال في غرفة التحرير والإعداد، عدي ياسين إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية، أشرف على البرنامج الأستاذ جاك خوري في غرفة الأخبار، ياسمين غميت، كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصلي،

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اقتحمت آلية الهدم بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة ووحدات قمع المظاهرات قرية مصمص في وادي عارة تمهيدا لهدم منزل عائلة أبو شاب بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. وقال محمد علي إغبارية عضو اللجنة الشعبية في حديث لإذاعة الشمس إن القوات الإسرائيلية تطبق المنزل وتحتجز النساء في داخله، إضافة إلى إطلاق القنابل الصوتية في المكان، كما تمنع السكان من الوصول إلى مركباتهم، خاصة أن مدرسة ابتدائية تقع على بعد أمتار قليلة من موقع الهدم. ويأتي ذلك بعد أن منحت السلطات الإسرائيلية العائلة مهلة قصيرة لهدم منزلها بشكل ذاتي، فيما ترفض العائلة القرار وتؤكد امتلاكها التراخيص اللازمة. من جانبها أكدت الشرطة في بيان أن قرار الهدم سينفذ بناء على قرار قضائي، مشيرة إلى أن المبنى بني على أراض تابعة للدولة خلافا للقانون. وأضاف بيان الشرطة أن المحكمة العليا رفضت صباح اليوم التماسا قدم لوقف الهدم، ووجهت انتقادات لمقدم الالتماس على خلفية ما وصفته بتضليل المحكمة والتصرف خلافا لحكم قضائي نهائي. أقرت الطواقم الطبية وفاة امرأة من قلنسوة بعد إصابتها ليلة الماضية في حادث طرق قرب مدخل المدينة. وأفادت مصادر محلية أن الفقيدة تعرضت لحادث طرق أثناء توجهها لحفل زفاف. لقي عابر سبيل ستيني مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها صباح اليوم جراء تعرضه للداس من قبل حافلة في نشر قرب حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. أصيب صباح اليوم عامل في الخمسينيات من عمره بجراح متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في شفا عمرة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. أصيب 4 فلسطينيين بجروح وردود وحالة اختناق جراء هجوم نفذه مستوطنون اليوم في بلدة يطا جنوب الخليل. وفاد ناشط ضد الاستيطان أسامة مخامري بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا منازل الفلسطينيين وأراضيهم، كما أقدموا على تكسير واقتلاع عشرات الأشجار. دعت الشرطة السائقين إلى تجنب المحاور والطرقات التي ستشهد اليوم احتجاجات واسعة للحريدين ضد قانون التجنيد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وطالبت الشرطة السائقين بسلك طرق بديلة لتفادي الازدحامات المرورية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

صباح الخير. أهلا فيكم استمعتنا واستمعينا بحلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الأربعاء 24 حزيران يونيو من العام 2026. تحياتي لكم جميعا. بيت العائلة برنامجكم اليومي على إذاعة الشمس ترافقكم لليوم الأربعاء. من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. يشاركني طبعا في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم بكل المحبة ابتهال حسن. رح أكون معكم اليوم الأربعاء في مشوار بيت العيلة. رح نتحدث عن أمور ومواضيع جدا جميلة وهامة تتعلق بمجتمعنا وبعائلاتنا العربية. ولكن قبل ما نكون مع المواضيع اللي رح تكون معنا لليوم الأربعاء في بيت العيلة، مواضيع جدا متنوعة رح تكون، خليكوا على السمع وعلوا الشمس دائما. مستمعينا، قد يتغير كل شيء في لحظة عابرة، قد تتبدل مسارات الحياة، قد يأتي كل ما رجوت في لمحة، فلا تقيد نفسك بحدود كيف ومستحيل وصعب، ولا تفكر في كيفية الحلول، فإن الله سبحانه إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب بشكل لا يخطر على بالك وأتى به إليك. بيت العيلة، صباح الخير.

أجمل التحيات الصباحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مشوار بيت العيلة انطلق، مساحة اللي بنلتقي فيها معكم بمواضيع متنوعة اجتماعية تربوية نفسية واقتصادية وغيرها. بنتمنى لكم أكيد كل الحب معنا وكل الوقت الجميل دائما على موجات إذاعة الشمس.

0: فصل إعلاني ومن بعده راجعين لحتى نكون مع الفقرات المتنوعة اللي رح نحكي عنها اليوم ببيت العيلة. ابقوا معنا.
1: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: بس أمكور.
6: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
5: أمكور.
7: الشمس دائما.
0: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، مع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك رح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
8: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
9: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
1: أجمل التحيات، عدنا من جديد. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا بيت العيلة لليوم الأربعاء 24/6 من العام 2026. إذا المواضيع اللي رح نتحدث عنها اليوم متنوعة، وهيك في تنوع جميل جدا في المواضيع اللي رح نطرحها. بعد قليل رح يكون معنا البروفيسور زيد عباسي لحتى نتحدث عن الحالات التي تنقلها أو ينقلها البعوض، وبالتحديد حمى النيل الغربي. رح يكون معنا كمان لقاءات متنوعة ومختلفة، رح يكون معنا الأخصائي التغذية أحمد صفي لحتى يتحدث عن اليود، ما هو وما هي أهم مصادره. بالإضافة لهيك رح نحكي عن تكريم للأستاذ عامر قيس المدرس في مدرسة السلام الشاملة في الشيخ دنون على الإبداع في تعزيز التفكير النقدي والبحث. بساعتنا الثانية أيضا رح نكون مع لقاء هنا في الاستوديو مع ضيفتنا هنا السيدة حنان برية لحتى نستمع لقصتها اليوم. فكرة هاي قصتي راجعة بقصة جدا ملهمة وجدا مؤثرة. ابقوا معنا للساعة الثانية كمان عشان تسمعوا هاي القصة من هاي الأم. فبديش أحكي كثير، ابقوا معنا رح تسمعوها، بتسمعوا قصتها خلال الساعة الثانية.

0: طبعا عاد الصيف وعاد البعوض ولسعات البعوض، ولكن هل في بعض الحالات ممكن أن يكون البعوض ناقلا لفيروسات خطيرة مثل فيروس حمى النيل الغربي، هذا المرض الذي لا ينتقل عادة من إنسان إلى إنسان بل عبر لسعة البعوضة المصابة بالفيروس؟ وغالبية المصابين قد لا يشعرون بأعراض، ولكن لدى فئات معينة مثل كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة، قد تكون هذه المضاعفات خطيرة وقد تصل إلى يعني تطورات ومضاعفات خطيرة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بالبروفيسور زيد عباسي، نائب عميد كلية الطب في التخنيون وباحث في العلوم الطبية في مستشفى رامبام. أهلا وسهلا فيك بروفيسور زيد.
1: أهلا وسهلا أختي ابتهال،
0: تحياتي لك بروفيسور. بداية يعني هل لسعات البعوض ممكن تكون فعلا مؤذية إلى هذا الحد تؤدي إلى تطورات كبيرة مثل يعني هذه الأمراض؟
1: يمكن أن يعني نقسم المشكلة إلى شقين. الشق الأساسي أن معظم لدغات البعوض هي ليس معدية للفيروسات، بل هي تسبب يعني أعراض موضعية بسيطة مثل الإحمرار، الانتفاخ، الوجع، الحكة، وهذه يعني أغلب الحالات. ولكن الشق الثاني وهو الأخطر أن بعض البعوض يحمل فيروسات مختلفة، وعندما يقوم بلدغ الضحية تنتقل هذه الفيروسات إلى الضحية من إنسان أو حيوان. الفيروسات التي يمكن أن ينقلها البعوض متعددة، فيروس حمى النيل الغربي الأكثر شيوعا، في كمان حمى الضنك والذي يسمى الدينكي، وهو بعدين في حمى الزيكا اللي هي بتؤدي إلى مثلا إذا أصيبت مرأة حامل قد يؤدي إلى تشوهات دماغية عند الجنين، صغر الرأس بأنه بتطورش
0: لهذه الدرجة يعني.
1: لهذه الدرجة طبعا. وفي أي شيء يعني وأكثر انتشارا بالعالم حسن حظ أنه مش منتشر عندنا أنها تنقل الملاريا. في بعض البعوض يحمل طفيل يسمى البلازميديوم، في خصوصا في أفريقيا، وفي هناك أمطار صيفية ومستنقعات.
0: نعم.
1: ويكثر البعوض الذي ينقل الملاريا
0: بسبب المياه الراكدة هناك.
1: أيوة. وفي يعني حوالي 600,000 شخص يتوفون سنويا بسبب الملاريا. أي هذه الأمور يمكن أن تتفاوت خطرتها من منطقة إلى منطقة في العالم، ولكن العدوى من الفيروسات مثل غرب النيل هي أصبحت أيضا منتشرة في العالم الغربي بما في ذلك إسرائيل. بالنسبة للحمى النيل الغربي، هي أولا اكتشفت في أوغندا في غرب النيل، ومن هنا الاسم. وينقلها الفيروس حينما يكون قد تغذى على دم طيور مصابة بهذا الفيروس، وحينما يلدغ الإنسان يقوم بنقل هذا الفيروس إلى الإنسان. 80% من الناس بتعرفش إن هي مصابة بهذه الحمى.
0: الأعراض لا تظهر يعني بشكل مباشر،
1: لا تظهر أو تكون خفيفة، ويمكن أن يفسرها كل شخص كأنه عندي تعرفي يعني إنفلونزا أو أمور متلاهية،
0: وعكي
1: صحية، وجع رأس، وجع عضلات، كل الأمور مشابهة. ولكن في حوالي 20% من الحالات قد يتطور إلى أعراض صعبة، مثلا التهاب سحايا الدماغ وحتى الدماغ نفسه. وهون مكمن الخطورة، حوالي 1% من هؤلاء الأشخاص قد يتوفون بسبب شدة الحالة، ويحتاجون إلى الرعاية المكثفة والتنفس الاصطناعي. وحتى الذين يتعافون يمكن أن يبقوا يعانوا من عاهات عصبية وحركية وأمور أخرى قد تمتد لعدة أشهر.
0: ما الذي يحدد بروفيسور يعني حدة الإصابة أو مدى درجتها، يعني مدى درجة الأعراض أو ظهورها؟
1: جهاز المناعي للضحية عادة يعني بيختلف الجهاز المناعي من شخص لشخص. مثلا عند صغار السن بعد ما اكتسبوش جهاز مناعي متكامل، وكبار السن جهاز المناعي شاخ وضعيف، فلذلك هنا هم الأكثر عرضة. وأيضا الذين عندهم أمراض مزمنة، وهذا لا يتعلق بالجيل بل بالمرض نفسه، مثلا اللي بيزرعوا أعضاء، اللي عندهم جهاز مناعي مثبط وأمور مثل هذا، هؤلاء أيضا عرضة للإصابة الخطيرة. نعم. لذلك وفيش علاج لهذا المرض غير يعني الدعم، السوائل، تخفيض درجة الحرارة، فيش تطعيمات. ولذلك الوقاية بهاي الحالة هي تلعب دور أساسي لمنع الإصابة.
0: ما في تطعيمات ولا أي تطعيمات وقائية أيضا؟
1: لا فيش بعده لهذا المرض. الشيء اللي بشغل البال هو انه التغير المناخي يضرب البشرية في عدة مناحي. مثلا انه البعوض يحب درجة الحرارة المرتفعة، فهي كائن حي ذو دم بارد مثل الافاعي ولا الزواحف، بس يحمى الطقس بيطلعه. وايضا هذه البعوض بسبب الارتفاع بدرجات الحرارة يزداد اعدادها وتتكاثر، وعدا عن ذلك سقوط الامطار اصبح مفاجئ بكميات
0: بطل،
1: صح، بطل يتوزع على فترات. نعم. يعني متناسقة. نعم. بل يأتي بشكل جامح، فتتكون مجمعات المياه، وهذه بيئة خصبة لتكاثر البعوض. أي أنه عندنا شغلتين، الحرارة ومجمعات المياه. نعم. وهكذا نحن عرضة أمام أوبئة مستقبلية. بيحكوا على الكورونا وبيحكوا عن أشياء تاني، بس في يعني وباء هنا اللي هو لا يجب ألا نستخف فيه، وهي تكاثر البعوض والحشرات التي تنقل الأمراض، ولا سيما مثلا الملاريا. أنا قلت الملاريا من أكثر الحشرات أو الكائنات فتكا على وجه الكرة الأرضية، حوالي 500,000. وكان هناك بعده كمان فيش علاجات يعني جدية، بعد فيش لقاح عم يشتغلوا عليه. عشان هيك يجب أن نتنبه للثمن الذي ندفعه نحن كبشرية بسبب التغير المناخي.
0: نعم بالتأكيد. بروفيسور، يعني على مستوى البيت، على مستوى العائلات، ما هي أهم خطوات الوقاية العملية إذا كان لا يوجد مثلا تطعيمات وقائية أو تطعيمات علاجية؟
1: أمور بسيطة يعني اللي كلنا بنعرفها من أهالينا ومن حياتنا اليومية. استخدام الناموسيات عند النوم، المراوح، استخدام المواد الطاردة للبعوض أو أجهزة كهربائية صاعقة. في بعض الناس تستعمل الأبخرة مثلا في نباتات وجدوا أنه البعوض بحباش، يعني مثل مصحوف نبات الأفندير ونبات الشاي، هاي تطلق يعني زيوت عطرية وروائح تعطل قدرة الناموس على تحديد مكان الضحية. مثلا الليمون، القرنفل، مغلي أوراق الكينة، النعنع، الريحان، كل هاي الأمور تزعج الفيروس البعوض ولا وتعطل الاستشعار، لأنه البعوضة هي يعني كائن مهم، يعني كائن عجيب بتركيبه بقدراته، فهو يستشعر الضحية من خلال روائح تنبعث من التنفس أو الجسد.

0: جلد، وعادة المادة الأساسية هي CO2 أو ثاني أكسيد الكربون. فلذلك حين تتداخل روائح أخرى هذا يزعج البعوضة ويمنعها
1: يشتتها
0: من أن تتوجه إلى الضحية.
1: نعم جميل جدا، يعني هذا الحوار الجميل والهام جدا أيضا بروفيسور زيد عباسي نائب عميد كلية الطب.
0: ممكن أخت ابتهال بس جملة واحدة على السريع بتشرف من وقتك. يعني في رغم صغر حجم البعوضة فإن آية في الإعجاز الإلهي من حيث أجهزتها المعقدة.
1: صحيح.
0: وتركيب خرطومة فيه 6 أنابيب، واحد بجرح، واحد بفوت مواد مخدرة تمنع تخطر الدم، ولذلك يعني هي صغيرة الحجم ووضيعة ولكنها ذات قدرة عالية، وليس يعني بالصدفة ذكرت في القرآن الكريم أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأيضا كلنا نعرف قصة النمرود كيف كان جبار وهزم على أبسط الكائنات وهي البعوض التي دخل الأنوف والأذان لجيوشه وهزمهم. صحيح. وحتى هو مات بهذا السبب.
1: صحيح، وكما تقول يعني المقولة الشعبية يضع أكبر يعني العبرة، يعني العبرة الكبيرة في أضعف خلقه.
0: صحيح.
1: يعني هاي من قدرة الله سبحانه وتعالى. شكرا بروفيسور على هذه الإضاءة أيضا، يعني لقاء حقيقة يعني ممتع جدا ومليء بالفائدة. شكرا بروفيسور زيد عباسي نائب عميد كلية الطب في التخنيون وباحث في العلوم الطبية في مستشفى رمبام. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا لك ونهاركم سعيد.
1: وأنت أيضا شكرا. ومن الحديث عن البعوض اللي زي ما سمعنا أكيد بروفيسور زيد عباسي، البعوضة كائن صغير ولكنها تحمل، ممكن أن تحمل الخطر الكبير على صحتنا. لسعات البعوض ممكن أن تحمل الفيروسات التي ممكن أن تفتك بنظام المناعة وتؤدي إلى تطورات صحية خطيرة. بعد شوي رح نكون مع أحمد صفي الأخصائي التغذية للحديث عن اليود، هذا المركب الغذائي المليء بالفوائد، أين نجده وما هي فوائده. ولكن قبل ذلك تعالوا نكون مع هذه الوقفة الغنائية.

0: إلى موضوعنا التالي.
1: وراك وراك إلا جيبك يا ملاك.
0: اليود هذا العنصر الغذائي الذي لا نتحدث عنه كثيرا في حياتنا اليومية، ولكنه أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وهذه الهرمونات تؤثر على الطاقة، النمو، وعلى الدماغ، وتنظيم وظائف كثيرة في الجسم. نقص اليود ممكن أن يظهر بصور مختلفة، تظهر من خلال التعب، الخمول، واضطرابات في الغدة الدرقية، والتي تكون أيضا أكثر حساسية أثناء الحمل والرضاعة ومرحلة الطفولة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بأحمد صفي، أخصائي التغذية. أهلا وسهلا فيك أحمد.

0: هلا بك ابتهام، مرحبا لكم، مرحبا لجميع المستمعين.
1: اهلا فيك، تحياتي احمد. بدايه، شو هو اليود وما هي مصادره؟
0: بدايه احنا عم نحكي عن مصدر المعادن، واحد من مصادر المعادن اللي مش كثير عن جد بنحكي عنها. كيف ما ذكرت بالبدايه، معدن اليود هو عمليا كما هو معروف انه كان يجي من خلال المحاصيل الزراعيه، لانه موجود بالتربه، موجود بالارض، ومن خلال استهلاك المحاصيل الزراعيه كان يكون موجود عندنا بكميات ووفره منيحه. بس للاسف بخلال تدهور الكره الارضيه، كل ما فات التكنولوجيا اكثر، وصار في انهيار بالانهار الجليديه وبالسهول، وصار في كثير فيضانات، فهذا المعدن انتقل يكون اكثر بالبحار، عشان هيك احنا بنلاقيه اكثر مع الطحال على سبيل المثال. وما زالت عمليه تصفيه اليود بتاعت الارض مستمره، لانه بسبب عمليات التاكل الجاريه، بسبب انتشار حالات نقص اليود بالعالم كمان، وفقر محاصيل اضافه الى هيك. عشان نكون
1: أحمد إذا ممكن بس تستقر هيك بمكان واحد، لأنه نسمعك بشكل متقطع.
0: يمكن كنت شوية بعاتك اللي تم تأسف، بس أنا موجود بمحل واحد، بس أنه عندي مشكلة شوية صغيرة.
1: أبداً، يعني أحمد، الجسم لا ينتجه هذا العنصر، صحيح؟
0: لا، هاي العنصر إحنا بناخده من خلال تغذيتنا، من خلال الأكل اللي إحنا بناكله. الجسم ما يصنعه، الجسم بيحتاج لليود عشان إنتاج بعض الهرمونات، منها هرمون تايرويد اللي عمليا بتم تصنيع هذا الهرمون بالغدة الدرقية، اللي هي عمليا تتحكم بعملية الأيض وبطاقة الجسم إضافة إلى هيك. وهرمون التايرويد كتير مهم لعملية النمو والتنمية الجسدية والذهنية كمان إضافة إلى هيك. وانت احنا بنشخص عمليا نقص اليود عند الانسان او عند المتعالج، بدايه الشيء بيتم من خلال فحوصات مختلفه، منها فحوصات الدم او تحليل الدم العاديه، اللي من خلال تحليل الدم احنا بنقيم اذا بيكون في نقص باليود او لا. على سبيل المثال، الأجسام اللي هي بتكون تفتقر لليود على الأغلب بيكون عندهم إرهاق دائم، تعب دائم، بحس بضعف، كثير حتى نقول شحوب بالوجه مرات بيكون إضافة إلى هيك.
1: بشبه نقص الحديد، يعني نقص ال
0: تقريبا، وهذا الاشي بيكون مرات على الشعرة بين هون وهون، عشان هيك بيكون في تحاليل دم، عشان هي حتى نقول تجزم شو هو النقص اللي بيكون موجود بالجسم. وحتى نقول اليد كيف ما ذكرنا قبل شوي كمان له علاقة كثير بال او بالتخلف العقلي ممكن نقول له، او شوي بالذهن،
1: وظائف الدماغ، يعني عن جد في اداء الدماغ ايضا.
0: صحيح، لأنه حتى نقول السبب الانخفاض بمعدل الذكاء بين 10 إلى 15 نقطة الطقس باليود ممكن يعمل، ويقدر تقريبا بموت ساعة حتى نقول 50 مليون شخص بالعالم بيعاني من تلف الدماغ اللي هو ناجم أو ناتج عن نقص اليود. يعني عمليا عم نحكي عن 36% 37% من طلاب المدارس ممكن يكونوا معرضين للإصابة بنقص اليود.
1: مين هن الأشخاص الأكثر عرضة؟ هل هن الأطفال بهذا السياق؟
0: نساء أكثر من الرجال بداية، لأنه بني جسمهن وهرمون الجهاز الهرمونات بالجسم عند المرأة يختلف، حتى نقول النقص المرأة معارضة أكثر من الرجل لنقص اليود. وغالبية العظمى من المصابين بالأمراض هن النساء، لأنه حتى نقول قبل كل 7 نساء رجل واحد بيكون عنده نقص باليود. بهيك نسبة تقريبا. وهذا الشيء برجع لأنه احتياجات اليومية للمرأة فوق الاحتياجات عند الرجال. نعم. نذكر بعض المصادر الغذائية مثلا لليود.
1: نعم، مهم جدا.
0: ممكن الأعشاب البحرية، الطحالب على سبيل المثال، وهي واحدة من الأسباب باي ذا واي، إنه باليابان في كشر بين في علاقة بين سرطان الثدي وبين اليود، نقص اليود. عشان هيك هناك من

0: نسبة المصابات بمرض السرطان الثدي أقل من أي دول محل ثاني.
1: بطبيعة أكلهم يعني يحتوي على
0: الهند هو نظام أكلهم على حي الطحالب وعلى البحريات عامة كمان. فحكينا البحريات، إضافة إلى هيك ممكن عن طريق السمك، عن طريق الملح، الملح المضاف إله يود، منتجات الحليب، إضافة إلى هيك كمان استهلاك تقريبا 150 جرام من السمك بوفر لك بحدود 50% بلس مينوس الاحتياجات اليومية من اليود.
1: طب تمام. هل في خضروات مثلا موجود فيها هذا العنصر؟
0: خضروات لا يذكر كثير أنواع خضروات فيها هذه المعدن، لكن المصادر الأساسية لليود اللي ذكرتها قبل شوي هي هاي المصادر الأساسية لليود.
1: طب هل يمكن مثلا أن يتم تناوله كمكمل غذائي اللي يتم تناوله بشكل يومي أو أسبوعي ما بعرف يعني؟
0: في مستحضرات أو حتى نقول منتجات استكمالات غذائية اللي إحنا ممكن نشتريها موجود فيها يود، ممكن يكون كم عنصر بحبة واحدة أو بكبسولة واحدة. الأكثر الأفضل دائما نشدد على التغذية بتاعت الإنسان. واحدة كمان أنت ما ذكرتهاش الاصطفار البيض فيه كمان يود. فمش انه هون بدي اقول بدنا نكون حذرين شوي مع صفار البيض، لانه من ناحيه واحده في يود بس من ناحيه ثانيه كمان في كم ايه زلال جدا عادي. بدنا نكون جدا حذرين مع هاي المقوله، لكن هاي واحده من المصادر اللي ما ذكرتهاش قبل شوي. في كمان شغله اللي بيحبوا يسمعوا للنساء الحوامل والمرضعات. لانه من المهم انه المراه بسن الإنجاب بشكل عام تستهلك كمية وفر من اليود، لأنه نقص اليود ببداية الحمل بتسبب ممكن يتسبب لإشهاد، ممكن يتسبب لتشوهات خلقية، ممكن يتسبب كمان لتخلف عقلي وجسدي، فإلها شوية عوارض جانبية. فمهم كثير المرأة الحامل أو المرأة بشكل عام اللي هي بسن الإنجاب تكون حذرة وتكون منتبهة لنوعية أكلها ونمطية أكلها كمان.
1: نعم مهم جدا، يعني حوار جدا هام حول عنصر اليود، لهذا العنصر المهم أن يكون في غذائنا. بدي أشكرك أحمد صفي أخصائي التغذية، شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا
0: لك ونهارك سعيد يا رب.
1: وأنت أيضا شكرا.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
5: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكسر جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
6: الشمس دائما.
7: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، ومع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك رح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
8: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
9: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج.

0: من وين اجينا وبتامل نفيد الجميع اليوم.
1: اكيد اكيد.
0: اول اشي انا بشتغل بالشركه اليوم مدير قسم مندوب الطبي. اليوم احنا رح نحكي عن شركه سولجار. احنا براند او نقدر نحكي علامه تجاريه عالميه. احنا المنتجات تبعتنا كلها مصنعه بالولايات المتحده امريكا. الشركه موجوده اليوم بالسوق اكثر من 75 سنه. يعني احنا عم نحكي عن خبره. احنا عم نحكي عن الشركه اللي هي حامله كمان على علامات تجاريه كثير عاليه ومميزه. احنا بنقول عنها بريميوم او بيحكوا عنها البريميوم بما انه في باسمه الشرك حسب على ليفل معين. الشركه هي عباره عن شركه الموجوده بكل العالم، وعندنا خصوصا عندنا هون بالبلاد احنا اليوم موجودين برضو اكثر من 60 سنه. الشركه هي حاصله على كثير علامات ابتكار وجودات من ناحيه منتجات. عندنا الشركه بميزها كثير شغلات اذا ببلش فيها ما نخلصش، بس في شيء كثير مميز للمستهلكين تبعونا. بفوتوا اليوم على اي صيدليه ممكن يعرفوا العلامه تبعتنا او المنتج تبعنا من العبوه الازاز اللي لونها بنيه مع الغطاء الذهبي.
1: صحيح.
0: فاحنا اليوم مين بحبش الذهب؟ فاحنا دائما بنطلق حالنا على حملاتنا وعلى قسم من المنتجات تبعتنا اللي احنا بنسميها الجولد ستاندرد، جوده الذهب. فعنا عده منتجات من جوده الذهب تبعتنا، منها كيف انت حكيت على الكولاجين مع حامض الهيرونيك.
1: واليوم عن جد كثير مطلوب هذا الترند، كثير مطلوب بين النساء بالذات.
0: هو مش احنا بدناش نقول عنه ترند، لانه الترند بتعرفي له بدايه ونهايه بسرعه بتخلص. احنا اليوم المنتج تبعنا موجود اكثر من 10 سنين بالسوق وكل الوقت ودائما عليه طلب. وعندنا مش بس الكولاجين، طبعا عندنا الاتش ان اس كمان اللي هو كمان ممكن يفيد بالنسبه لل مثل ما احنا بنحكي عنها النظاره.
1: اذا احكي لنا حازم، احكي لنا بالتحديد عن مكمل الكولاجين، تعال نسمع كيف بياثر علينا.
0: هذا اول شيء عشان نضبط هيك بالنسبه للمستمعات والمستمعين، شو الكولاجين؟ الكولاجين في عدة أنواع كولاجين موجودة بالجسم، 1، 2، 3 إلى اليوم. أكثر كولاجين اللي هو عليه أبحاث من ناحية للنظارة هو الكولاجين 2. الكولاجين رقم 2 هو عبارة عن بروتين، والكولاجين من البروتين هو بشكل 70% من الموجود بالبشرة. مهم جدا أنا شو عم بحكي. في عدة أنواع كولاجين اللي هي جسم بيستخدمها مش للبشرة، بيستخدمها لمحلات تانية. الكولاجين الموجود عندنا إحنا هو كولاجين 2 اللي هو بشكل أكثر من 70% من الموجود بالبروتين الموجود بالبشرة. وعن شو مسؤول هو السؤال كمان، شو مسؤول؟ هو مسؤول إنه يمنح للبشرة المظهر المشدود. مين اليوم بدوش يبين عنده وجه مشدود ويبين انه عنده نظر كمان نظارة؟
1: صحيح.
0: انه كمان الكولاجين مهم كمان عن النظارة وعن الوجه المشرق طبعا. احنا صحيح. بما انه عم نحكي عن بعض الشمس اللي مشرقة دائما علينا كمان الكولاجين تبعنا.
1: نعم.
0: كمان مع كمان احنا بنحكي مع الكولاجين تبعنا في كمان عنا اضافي هو حمض الهيلورونيك او هيلورونيك اسيد. هو طبعا مسؤول كتير كتير كتير كبير بالحفاظ على الرطوبة. احنا اليوم فصل بلشنا ان كم من يوم رسميا فصل الصيف، مع انه بلشنا بالحرارة من قبل.
1: نعم.
0: بس احنا اليوم موجودين بفصل اللي هو راح يكون كتير كيف توقعات يكون كتير حام، وراح نشوف انه راح يكون عنا جفاف. فالهيرونيك هو مسؤول عن كل إشي خصه بالرطوبة البشرة،
1: ترطيب البشرة
0: كمان على الامتلاءها. يعني هو بيعطي امتلاء للبشرة، يعني بيعطي
1: مظهر شاب أكثر،
0: مظهر بيعيني يعين عليك. إسا هدول المكونات إحنا مهم جدا نحكي هون، هدول المكونات التنين عشان إحنا نروق الجميع. هو الجسم بشكل عام هو بي بي بي هو بيعمل، يعني هو بينتجهم لحاله. بس بس بس بس بس من جيل الثلاثين وما فوق، طبعا احنا عم نحكي كمان للنساء وكمان للرجال، الجسم بصير في عنده انخفاض بالمعدل الانتاج نفسه. فهذا احنا بنصير نشوف كمان انه

0: انتهى. باختصار هيك اذا ممكن وين ممكن نلاقي هاي المكملات؟
1: اول اشي المكملات تبعتنا احنا مثل ما حكينا احنا شركة عالمية.
0: نعم.
1: المنتجات موجودة في كل بيت طبيعة، موجودة بكل الصيدليات.
0: نعم.
1: وموجودة طبعا بصناديق المرضى، ممكن الواحد يفوت على اي صيدلية او بيت طبيعة من ذكرناهن ويدور على المنتج تبعنا، لونه اسود معروف الكل بيعرفه.
0: أكيد.
1: شركة سولجار.
0: نعم، العبو اللي الغطاء ذهبي زي ما حكيت.
1: ذهبي.
0: طيب في كمان خط استشارة خاص صحيح؟
1: مظبوط. انا بحب انوه على الاشي، احنا عنا خط اللي هو بيشتغل من الاحد للخميس من الساعة 9 على الساعة 5.
0: شكرا. على 1-800. نعم 800-350-333. شكرا جزيلا.
1: مظبوط.
0: حازم شكرا.
1: هلا.
0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا، نطلع فاصل ومن بعدها نشرة الاخبار ونلتقي بساعة ثانية من بيت العيلة. الى اللقاء.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيك؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي،
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. حكاية عشق من أول رشفة وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربية. بيت البن، حكاية وفن.
7: الشمس دائماً.
8: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بيه؟ سويسرا ولا كندا؟
9: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
8: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت؟
9: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
8: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
9: كل شيء ممكن، راح نشوف.
10: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكدت الشرطة في بيان أن قرار هدم منزل عائلة أبو شهاب في مصمص سينفذ بناء على قرار قضائي، مشيرة إلى أن المبنى بني على أراض تابعة للدولة خلافا للقانون. وأضاف بيان الشرطة أن المحكمة العليا رفضت صباح اليوم التماسا قدم لوقف الهدم، وأوجهت انتقادات لمقدم الالتماس على خلفية ما وصفته بتضليل المحكمة والتصرف خلافا لحكم قضائي نهائي. في غضون ذلك تواصل آليات الهدم بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة اقتحامها لقرية مصمص تمهيدا لهدم المنزل بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. من جانبها أكدت العائلة أنها تملك كافة التراخيص والأوراق القانونية. إلى ذلك أكد أهالي المنطقة أن القوات تطلق القنابل الصوتية وتطوق المنزل ومداخل المدينة وتقيد حركة السكان وتمنع وصولهم إلى مركباتهم، كما قامت بإزالة المركبات القريبة من المنزل باستخدام الجرافات بهدف فتح الطريق أمام آليات الهدم. وعبر الأهالي عن غضبهم واستنكارهم مطالبين بوقف سياسات الهدم المشحفة بحق المجتمع العربي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين إيران وواشنطن ستستنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. وأوضح المتحدث أن المفاوضات المستوى التقني مستمرة بين واشنطن وطهران رغم أخذ المشاركين السراحة من حين إلى آخر. في السياق، أعاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وضع لبنان في صلب الخطاب الإيراني بعد مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأكد قاليباف أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يكتسبان بالنسبة لطهران أهمية موازية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران. قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن التفاوض مع واشنطن مستمر ومنفصل عن اجتماعات سويسرا بين واشنطن وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وأضاف عون خلال استقبال وفدا برلمانيا بريطانيا أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق سراح الأسرى. وأوضح عون أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. كشفت تقارير إسرائيلية عن إحباط في صفوف ضباط إسرائيليين يشاركون في الحرب على لبنان وفي القيادة الشمالية للجيش بسبب انعدام يقين ناجم عن خطوات المستوى السياسي في لبنان. وأشارت التقارير إلى أن تعليمات بانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تتواجد فيها قد تصل بإنذار قصير جدا كجزء من التراجع أمام الضغط الأمريكي، وذلك خلافا لتصريحات رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس حول استمرار الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

ثانية من بيت العيلة. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعين 12:05 الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا على السمع، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، وفي كل مكان في هذا العالم. ساعتنا الثانية رح نكون مع العديد من المواضيع. طبعا بساعتنا الأولى حكينا عن موضوعات متنوعة، حكينا عن لدغات أو لسعات البعوض اللي تحمل الفيروسات المتنوعة، حكينا كمان عن اليود، هذا العنصر اللي يتعلق بالكثير، العنصر الغذائي الذي يتعلق بالكثير من الفوائد الصحية اللي نحصل عليه عادة من المنتجات البحرية. ساعتنا الثانية رح نتحدث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي، ما هي ما وكيف تكون استخداماتها في حياتنا. نتحدث أيضا، رح يكون لقاء مع الأستاذ عامر قيس، مدرس في مدرسة السلام الشاملة في الشيخ دنون، عن تكريمه للإبداع في تعزيز التفكير النقدي والبحث. وأيضا رح نكون مع فقرتنا المتميزة اللي بتكون كل أسبوع، عادة فقرة هاي قصتي. اليوم رح نكون معنا قصة مؤثرة، قصة مهم أن تستمعوا إليها، مع السيدة حنان برية. بيت العيلة إذن معكم الزملاء خليل حداد يشاركني في إعداد هذا البرنامج، عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

بعد شوي رح نكون بحديث مع الأستاذ عامر قيس المدرس في مدرسة السلام الشاملة في الشيخ دنون، تكريما لإبداعه في تعزيز التفكير النقدي والبحث. هذا التكريم بعد أن أعلنت المكتبة الوطنية عن أسماء المعلمين الفائزين بجائزة التميز في التدريس على اسم عزرائيلي، والتي تمنح تقديراً للمعلمين والمعلمات الذين تركوا بصمة تربوية استثنائية في تعليم مجالات العلوم، وبالتحديد مجالات العلوم الإنسانية، ونجحوا في ابتكار أدوات تعليمية تفاعلية التي تعزز مهارات البحث والقراءة والتفكير النقدي وحب المعرفة لدى الطلاب.

عملية التقييم المهنية والشاملة كانت من خلال لجنة تحكيم خاصة قد أقرت منح الجائزة لثلاثة فائزين تميزوا برؤى رائدة وقدرة على تحويل المواد النظرية إلى مساحات حية للحوار والبحث، وهم الأستاذ عامر قيس من مدرسة السلام الشاملة في الشيخ دنون، وقررت اللجنة منح شهادات تقدير خاصة وجوائز للمرشحين الذين تأهلوا للمراحل النهائية من المنافسة تقديراً للمستوى المهني المتقدم لمشاريعهم وإسهاماتهم في تعزيز مكانة العلوم الإنسانية داخل المدارس. تم فعلا هذه الجائزة المهمة تطوير فعلا البحث العلمي، التفكير الناقد لدى الطلاب جدا مهم بالتحديد في مجالات العلوم الإنسانية التي تحتاج التفكير النقدي، تحتاج أدوات نقدية مختلفة عند الطلاب. من المهم أن يتمتع طلابنا في المدارس بهذه المهارات، وأيضا من المهم أن ينمي المعلمون هذه القدرات والمهارات عند الطلاب. بعد شوي رح يكون معنا الأستاذ عامر قيس للحديث عن هذا التكريم.

0: إذن في الحديث مع الأستاذ عامر قيس بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال،

0: ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بيه؟ سويسرا ولا كندا؟
5: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
4: متأكد؟ مع أنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت؟
5: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
4: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
5: كل شيء ممكن، راح نشوف.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. بيت العيلة 12:17 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. إذن بيت العيلة لليوم الأربعاء 24/6، الأهل طبعا على مشارف استقبال العطلة الصيفية، هذه العطلة اللي يعني ينتظرها الأطفال أيضا، الطلاب والمعلمون أيضا طبعا خلال الصيف ممكن قضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة، ولكن مهم أن تكون أوقات آمنة قبل كل شيء طبعا. إذا تحدثنا عن اللعب في الهواء الطلق كيف يعيد تشكيل نفسية الأطفال، طبعا الدراسات العلمية تشير إلى أنه هذه العملية اللعب في الهواء الطلق أو قضاء الأطفال وقت أطول في اللعب في الهواء الطلق خلال سنوات ما قبل المدرسة قد يساعد في الوقاية من المشاكل النفسية والسلوكية لاحقا، ويزيد أيضا فرص تمتعهن بصحة جيدة حتى سن الثامنة. الباحثون تابعوا تطور الصحة النفسية للأطفال بين جيل الرابعة والثامنة مع تحليل أثر الوقت الذي أمضوه في اللعب خارج المنزل عندما كانوا بين عامين وأربع أعوام. شملت مؤشرات الصحة النفسية التي جرى قياسها الأعراض الخارجية مثل السلوك العدواني وفرط الحركة والاندفاعية، والأعراض الداخلية أيضا مثل القلق وتدني المزاج. النتائج بيّنت أن معظم الأطفال الذين ظلوا ضمن فئة انخفاض الأعراض النفسية عبر سنوات الدراسة، لكن جزء منهم أظهر مسارات تتجه نحو زيادة المشكلات أو استمرار ارتفاعها. النتائج أيضا أظهرت ارتباط ذات دلالة إحصائية بين زيادة عدد الأيام التي يمارس فيها الطفل اللعب في الهواء الطلق أسبوعيا خلال مرحلة ما قبل المدرسة، وبين احتمال بقاء ضمن مسار صحي من حيث الأعراض النفسية حتى سن الثامنة. بيّنت أيضاً أنه كل يوم إضافي من اللعب الخارجي في الأسبوع يرفع فرص تمتع الطفل بصحة نفسية جيدة بنسبة تتراوح بين 6 و14%.

0: أجمل تحيات لكم مستمعاتنا وين مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. حديثنا التالي عن وكلاء الذكاء الاصطناعي. بداية يعني كان الحديث عن موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل عام بدون تحديد يعني عناوين فرعية دعوني أسميها، ولكن اليوم نتحدث عن تطور كل يوم تقريبا يومي في مواضيع الذكاء الاصطناعي واستعمالاته. وكلاء الذكاء الاصطناعي، الفكرة هي ليس فقط أن تسأل النظام سؤال، بل أن تعطي هدف يرتب الجداول، يتابع المهمات، البحث، المقارنة، الكتابة، الحجز أو تحليل البيانات. طبعا وكلاء الذكاء الاصطناعي هي نظام قادر على تنفيذ المهام بشكل شبه مستقل باستخدام أدوات وتخطيط واتخاذ قرارات ضمن هدف محدد. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بمروان جبر، مدير منتج في شركة ساب ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي شركة سوميريا للاستشارات والذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا فيك مروان. مروان معنا؟
1: نعم.
0: مروان سامعنا؟
1: سامعنا.

0: أهلا فيك مروان، سامعينك؟ تمام، أهلا فيك. بداية، لما بنحكي عن وكلاء الذكاء الاصطناعي، شو المقصود؟
1: تمام. أول شيء، الذكاء الاصطناعي اتطور بالسنوات الأخيرة بشيء بسموه لارج لانجويج موديل باللغة العربية، اللي هو نموذج اللغات الضخمة. بمعنى أنه الذكاء الاصطناعي اليوم قدرته، الإشي الوحيد اللي بيعرف يعمله عمليا، هو الإشي الوحيد أنه يعمل توليد لنصوص، سواء كانت النصوص هاي نصوص مثلا باللغة العربية الإنجليزية أو بلغة اللي بيفهمها بس الحاسوب. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما بيفهم هاي النصوص اللي بيولدها. إحنا مطلوب منه أنه يولد مثلا على سبيل المثال قصة قصيرة، فهو بروح بناء على شوية خوارزميات واحتماليات يولد النص تبعها، بس هو عمليا ما بيفهم هذا الكلام. اللي بيصير هنا انه اجى الوكيل الذكاء الاصطناعي اللي هو بيعرف يترجم الاشياء اللي بيولدها اللارج لانجويج موديل او النموذج اللغات الضخم لعمليات محوكمه وممكن نسيطر عليها. على سبيل المثال، لو سالنا الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي انه كيف انا ممكن احجز رحله طيران، هو ممكن انه يحكي لي الخطوات. نعم. لكن تنفيذ الخطوات هاي بلزم يكون عندي برنامج حاسوب اللي هو قادر على انه يترجم هاي الخطوات لمهام. فهنا بيجي موضوع المهمة، موضوع التاسك. عمليا الوكيل الذكاء الاصطناعي هو خلينا نسميه الايد اللي ممكن يستعملها الذكاء الاصطناعي عشان ينفذ المهمة اللي هو ما بيعرف كيف يمثلها.
0: قسم التنفيذ يعني بيكون عنده.
1: تمام، هو تنفيذ للمهام.
0: وهو يعني هو منفصل عن مثلا منصة الذكاء الاصطناعي، مثلا تشات جي بي تي أو كلود أو أيا كان، يعني هو صحيح. برنامج منفصل عنهن؟
1: صحيح، هو برنامج منفصل. احنا برنامج منفصل هذا هو بيسأل تشات جي بي تي، بيحكي له كيف أعمل المهمة الفلانية، تشات جي بي تي بيحكي له نفذ الخطوات التالية. فعمليا اللي بيصير انه تشات جي بي تي او كلود او جيميناي، كل هاي الى الان الاجوبه تبعتها هي اجوبه مبنيه على الاحتمالات. تمام، هو احتمال الاصابه فيه لا تتجاوز في احسن الاحوال 80-85%، ممكن 90%، ولكن فعلا نسبه خطا لو انه هو بيعتمد على الاحتمالات البروبابيلتي. فهنا دور وكيل الذكاء الاصطناعي انه ياخذ هاي الاحتماليه، نعم، يترجمها لاشياء اللي بنسميها في اصطلاحا اسمها ديترمينستك، هي اكثر
0: حتميه
1: بالضبط.
0: فيعني السؤال عن الإتاحة، يعني هل هو متاح، يعني موجود أصلا، يستعمل، يتم استعماله بين، يعني خلينا نسميها مش بس للخبراء أو للمتخصصين في المجال، للجمهور العام، خلينا أسميه.
1: أكيد الوكيل الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان شئنا أم أبينا، بمعنى أنه أكيد. هو متاح إذا إحنا، سواء كان الإنسان نفسه المستخدم هو على قدرة تكنولوجية عالية وبيقدر يتعامل مع التكنولوجيا، أو إنسان بسيط. اليوم كثير من مكالمات مثلا خدمة الجمهور اللي بتصير، اللي برد علينا هو وكيل ذكاء اصطناعي بيستعمل قدرات توليد الصوت. تمام، وبيحكي معانا. فإحنا ممكن في كثير محلات ممكن صعب نميز إنه هو اللي بيحكي معانا على الطرف الثاني هو وكيل ذكاء اصطناعي، ولكن هو بالفعل موجود. كثير من مثلا الخدمات اللي بتقدمها شركات زي جوجل، على سبيل المثال جوجل درايف، جوجل دوكس، اللي هي هاي زي مايكروسوفت وورد بس موجودة على الكلاود، اليوم تشتغل باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الاي اي ايجنت. كثير اشياء اللي عمليا تتطور شوي حوالينا بدون ما نحس صارت تستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي.
0: وهل هو، يعني ذكرت انه هو برنامج مختلف عن منصة الذكاء الاصطناعي نفسها، يعني هل هو برنامج اللي احنا بننزله على الديسكتوب مثلا، وهل يعني ممكن انه يثقل على الحاسوب نفسه؟
1: صحيح، هو حسب مهمة الوكيل الذكاء الاصطناعي. يعني كل وكيل وكل ايجنت زي هذا في له اللي هو المهام اللي بيعملها والصلاحيات اللي بيعملها، فالإشي يختلف من محل لمحل. لكن الإشي لازم ننتبه له انه هي الصلاحيات اللي احنا بنعطيها للايجنت. في اي وكيل ذكاء اصطناعي بينزل عندنا على الحاسوب بطلب منه صلاحيات، سواء يقرا ملفات، صحيح، ينشر ملفات، او يعمل امور زي هاي. فهو ممكن يوصل لاشياء اللي احنا ما بدنا اياه يوصلها. ويعدل وكذا ويشاركها مع برا، لانه في لحظه انه وصل هاي الملفات، الملفات بتصير موجوده مشاركه مع تشات جي بي تي ومشاركه مع كلود وكل ال ام،

0: وموجودة على الإنترنت. فعمليا السيطرة وفهم مهم جدا نفهم الايجنت اللي احنا نزلناه ايش بيعمل بالضبط وايش هاي الداتا، هل هاي معلوماتنا بيطلعها لبرا ولا بس بيعمل عليها شغل محلي على الجهاز تبعنا. هذا شيء كثير لازم ننتبه له.
1: المستخدم العادي كيف ممكن انه ينتبه لهذا الموضوع؟
0: يسأل شات جي بي تي على سبيل المثال. مثلا هاي مثلا طريقه كثير سهله لانه المعلومات متاحه وبدنا نلاقيها، فممكن نسأل الشات جي بي تي او نقرا حتى الملفات اللي تسموها ريدمي فايلز اللي بتكون موجوده مع الذكاء مع وكيل الذكاء الاصطناعي. المعلومات موجوده لازم بس لازم نطلع، واغلب الناس بيستسهلوا وما بيطلعوا. هنا تكمن الاشكاليه.
1: صحيح، يعني لانه كمان هون اشكاليه اللغه، مش بس انه اللغه انجليزيه وانما لغه هي اكثر تقنيه واكثر متخصصه بتكون مكتوبه كمان.
0: وكمان مره عندنا ذكاء اصطناعي ممكن يساعدنا انه نترجم ونقرا، فصارت المعلومه اكثر اكثر سهوله ان احنا نوصلها. فحتى لو انه مكتوبه باي لغه، حتى انا لو ما بتكلمها ممكن اعطي هذا الملف لشات جي بي تي او لجيميناي واساله واحكي له ايش بالضبط هذا الوكيل الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل، وايش المخاطر ممكن يسبب لي اياها، ومن ايش ادير بالي قبل لا انا استعمل وكيل ذكاء اصطناعي. على سبيل المثال كان في ايجنت اللي طلع قبل فتره اسمه اوبن كلو، اللي هو بينعطى صلاحيات كامله على الجهاز تبعنا وممكن يعمل كل العمليات، ممكن يبعث ايميلات ويستقبل ايميلات ويرد على واتساب واي شيء بدنا اياه على جهاز الكمبيوتر تبعنا. وهناك الناس اول ما نزل، لانه كانت الفكره كثير عبقريه وجديده وهيك، سمحوا له ياخذ كثير صلاحيات، وبعد فتره اتضح انه هاي الصلاحيات كانت تفتح شيء بسموه باك دور، ابواب خلفيه للهاكر اللي يفوتوا ويستغلوا المعلومات والثغرات هاي.
1: صحيح، وبناء عليه يعني هل تنصح باستخدام يعني أو يعني ما بعرف، لأنه اليوم إحنا في هذا السياق، يعني سواء نصحنا أم لا إحنا نستخدمه يعني، ولكن السؤال هو كيف نستخدم هذه الوكلاء؟
0: يعني بمسؤولية كبيرة، والوحيد اللي بقدر يقرر هو الشخص نفسه عمليا. ولازم يكون كل حدا لازم يكون مسؤول عن جهازه وعن تلفونه وعن حاسوبه، لأنه بالنهاية إحنا ما بنعرف إيش الأشياء اللي ممكن إنها، خاصة اليوم كل هاي الأدوات كلها تتطور باستخدام الأوبن سورس، يعني بقاعدة
1: البيانات المفتوحة.
0: نعم، الكود المفتوح هاي، فعمليا أي حدا ممكن يكتب أي إيجنت وينشره للاستعمال. فهو مش انه ايجنت هاي بتكتبها شركات موثوقه اللي انا اذا اخذتها واستعملتها انا ضامن انه ما راح يصير إشي، او انا في بيني وبينهم كونتراكت او عقد معين. لا، اي حدا اليوم بيعرف شويه برمجه او حتى مش عارف برمجه بيعرف يستعمل الاي اي عشان يكتب برنامج حاسوب، ممكن يعمل وكيل ذكاء اصطناعي ينشر الاستعمال. تمام. فعمليا المسؤوليه الوحيده هي بس على الانسان اللي بيستخدم وكيل ذكاء اصطناعي. لازم نطور فهمنا للموضوع، العالم بيتطور فلازم احنا نتطور معه ونصير نفهم اكثر عن الشيء ونقرا عنه قبل ان نستعمله.
1: اكيد، والمهم ان نتحلى بالمسؤوليه عن هذه يعني التقنيات التي نتعامل معها. بدي اشكرك على هذا الحديث، حدثنا عن وكلاء الذكاء الاصطناعي مروان جابر، مدير منتج في شركه ساب ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي شركه سوميريا للاستشاره والذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: تحياتي. إذن موضوع وكلاء الذكاء الاصطناعي، هذه التطور اليومي الذي نراه في موضوع الذكاء الاصطناعي، هذه الوكلاء التي يعني اللي بتساعدنا على ترتيب حياتنا، ولكن ينبغي إنه نستخدمها ونستعملها بشكل حذر ومسؤول، هذا هو الأهم. فاصل إعلاني قصير ومن بعدها منعود لفقرة هاي قصتي، انتظرونا في هذه الفقرة الجميلة.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: على أنكور إنفرتر.
1: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، مع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك رح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
5: منتخب تشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب تشيك لازم يفوز.
6: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: برنامج احكي وعبر، فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: رجعنا من جديد، أهلا فيكم ببيت العيلة وبفكرة هاي قصتي. فكرتنا اليوم مميزة ومؤثرة. فكرتنا اليوم بتحكي عن أم تم اختطاف أطفالها بعد الانفصال، في اللحظات الأكثر حساسية في حياة الإنسان، لحظات الفقدان والانفصال. وعند الحديث عن لحظات الانفصال، لا سيما حين يكون الأطفال هم المحور الأساسي، الأمور تصبح معقدة بشكل أكبر. ضيفتي في هذه الفقرة التي عدنا بها من جديد، فقرة هاي قصتي، تحمل معها قصة حركت فينا الكثير من المشاعر الصعبة والمؤلمة. نتحدث عن الأم حين يختطف أطفالها وهم في بقعة أخرى من هذا العالم، ولكنها لا تستطيع إليهم سبيلا. كيف تكون حياة الأم بعد أن ينتزع منها فلذات أكبادها، ويقرر شخص ما أن يبعدهم عنها بهذا الشكل؟ أعطانا الله الأمومة، نعمة الأمومة، كي نعيشها بأسمى أشكال المشاعر، ولكن من جهة أخرى حين نحرم من هذه المشاعر، فإن الوجه الآخر هو سيد الموقف. المشاعر الصعبة المؤلمة، أن تعيش الأم وهي تشعر بالفقد في كل كيانها، في كل دقيقة من حياتها. لن أطيل عليكم، فحديثي مع الأم حنان بري خلال هذه الفقرة سيكون كفيل بأن يشرح هذه القصة المؤلمة. أهلا وسهلا فيك حنان.
1: أهلين ابتهال.
0: تتنهدي، الكلام ثقيل.
1: التعريف هيك كان كثير قوي والافتتاحية.
0: يعني هذا الكلام وهذه الافتتاحية جاءت من وحي هذه القصة. إحنا ما بنحكي عن قصة خيالية، ما بنحكي عن قصة اللي هي حدثت ما بعرف من في جهة معينة من العالم. نحكي عن قصة حدثت معك، تم اختطاف أطفالك بعد الانفصال واختطافهم إلى خارج البلاد من قبل الأب. حنان، يعني أنت اليوم تعيشين كأم هذه المشاعر الصعبة، احكي لي أنت وين موجودة حنان، شو كيف أنت؟
1: كيف أنت؟ سؤال كبير، يعني بشكل عام بتهرب من الإجابة عليه، لأني بحس أنه أنا موجودة في محل يعني

0: اللي بديش أسأل حنان كيف هي، لأنه صعب علي أقول كيف أنا. بس أنا مش جاي أحكي قصة شخصية، أنا جاي أحكي قصة ثلاثة أولاد مش موجودين هون. ثلاثة أولاد عم بعيشوا واقع انفرض عليهم حرمان مش بسيط، وعم بتعلموا كمان يتعايشوا جواته. بس بكبير أنا متعايشة مع الوضع الحالي اللي أنا موجودة فيها وعم بكمل.
1: ما تواصلت مع الأولاد من زمان؟
0: أنا ما في تواصل مع الأولاد من شي سنتين تقريبا، مش يعني صوتهم بسمعه بجهال بالفيديوهات القديمة تبعتهم، عم بسترجع هيك عم بحاول أحافظ عليهم. ففي مرة من المرات حدا قال لي حنان الأولاد كبروا، بقول لهم مستحيل بيكبروش، بعدها إيدي الصغيرة اللي ماسكة إيدي هي هاي نفسها، أحمد اللي بيكا مش بحضني، وأسعاد وميرال بعدها الطفلة.
1: حكي لي عنهن.
0: اللي بعرفه أنه ميرال صار طولها أكثر من 1.70 متر، وهي هاي بالنسبة إلي اللي أنا مش قادر أشوفها كمان ابتهال إنه بنتي اليوم أطول مني. وأسعد وأحمد عم بيكبروا، يعني بهدني شايفتن الفسفيس الصغار وميرال الصغير اللي بشعرها النافش، وهي اليوم محجبة. في يعني في كثير أشياء تغيرت فيهن هن، وأنا مش شاهدة على هذا التغيير على هذا الكبر. بس أنا مش جاي أبكي اليوم ومش ناوي أبكي، بس في وجع كثير كبير. والمشاركة على السوشيال ميديا أجت ابتهال حتى أحكي لهم إني أنا أحكي معك. ابتدي اليوم على الطريق وأنا جاي كان في محادثة براسي معاهم. أسعد كان لما يشوف حدا من معارفي صديقاتي كان يقولها أقول لك، يجي عليك يصير يقول أقول لك يمكن يقول كلمة أقول لك 10 مرات لحد ما يوصل للإشي اللي بدي يقوله أنه هو بحبك. فكنت أقول له أسعد نغم اللي كنت ظلك تقولها أقول لك بحبك اليوم عرسها، هي عروس وأنت مش هون، يعني مش عم بتشوف الناس اللي بحبوك وحبوك، عم بنتقلوا مراحل بحياتهم، وهني كمان موجودين في مراحل مختلفة اللي إحنا اللي أنا شخصياً مش قادر أكون جزء فيهن كأم.
1: يعني مع كل هذا الثقل اللي حنان اللي حسي فيه، ولكن أشعر كأنه كمان في إرادة أنه أنت توصلي فعلاً قصتك لمجتمعنا، أنه تسمع، أنه تسمع تجربتك كأم أنت. وبلشت من هون حديثك على السوشيال ميديا، فتحت الموضوع، الناس تفاعلت معك، كان في أصوات داعمة جدا، كان في العائلة كمان. احكي لنا عن هذا الموضوع.
0: لما قررت أشارك على السوشيال ميديا عرفت أنه بس الوسيلة اللي موجودة قدامي حاليا هو صوتي، فيش إشي ثاني. وصوتي بيحكي وجع كثير نساء، مش وجعي لحالي أنا، مش حنان لحالها. فالمشاركات أجت من هذا المحل، وملان نساء في مجتمعنا عم بعيشوا في نفس الظروف اللي أنا موجودة فيها بصورة أو بأخرى، يعني مش بالحرفيا ولكن موجودة في نفس المحل بعد الانفصال. الأولاد عم بعيشوا صراع الانفصال تبع الأهل، اللي إحنا كأشخاص بالغين كثير مرات يعني منحسبش حساب شو نتائج هاي هذا القرار. والأمل اللي موجود عندي كمان إنه رغم الظلم أو رغم السوداوية والصعوبة تبعت القصة كلياتها، لسه في أمل، يعني لسه في أمل لين، كان في أمل الأولاد يشوفوا الفيديوهات هاي. أكثر إشي اللي أنا هيك بيطمني مرات انه رح يعرفوا انه امي ما وقفتش تدور عنهن وعليهن، وامي ما زالت عم بتحارب حتى ترجعهن. يعني انا ما تخليت، لاني بمجرد اني انا ما زلت عم بشتغل وبمارس حياتي اليومية بشكل طبيعي ظاهريا طبعا.
1: يعني قلتي انه بشكل ظاهري، والناس فعلا ترى الظاهر انه هذه الام تمارس حياتها اليوميه بشكل

0: بشكل عادي يعني، ولكن الألم ما حدا بيشوفه وما بحس فيه غير صاحبه.
1: صح.
0: فهاي المشاعر الصعبة اللي أنت بتعيشيها بالأساس كانت حنان هي يعني في حديثنا مبارح حكيتي عن موضوع الثقة، قديش فعلا ثقتنا في إنسان ممكن إنها تكون مدمرة في بعض الأحيان.
1: صح.
0: احكي لي عن الثقة، وين وين وين وين راحت فيكي هاي الثقة اللي كانت عندك؟
1: فكر العلاقات كلياتها مبنية بشكل عام ابتهال على ثقة معينة عشان يقدر الواحد يعمر ويبني ويوسع ويغوص فيها. هو خان الثقة في محل معين وكسرها، وانكسار تبع الثقة نفسها وصلني لمحل تبع كل قرار بدي أعمله بدي يكون مبني على إشي معين، وبطلت ثقتي مربوطة في قرارات الناس أو في الناس أو في المحيط اللي فيه. لا، القرار اللي أنا بدي أعمله لازم يكون مبني على أنا شو متوقع من حالي مش منهن، لأنه حجم الخيبة بحجم بكبر الثقة أو رفع سقف توقعاتي قبال الناس، وأنا يعني وثقت فيه في محل كثير كبير وحطيته في مقام جدا عالي، لأنه بالنسبة للوالدية بغض النظر إذا إحنا اثنين كزوجين قررنا الانفصال ولا ما قررنا، الأولاد مش لازم يدفعوا هذا الثمن.
0: أكيد بكل تأكيد.
1: وثقت على أساس أنه تأخذ الأولاد وتطلع فيهن مش عشان تقول بعدين،
0: كانوا على أساس رايحين مشوار،
1: رحلة طويلة يعني ظاهر. لا إسا هيك أنا بوصي حالي كمان يعني في محلات معينة بقولها طلعوا رحلة مدرسية رحلة تعليمية برا البلاد، هاي السنة برجعوا إن شاء الله. هيك كل سنة بقول لحالي بس إن شاء الله.
0: بتحكي مع حالك بهاي اللغة عشان تطمني حالك
1: دايما؟
0: آخر مرة شفتيهن كيف كانوا؟
1: كانوا بحالة سيئة جدا كثير، مش شوي. بدي أحكي عن آخر محادثة لأنها كانت كتير صعبة، بس اللي بدي أقوله نياته أني أنا كل ليلة بحضنهن، كل لحظة بوصل لهم حكي، ببعث لهم رسائل، بكتب لهم، ما زلت عم بكتب لهم، ومرات يعني القدرة تبعت أني أحكي للفيديو وشيء لهم رسالة من التليفون صعبة، فبقرر أني أكتب لهم رسائل بالدفتر اللي إلهن. بتمنى أنه هن يكونوا مناح، هذا أكثر إشي، أكثر دعاء بدعي يعني. وفي محادثة أخيرة كانت لي على أم سيدنا موسى لما حطته بالنهر.
0: صحيح.
1: ف يعني القرآن فيه كثير إنصاف للأمهات، و ديننا كمان كثير هيك رفع المرأة
0: فبتستعيني بالروحانيات عشان تقوي كثير. حالك كمان
1: كثير.
0: حنان شو يعني أم تصحى كل يوم تعرف شو أولادها بيعملوا؟ يعني الأميات هيك يومهن ببلش
1: بالأولاد
0: بدي روح أشوف شو أولادي بدهن، عملهن فطور. شو أم تصحى بتعرف شو أولادها بيعملوا؟ كيف بتكون شعورها؟
1: بفكر أغلب الأميات اللي عم بعيشوا أمومتهن بروحهن كمان، إنه بيعرفوا أنه حتى لما بصير مع ابنها إشي وهو مش قدام عينها هي بتحس فيه. فبداية أنا بنام وبفيق، بمسي عليهن وبصبح عليهن، هذا إشي أساسي بالنسبة إلي. فأنا بصبح عليهن الصبح، بنحكي الصبح شوي أنا والأولاد لو يعني بالخيال تبعي، عندي هاي هيك ساعة الأولى بس أفيق، هي بس ساعة تبعت استوعاء بالحياة، كل يوم في نفس الإشي. وهن بعاد جسديا بس مش روحيا، هيك أقل ما فيها، هيك بقول لحالي كل الوقت.

0: نهارك بمشي وانت تتخيلي شو بعمله؟
1: مش بالضبط، بس على الأغلب يعني هن موجودين، هن حاضرين بالنسبة لي، هن كل الوقت موجودين ابتهال، وكل الوقت عم بحكي معين، يعني بشوفن بالناس لما بسمع حدا بحكي شغلة، اللي كل الوقت هن حاضرين بروحن، بحديثن اللي كانوا يحكوا ليات، بحديثنا المشترك أنا وياهن.
0: حنان، أنا شايفة قديش فعلا الحديث بالنسبة إليك يعني هو حديث صحيح أنه مهم يوصل ولكنه ثقيل أيضا، وبدي أحكي عن جهة أو جهات اللي دعمتك عن جد، اللي هي أهلك، اللي اليوم أنت ذكرتي لي في محادثتنا قبل أنه الأهل في أوقات الانفصال، في أوقات اللي البنت تواجه فيها أزمة، وين دورهن؟ شو بيعملوا؟ كيف بيكون؟ قديش بيكون إليك مهم دعمهن؟
1: أنا بتمنى أنه يكون في كثير أهل عم بسمعوني بهاي اللحظة، حتى هاي الرسالة كمان توصل إلهن. الاحتواء تبع الأهل لأبنائهن وخاصة للبنات في هاي الظروف وفي مجتمعنا، ما أنه عم بمر في كل مفهوم التفكك الأسري بشكل جدا قوي وعميق. صحيح. ومقلق في نفس الوقت، يحتوهن. أنا ما بعطي شرعني للانفصال، ولا بشرعني أنه الإنسان يكسر أعراف مجتمعية ويقول أنا عايش إسا في زمن أو في فترة معاصرة مختلفة. أنا لا، مش من هذا المكان، ولكن المكان إذا وقعت الحادثة فخسارة أقعد أبكي على الحليب اللي نكب، ما هو نكب. تعالوا نفكر كيف عن جد إحنا نكب الفاسد ونحافظ على النظيف منه، وهيك كمان في بناتنا، في بيوتنا، في أبنائنا، كان شاب أو صبية، كيف إحنا نقدر نلملم هذا الانكسار، نحتويه حتى نقدر نتخطاه، لأنه ما بين الانهيار والازدهار فاصل جدا جدا رقيق. يا أنا بروح على الهاوية إذا بلاقيش بيئة حاضني اللي هي بيتي، أهلي، قبل أي مكان ثاني، وبعدين بزدهر. إذا هذاك البيت ما احتواني وما اعطاني، فممكن أنا أوقع بالهاوية لأنه ما لقيت إطار يحتويني.
0: حنان، يعني لو كانوا أبنائك بسمعوا، شو بتحب تقولي لهن؟ إيش أسماءهن هن؟
1: ميرال وأسعد وأحمد، حبايب قلبي. إيش كنت بدي أقول لهن؟ كنت بقول لميرال إني كثير فخورة فيها، لأسعد وأحمد كمان. قبل شهر تقريبا قرأت تقرير كتبوا لي ولاد، وشفت شهادة ميرال وأسعد وأحمد، مش متفاجئة من تحصيل ميرال، يعني ما شاء الله عنها، أجت تطل وسبقت الكل، مش هيك بيقولوا؟ قد ما هي بنت، مش على الذكاء، على الأخلاق الرفيعة اللي عندها موجودة. فبقول لها إني موجودة هون كل الوقت، وإني عم بدور عليها، بدي أسمعها وبدي أحكي معها كثير، خاصة هي. ولا أسعد وأحمد إنه يكونوا سند لبعض، وإنه اللقاء قريب أهم إشي إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني ربنا هيك يبرد قلبك بلقائهن، وإن شاء الله. أنا أملي إنه اللقاء الجاي عن جد نعمله معك وإنت محتضنتيهن وبتضحكي من كل قلبك، يعني هذا أملي وأمل، يعني وأمل كل المستمعين اللي سامعيننا. أنا متأكدة إنه هذا يعني دعوات المستمعات والمستمعين وتمنياتهن أكيد. حنان، يعني قصة عن جد، يعني ما في كلام ينصف هذه المعاناة اللي بتعيشينها اليوم، ولكن هل في تطلع إنه تحل الأزمة عن قريب؟
1: بإذن الله. من ناحية قانونية، يعني مفروض الإجراءات القانونية عم تأخذ مجراها زي ما لازم. في اتفاقية بين إسرائيل وتركيا، في إجراء قانوني هناك، وذكرت قبل شوي إنه كانوا الأولاد في تحقيق معين،

0: الحديث وعلى هذه الثقة أيضا اللي منحتينا إياها للمشاركة. شكرا جزيلا عزيزتي.
1: شكرا.
0: شكرا إليك. يعني مستمعاتنا ومستمعينا, فعلا هذه القصة المؤلمة واللي يعني المؤثرة جدا. الأم وعلاقة الأمومة هي علاقة مركبة ومعقدة, منحنا إياها الله, وأي يعني خلل في هذه العلاقة من الممكن أنه يؤدي إلى معاناة دائمة. فنتأمل أنه يعني حنان تستعيد أطفالها بأسرع وقت وبأقرب فرصة. بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من بيت العيلة. تنقلنا بين ملفات ومواضيع مختلفة تتعلق بحياتنا اليومية, على أمل تكونوا حبيتوها. بدي أشكركم على حسن الاستماع. أشكر أيضا الزملاء اللي شاركوني في هذه الحلقة. الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها, الزميل عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: طريقة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
5: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدمت الآلية الإسرائيلية منزل عائلة أبو شاب في قرية مصمص في وادي عارة بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. من جانبها أكدت العائلة أن القرار سياسي مشيرة إلى أنها تملك كافة التراخيص والأوراق القانونية. إلى ذلك أكد أهالي المنطقة أن القوات الإسرائيلية أطلقت القنابل الصوتية واعتدت على الأهالي ما أدى إلى إصابة شخصين بينهما مالك المنزل ونقلهما إلى المستشفى.

0: ما اعتقلت شخصين آخرين أحدهما مسن. وأضاف الأهالي أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل المدينة وقيدت حركة السكان، كما قامت بإزالة المركبات القريبة من المنزل باستخدام الجرافات بهدف فتح الطريق أمام آليات الهدم. هذا وعبر الأهالي عن غضبهم واستنكارهم مطالبين بوقف سياسات الهدم المشحفة بحق المجتمع العربي. من جانبها أكدت الشرطة في بيان أن قرار هدم منزل عائلة أبو شهاب نفذ بناء على قرار قضائي، مشيرة إلى أن المبنى بني على أراض تابعة للدولة خلافا للقانون. وأضاف بيان الشرطة أن المحكمة العليا رفضت صباح اليوم التماسا قدم لوقف الهدم، ووجهت انتقادات لمقدم الالتماس على خلفية ما وصفته بالتصرف خلافا لحكم قضائي نهائي. أنهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسات الإدلاء بشهادته المتعلقة بقضايا فساد وملفات أخرى، وذلك بعد 98 جلسة. هذا ومن المنتظر أن يتم استئناف جلسات المحكمة في المحكمة المركزية في القدس بعد أن تم نقل الجلسات إلى تل أبيب لدواعي أمنية. وقال نتنياهو في ختام شهادته اليوم: كانت هذه 10 سنوات من الجحيم حاولت فيها قيادة الدولة أمام تحديات عظمى. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين إيران وواشنطن ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. وأكدت الخارجية الباكستانية أن التفاوض يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، ومشيرة إلى أن العبور عبر مضيق هرمز سيتم دون دفع رسوم أو أذونات أو تصاريح. في السياق، أعاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وضع لبنان في صلب الخطاب الإيراني بعد مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأكد قاليباف أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يكتسبان بالنسبة لطهران أهمية موازية لوقف إطلاق النار في إيران. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عن اجتماعات سويسرا بين واشنطن وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وأضاف عون خلال استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق سراح الأسرى. وأوضح عون أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار مواقف الجانب الإسرائيلي عليها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. بعد التحذير والترقب والمتابعة في اليومين الأخيرين، الجرافات وصلت اليوم إلى بلدة مصمص وبدأت بتنفيذ عملية الهدم

0: المبنى بتواجد مكثف للشرطة واستخدام القنابل الصوتية وكذلك اعتقالات واحتكاك مع الأهالي. ونحن إلى هناك مباشرة ينضم إلي الزميل ينال جبرين في محيط المبنى الذي يمكن أن نقول محاصر والأليات تواصل في عمليات الهدم. تحياتي ينال، كيف تبدو الصورة عندك؟
1: تحياتي جاك. بالفعل يعني ساعة مغادرة طلاب المدارس للمدرسة الابتدائية هنا في محيط المنزل، العشرات من الأهالي الطلاب والأولاد هنا في انتظار يعني الدخول إلى ساحة المدرسة من أجل استلام أبنائهم والذهاب بهم بعد يوم طويل عصيف على هذه الأولاد الصغار القاصرين الذين أيضا تعرضوا وسمعوا أصوات القنابل الصوت وسمعوا ما حدث صبح هذا اليوم. طلعت في محيط المدرسة الابتدائية هنا في مصمص مع تزامن مع بدء عملية الهدم لعائلة أبو الشهاب. حتى الآن عملية الهدم مستمرة، حتى الآن عشرات ومئات من أهل مصمص والمنطقة هنا متواجدون أمام قوات الشرطة ويدعمون الأهالي ويدعمون بالفعل يعني منطقة كل مصمص ووادي عارة. رئيس مجلس هنا وقيادات من اللجنة الشعبية في المنطقة وادي عارة. الشرطة الإسرائيلية كانت هنا من 7 الصباح مدججة بالفعل بقوات كبيرة من كل الوحدات، ليس فقط من منطقة أم الفحم من أيضا منطقة معالي عيرون. وبالفعل يعني حتى الآن عملية الهدم مستمرة. كان هناك
0: نعم ينال، أولا هنالك معطيات واضحة بالنسبة لعدد المعتقلين، وكما فهمنا شاهدنا بعض الصور أيضا عبر منصات الشمس لجرافة تقوم ب يعني فتح الطريق من خلال اعتداء حتى على السيارات، وكما فهمنا عدد من السيارات ليس للأهالي وإنما لمعلمين كانوا في المدرسة وركنوا السيارات وقاموا بجرفها بمعنى واضح.
1: بالفعل يعني منذ ساعة الصباح عملية الهدم بدأت ما بعد يعني بدأ عملية الدراسة في المدرسة. والأهالي هنا في طبيعة الحال أيضا هنا منطقة مكتظة في السيارات بشكل عام، حيث هنا المدرسة والمسجد في قريب من البيت. لذلك يعني الشرطة الإسرائيلية والجرافات تعمدوا بالفعل إزاحة هذه السيارات، حيث كما قلت يعني هي ليست سيارات تابعة للأهالي ولا للنشطاء الذين تواجدوا هنا في خيمة الاعتصام، إنما للمعلمين ولأهالي الحي. وبالفعل يعني تضررت العديد من السيارات هنا جراء هذه الأفعال والتصرفات من قبل الجرافات الإسرائيلية. 3 معتقلين جاكي منذ مبدأ يعني بدأ عملية الهدم يعني وإصابات عديدة من قبل.
0: نعم، ونحن ابقى معي ينال، سنعود إليك لاحقا. الآن أولا من أصوات كما وردت إلينا من مصمص في الساعة الأخيرة، وهكذا ننتقل بعد ذلك للأستاذ عمرو يوسف إغبارية من لجنة أولياء الأمور في مصمص، ولكن بعض الأصوات حتى يعني نفهم كيف كانت الأجواء وما زالت في مصمص. أستاذ عمرو يعطيك العافية، تحياتي.
2: تحياتي أستاذ جاكي. أهلا.
0: يعني أصوات صعبة وصور صعبة من مصمص، كيف تبدو الصورة عندكم الآن؟
2: للأمانة تعيش القرية أجواء صعبة وساعات صعبة وليست بسهلة بتاتا، بدءا من مساء الأمس وما توارد الخبر بأن البيت مهدد بالهدم وتنفيذ الهدم بشكل سيء جدا وبأسوأ ما يكون، حيث أن حالة من الحزن الشديد تسود على تخيم على القرية في أعقاب حالة الهدم وأيضا في أعقاب الأسلوب. يعني تم هذه الهدم يدري جاتي في أثناء دوام المدرسة. يعني نحن الآن أنا أتحدث معك من المدرسة والمدرسة محاصرة، لا يمكن وصول إلى المدرسة، الأهالي والمعلمين لا يستطيعون الخروج، والطلاب لا يستطيعون خروج من المدرسة ولا الأهالي يستطيعون الدخول إليها. كذلك هناك حالة من الاستفزازات الدائمة، وكذلك
0: يعني أنت في المدرسة الطلاب ما زالوا في المدرسة ولا يستطيعون الخروج؟
2: نعم، المدرسة محاصرة، الشرطة تغلق جميع المنطقة جميع المنافذ، لا يمكن للأهالي الوصول إلى المدرسة وبالتالي لا يمكننا تحرير الطلاب في هذه اللحظات.
0: كم طالب يعني وطالب الآن؟ يعني يمكن
2: نحن
0: نقول
2: نتحدث عن 500 طالب، يعني طلاب المدرسة وأيضا كما تعلم طلاب الروضات والبساتين

0: هذا أضف إلى ذلك جاكي أنه خلال عملية الهدم تم إلقاء العديد من القنابل الصوتية، وكما تعلم يعني المدرسة هي مجاورة للبيت الذي تم هدمه، الأمر الذي أثر كثيرا على الأجواء وعلى نفسية أبنائنا وطلابنا. يعني ليس فقط عملية الهدم أنه بحد ذاتها هي ظلم كبير، وإنما كيفية تنفيذ هذه العملية.
1: نعم، ولكن المثير أخ عمر أنه يعني لا أعلم إذا كان بالإمكان استمرار الدوام المدرسي والتعليم بشكل عادي في هكذا أجواء. يعني الطلاب الآن في غرف الصف والطواقم موجودة، ماذا يفعلون؟
0: الدوام رسميا جاكي ينتهي يعني بعد قليل.
1: نعم، ولكن هنالك إمكانية للتعلم، يعني هذا الجو ملائم انه يتعلم الطلاب داخل الصف؟
0: بالطبع لا، يعني هناك يعني المعلمين يقومون بواجبهم من ناحية توعية الطلاب على ما يحدث من عملية هدم، على ما يحدث في القرية، ولكن يعني من جهة اخرى لا يمكن للطلاب الخروج من المدرسة، لا يمكن للمعلمين الخروج من المدرسة، وذلك لأن المدرسة محاصرة.
1: نعم.
0: يعني منطقة المدرسة محاصرة كليا، لا يمكن الوصول إلى المدرسة.
1: طيب، هل يعني تم تواصل مع الأهل؟ يعني الأهالي تواصلتم معهم؟ يعني نتحدث عن طلاب الغالبية صغار، لعلم إذا كان لديهم هواتف نقالة، يعني الأهل الآن يريدون أن يطمئنوا على أولادهم. صحيح. كيف يتم التواصل معهم؟ ماذا نقول لهم وأنت هناك؟
0: نحن كلجنة أولياء أمور بالتنسيق مع إدارة المدرسة قمنا بتعميم رسالة على جميع المجموعات الواتساب للأهالي، وأخبرناهم بأن الطلاب بأمان وأنهم سيكون في المدرسة إلى حال انتهاء.
1: نعم.
0: هذا الحدث لا يمكن تحرير الطلاب ما دامت الشرطة تغلق الطوارئ في الطرق.
1: وشاهدنا بعض الصور لجرافة تقوم بتدمير حتى سيارات وإزالتها بادعاء أنها تغلق الطريق، كما فهمنا بعض السيارات هي أصلا لمعلمين ومعلمات يعني وصلوا إلى دوامهم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: لا علم لي بأنه تم الاعتداء على سيارات معلمين ومعلمات للأمانة، ولكن يعني هذه الأمور لم تتكشف بعد ذاك لأن المنطقة محاصرة كليا.
1: نعم.
0: يعني حتى إحنا لا نستطيع أن نرى عملية الهدم، الشرطة تبقينا بشكل بعيد جدا عن منطقة الهدم، وبالتالي من السابق لأوان تقييم الأضرار التي كانت هناك.
1: نعم.
0: مناطق لا نستطيع الوصول إليها في هذه اللحظة.
1: وعلى كل نحن سنتابع وسنكون أيضا معكم لننقل الأصوات، وهكذا تبدو الصورة. شكرا لك أستاذ عمر، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. إذن عمر يوسف إخبارية، لجنة أولياء الأمور في المدرسة الابتدائية في مصمص. المدرسة محاصرة كما استمعتم، قوات كبيرة من الشرطة تغلق المنطقة هناك بشكل كامل، الجرافات تواصل في عملها، يمكن متابعة الصور والتفاصيل بصوت والصورة أيضا عبر منصات الشمس وتطبيق الشمس. استمعنا أيضا إلى رسالة الزميل ينال جابرين يتواجد في المنطقة، ونحن نواكب هذا الحدث في الأيام الأخيرة بما في ذلك اليوم صباحا نستمع خلال في بث مباشر عندما تحدثنا إلى سيد محمد جلال إغبري رئيس المجلس المحلي طلعت عارة، وأيضا محمد علي إغبري من السكان هناك.
2: قوات معززة من الشرطة، مش مركبول قوات الهدم، مئات الأشخاص، بكوا الناس موجودين حول الدار، بدوا الاعتداء بدون لائحة ولا دستور، بدوا الاعتداء على الناس، عدة مصابين عندنا هنا أصحاب البيت، ولا إشي ولا أي سألهم، بدوا يهددوا فيهم الأساس. يعني موجود أنا بكال بالمدرسة هسه الموجود اليوم في مدرسة ابتدائية، أولاد 10 و8 سنين، وأنا موجود بالمدرسة، الأولاد ارتعبوا هنا، يعني إشي وضع مش معقول جدا.
3: اعتدوا على الناس ولا حدا، يعني الناس سلميين، اعتدوا علينا، اعتدوا على النساء، حجزوا النساء في قلب البيوت، نحكي معهم على قليل يطلعوا النساء، يعني خلينا نروح نطلعوا النساء الاولاد الصغار اللي موجودين في داخل البيت ومحيط البيت، اطلعوا الرجال لورا في
4: يعني نحن
3: في الاعتداء على الناس، تفريق الناس من محيط البيت.
4: هذا بيتك محمد اللي بدهم يهدموه؟
3: تموا في الاعتداء، فرقونا من محيط البيت في القنابل وفي الضرب وفي العصي.
1: إذن الأصوات من قرية مصمص في وادي عارة، واستمعنا إلى محمد جلال إغبري رئيس المجلس طلعت عارة، ومحمد علي إغبري من الأهالي هناك. كنا أيضا

0: مع عمر يوسف إغبارية وهو من لجنة أولياء الأمور، والزميل ينال جابرين. عملية الهدم مستمرة، هنالك 3 معتقلين كما فهمنا، والشرطة ما زالت تغلق المنطقة بشكل كامل، واستمعنا إلى الأصوات. ومن هذا المحور إلى قضية أخرى كنا قد ناقشناها اليوم صباحا، يوم أمس جاء البلاغ عن اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركي، احتجازه ونقله إلى محطة الشرطة في مستوطنة أريئيل، وخضع لتحقيق لعدة ساعات، بعد ذلك نقل إلى المحكمة وتم الإفراج عنه بشروط مقيدة. ولكن هل هذه إشارة إلى بداية مرحلة، لا أريد أن أقول جديدة، ولكن تصعيد، ومن خلال ملاحقة شخصيات تمثيلية في المجتمع العربي، إذا كان على مستوى مسؤولين ومنتخبي جمهور؟ نستمع إلى التقرير التالي.
1: توقيت سياسي حساس ومع اقتراب انتخابات الكنيسة المقررة في تشرين الأول المقبل، أثار اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة والتحقيق معه موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة الإسرائيلية تتجه نحو تشديد إجراءاتها بحق القيادات والمنتخبين العرب. بركة اعتقل وخضع للتحقيق بشبهة التحريض ودعم الإرهاب على خلفية خطاب ألقاه في رام الله قبل نحو 4 سنوات، وبعد ساعات من التحقيق أفرج عنه بشروط مقيدة شملت منع السفر وإيداع جواز السفر وقيودا على التواصل مع جهات تصنفها السلطات الإسرائيلية كمنظمات إرهابية. الشرطة الإسرائيلية قالت إن التحقيق جاء بعد شكوى ودراسة للمواد والحصول على موافقات قانونية من النيابة العامة، مشيرة إلى أن الخطاب تضمن بحسب الاشتباه عبارات تأييد لمنظمات وأشخاص تصنفهم إسرائيل كإرهابيين. في المقابل رفض بركة هذه الاتهامات ووصف ما جرى بأنه تحقيق سياسي بامتياز، معتبرا أن الهدف يتجاوز مضمون الخطاب نفسه ليصل إلى خلق أجواء من التخويف والردع في صفوف القيادات العربية والنشطاء السياسيين عشية الانتخابات. وتأتي القضية في ظل مناخ سياسي متوتر تشهد فيه الساحة العربية داخل إسرائيل ملاحقات وتحقيقات متزايدة على خلفية مواقف سياسية أو منشورات مرتبطة بالحرب على غزة والقضايا الوطنية الفلسطينية، كما تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الخطاب اليميني الذي يطالب بتجديد الرقابة على النشاط السياسي العربي. لجنة المتابعة والقوى السياسية العربية رأت في اعتقال بركة خطوة استفزازية ورسالة موجهة إلى مجمل القيادات العربية، بينما ترى جهات إسرائيلية أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يشمل الجميع دون استثناء. وبين الروايتين يبقى السؤال مطروحا، هل نحن أمام ملف قضائي منفصل يتعلق بخطاب ألقي قبل سنوات، أم أمام مؤشر جديد على مرحلة أكثر حساسية في العلاقة بين الدولة والقيادات السياسية العربية مع اقتراب الانتخابات؟
2: والله يا سيدي شو بدي أقول لك، يعني قبل حوالى عدة أيام دعيت من قبل تليفونيا للمثول أمام في شرطة أريئيل، وقلت لهم أنني غير مستعد للمثول هناك، هذه منطقة محتلة، هذه منطقة خارج حدود إسرائيل، فطلبت منهم أن يتشاوروا على مستوى أعلى لنقل التحقيق إلى مكان آخر، وأنا مستعد أن أذهب إلى مكان آخر.
0: لماذا أريئيل؟ يعني أنت شايف فيها بس بعد استفزازي ولا في
2: يعني طبعا واضح أنه فيها يعني فيها اختيار المكان استفزازي، بعدين لاحقا أقول لك أن اختيار الوقت هو اختيار استفزازي، التوقيت اختيار استفزازي. أول 2023 الخطاب كان في آخر 22، هي قدمت في 23 وقدمتها مجموعة يمينية في منذ ذلك الوقت وحتى اليوم جرت عدة نقاشات في داخل ما يسمى لجنة الأمن القومي في الكنيسة. لجنة الأمن القومي في الكنيسة بحثت إخراج لجنة المتابعة خارج القانون، ومن جملة ما توقفت عنده هو نشاط رئيس لجنة المتابعة في حينه، يعني مقصود أنا، وأن هنالك شكاوى معلقة ولا يجري التحقيق بها وما إلى ذلك، وكل هذا جاء ليبرر عدم ليبرر إخراج المتابعة خارج القانون.
3: متسلل على حدود انت شرف معي نشوف
4: لوين
3: بياخذوا المشبوهين على السجن.
4: لك يا اخي هاي جواز سفري مكتوب فيني خلقان بحلوم.
5: لك روح معي ما في فايده.
4: روح معه على الحبس بدون تهمه.
6: لك روح هو بيدبر لك تهمه.
4: لك يا اخي

روح هو بدبر لك تهمي. حطوا هاي الجملة كبروها خلوها معكم في السيارة وكتبوها بروح هو بدبر لك تهمي. أعتقد مهم إنه وين نروح ومين بدبر لنا تهمي. على كل إن نحن قبل أن نختم، وزير الأمن إسرائيل كاتس في تصريح له قبل لحظات يقول حتى لو كان هنالك طلب أمريكي للانسحاب من جنوب لبنان لن ننسحب. هذا ما يقول وزير الأمن إسرائيل كاتس قبل قليل في تصريح له كرد على كل ما يتم التداول فيه الآن في واشنطن وفي ما تم في سويسرا، ولكن الموقف عدم الانسحاب من جنوب لبنان. قد يكون هنالك إعادة انتشار في بعض المناطق خارج الخط الأصفر في جنوب لبنان، ولكن لا انسحاب حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك. هذا ما قاله كاتس قبل قليل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن طبعا سنتابع أي تطورات في مصمص وفي مجتمعنا كما عودناكم. للمزيد من الأخبار والتفاصيل، الصور وأيضا ملفات في تطبيق الشمس وفي منصات الشمس المختلفة. إلى هنا أشكركم على حسن المتابعة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. إلى اللقاء.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بي؟ سويسرا ولا كندا؟
6: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
5: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت؟
6: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
5: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
6: كل شيء ممكن، راح نشوف.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: على أمكور إنفرتر.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت. بلانكس إن. بلانكس

0: متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: الشمس دائما.
4: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، مع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك رح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
5: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
6: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: سنوات كفالي منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: دخولي بس ب 25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
2: الشمس دائما.
3: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بيه؟ سويسرا ولا كندا؟
4: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
3: متأكد؟ مع انه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت.
4: انا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
3: انا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
4: كل شيء ممكن، راح نشوف.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الاكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 39 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه من علو خلال عمله في مجال الجنائن في هرتلية. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى إخلوف لاستكمال تلقي العلاج. هدمت الآليات الإسرائيلية اليوم منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. من جانبها أكدت العائلة أن القرار سياسي، مشيرة إلى أنها تملك كافة التراخيص والأوراق القانونية. وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية أطلقت القنابل الصوتية وطوقت المكان واعتدت على الأهالي، ما أدى إلى إصابة شخصين بينهما مالك المنزل ونقلهما إلى المستشفى، كما اعتقلت شخصين آخرين أحدهما مسن. في تعليقه تباهى وزير الأمن القومي تمار بن جفير بهدم 5700 منزل فلسطيني خلال العام الأخير، متعهدا بهدم المزيد والمزيد من المنازل خاصة في التجمعات البدوية في النقب. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن جفير خلال مؤتمر مركز الحكم المحلي الذي انطلق أمس ويختتم أعماله اليوم الأربعاء في تل أبيب.

0: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسات الإدلاء بشهادته المتعلقة بقضايا فساد وملفات أخرى، وذلك بعد عقد 98 جلسة. وقال نتنياهو في ختام شهادته اليوم: كانت هذه 10 سنوات من الجحيم حاولت فيها قيادة الدولة أمام تحديات عظمى. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. وأضاف كاتس أن النازحين من بلداتهم في جنوب لبنان لن يتمكنوا من العودة إليها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين إيران وواشنطن ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. وأكدت الخارجية الباكستانية أن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، مشيرة إلى العبور إلى أن العبور عبر مضيق هرمز سيتم دون دفع رسوم أو أذونات أو تصاريح. في السياق، أعاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وضع لبنان في صلب الخطاب الإيراني بعد مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأكد قاليباف أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يكتسبان بالنسبة لطهران أهمية موازية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم هون في إذاعة الشمس. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. كل الحب والشكر الكبير موصول إلى الزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. من الأعماق تحياتي إلى الزميلة ياسمين غميض، لك من أطيب الأمنيات، مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب والسعادة وهدات البال، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. خليل، لك من أطيب الأمنيات، كل الحب لخليل. عمالكم عمالكم راح الزلمة شوي شوي عليه. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، مني أنا دوري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. سوافي منتي، بدنا الرؤية جمع الدنيا حم، شمس ومي وبطيخ. شقحتوا بطيخ ولا بعدكم؟ شمس ومي وبطيخ. برنامج الصيف مع دوري الزرقاوي، شمس ومي وبطيخ. البطيخ طيب اليوم. نعم، نحن مع الفينيا التي طبعا مطلوبة في كل مكان وزمان. فينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، وهي طبعا نحصل على النشاط الذي نستحقه وندع قلبنا ينبض بالحيوية. قوة الطبيعة بين يديك، فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. أعد اكتشاف الحيوية مع فينيا، ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختر فينيا لأن صحتك هي الأولوية. منتج طبيعي 100% يدعم صحة القلب ويحسن تدفق الدم. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، لكم منا دائما أطيب لمية. تحية لشوفير المنيت أبو حسين الغالي اللي مغلغل، لك منا أطيب الأمنيات حبيب أبو حسين. يا جماعة صلي، حوالي ما يقرب 14 سنة مش طالع بمنيت شوفير تاكسي، واليوم طلعت مع شوفير تاكسي اسمه أبو حسين، فيش أحسن منه. لا تخافوا ولا شيء، عادي الحمد لله. كان اليوم ظروفي خارج عن إرادتي، اضطريت أن أخذ تاكسي، وأبو حسين حبيب الشعب، أنت غالي ومغلغل، بحب إذاعة الشمس وبحبنا كلياتنا وبتمنى لنا السعادة وهدات الله. أوكي، نحن سنلتقي وإياكم مع فينيا وإيتاي اللي طبعا مدير تسويق فينيا مع هذا اللقاء المسجل، اللي يحكينا عن فينيا وأهمية فينيا. ومهم جدا تعرفوا إنه اللي بده فينيا عشان يحصل على النشاط، نجمة 3287. خلينا نكون مع هذا اللقاء ونرجع لكم بعد اللقاء مباشرة. نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروها بقى
1: دويت مشوكا
0: اتقاقاتي تامت
1: عبي بلبي اتقاقاتي لك
0: اين عليك ايتاي كل ازمان شي نحن بشدور خاي از يش لانو اتهت هيتركشوت هزوتي كيلو نحن وصيم اتزي بعمل شونا نخون
1: לגמרי.
0: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה?

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.

عدنا إليكم العودة أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. فينيا، أيوة يا ميت وردي، عالصف عالصف عالصف، اضرب. اسمحوا لي طبعا أحيي أيضا الشاعر الشعبي عصام العمر وابن صهيب، يعني عن جد فرحة كبيرة كانت لأخونا يونس أبو رحال هناك في عرب الهيب. تحية من الأعماق لأخونا يوسف يونس، ومبروك لابنك فرحه، وكان فرح بجنن عامر بصوت الجميل لعصام العمر وصوتك يا صهيب. فينيا فينيا فينيا، كل الحب لفينيا. تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. نعم فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في الصحة والمستقبل بالمكونات الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم، يدعم صحة القلب، يزيد النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. لا تقلق بشأن السكريات والسعرات الحرارية الزائدة، لأن فينيا يمنحك فقط ما يحتاجه جسمك ليعمل بكفاءة. اليوم بدي أربحكم 3 علب من فينيا، وسمعت صبيش من دبوري شو قالت، إنه اللي كان عندها مسكيني مرأت جلطة دماغية، والحمد لله رب العالمين بسبب فينيا قدرت إنها تتغلب على الموضوع. 0460101، سمعونا صوتكم الحلو، اربحوا معنا علب الفينيا. دوري الزرقاوي معكم في هذا اللقاء في شمس ومي وبطيخ، بلش الصيف، وأهلا وسهلا فيكم. عالصف عالصف، ارفع.

0-64-10-101 نجمة 3-2-8-7 أربع علب الفينيا، كل من بيتصل ممكن يربع علب الفينيا، 60 كبسولة أحلى علب فينيا معك كل يوم، كل الحب لكم. ارفع هلك هلك.

أي واحد بقول لك اختفت مرته فراح يبلغ الشرطة، قالوا له عليك أنت أن تتوقع أسوأ شيء. قال يعني ممكن ترجع؟ لا واحد الله أبو عرب، أبو عرب خلي المرة ترجع، خلي المرة ترجع. هلك هلك. إلى كل من ظن بي سوء، سوء على مهلك، سوء بكرة الدنيا تروق. ارفع.

نعم فينيا يا جماعة 04-60-10-101 اتصلوا هون عشان تربحوا معانا، ولكن إذا بدكم فينيا نجمي 3-2-8-7 هاي هم ارفع

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. التحيات القلبية لكم دائما. 0460101 فينيا. الله الله. بومي بومي. نجمي 3287.

من علامات الزعل عند البنات بتعرفوا يا جماعة، خذ مني كلامها بتحول لإيش، كلامها بتحول بتعرفوا لإيش، لرسميات. مثلا بتحكي معها بتقولك تفضل، بتقولك نعم، بتقولك شكرا، بتقولك لا خير ما فيش فيه إشي، ما بهم براحتك. وأخطر وحدي حذ الرسائل، هون الفيلم، هون الفيلم لما تبعت لك وتحذف الرسائل افهم شو بدها. أوكي، معي 15 مليون دولار يا جماعة، كيف بدي أحولهم من الراس اللي جيبتي؟ حدا بيساعدني؟ 15 مليون دولار، نعم نعم، كيف بدي أحولهم من الراس اللي جيبتي؟ حدا بيساعدني؟ عادي اعطيني طريقة. وين اللحمة؟ وين اللحمة؟ كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم، تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. الكل عم بيطلب فينيا، الكل بده فينيا. نجمة 3287، نعم نجمة 3287، 0460-1001. كل مين بيتصل راح يربح معنا الفينيا، علبة فينيا كاملة 60 حبة من فينيا على حسابك. اتصل وخذ الفينيا، توصل عندك على البيت. نعم نعم على البيت.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. كينيا هو المفتاح لنمط حياة أكثر صحة. حبيبي حمودي عياشي غالي ومغلغل مع فينيا قلبك يشكرك كل يوم. الطبيعة تبتسم لك في كل كبسولة من فينيا.

ديني أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في الصحة والمستقبل بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. نجمي 3287، الكل عم بيتصل على فينيا وبده فينيا، علب الفينيا عليها تخفيض اليوم من إذاعة الشمس. اتصلوا الآن قبل فوات الأوان، في هاي الساعة عادة لما تتصلوا معروف إنه بده تاخذوا تخفيض خاص من إذاعة الشمس لعلب فينيا. لا تقلق بشأن السكريات أو السعرات الحرارية الزائدة، لأن فينيا يمنحك فقط ما يحتاجه جسمك ليعمل بكفاءة. ابدأ يومك بقوة، جرب فينيا الآن. نجمي 3287. Oh my God. Oh my God. هلك هلك أبو جمال. إنها فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي. كل التحيات لكم أينما كنتم. نجمي 3287. عوني وهاني شوشاري حبايب قلبي.

الناس اللي نافخة حالها على الفاضي بس لو تعطيني نوع الخميرة لو سمحتوا. ايش اي خميرة بتستعمل؟ عشو نافخ حالك؟ عشو روق روق روق قبل ما نفسك روق. الله ارفع ولعت مع بينيا ولعت نجمة 3287 يلا فهمت. كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. نجمة 3287 أهلا وسهلا بكم دائما هنا في ذات الشمس. هاي في بقول لك واحدة سألت حكيم بتقول له حكيم كيف ممكن أنا أسعد زوجي؟ قال لها أنت أقعدي ساكتي وهو راح يطير من الفرح. كيف تنو 0-64-10-101 اتصلوا بدوريت زرقاوي بستناكوا على الهواء مع فينيا. وين الشباب؟ ولعت اتصل مخربين الخطوط كنن الجماعة. ايش فيه؟ افقد الخطوط بلقي خربان افقد

0: وهي واحدة ضد رجال عشان ما تزعلوش. تسمى المرأة آنسة لأنها تؤنس النفس، ويسمى الرجل سيد لأنه بسد النفس.
1: آه والله مظبوط.
0: إجت نخطوط، إجت ولعت. مرحبا لمين؟
2: أش بريان من كابول.
0: شو إيش يا غالي يا مغلغل؟
2: كيف حالك؟
0: وينك أنت؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: وين؟ سؤال حموم، سؤال حم يا زلمة، سؤال حم.
0: حم نار.
2: كأنه تسيري بولي كأنه مرفوع من بيرعة الطريق.
0: شمس ومي وبطيخ، عشان هيك سمينا البرنامج شمس ومي وبطيخ. هاي بدها بطيخ بطيخ.
2: هاي بالنسبة للنافخ حاله بالخمير، يعني
0: شنو الخمير؟ شو نوع الخمير يقول لي؟
2: هاي أمه بتبقى تسأل يما هذا البنطلون لحد الغسيل هذا لك ولا لأختك؟
0: حبيت
2: بمثل
0: حبيت. أخذت الفيديو ولا بعدك؟
2: أخذت صرت مازع لفتين والثيرتي وصلت امبارح
0: وبس ولعت وبس ولعت. الله يهدي بقى، بلكي ربحت علبة مني إن شاء الله اليوم.
2: ربحنا
0: يا رب يا رب تربح اليوم معي يا رب
2: حبيبي. ربح صوتك
0: يسعد هالروح مغلاك. شكرا. نجمة 3287 الكل يتصل يوصي على فينيا اليوم في تخفيض خاص لإذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو
3: ألو مرحبا.
0: هلا
3: يعطيك العافية يا دورين.
0: ولعت. مين معي؟
3: وأحلى تحية لجميع طاقم إذاعة الشمس العزيزين.
0: أيوة
3: وارفع
0: ارفع
3: حبيبي حبيبي الشعب. محمد عازم من الطيبة معك.
0: محمد عازم طمنا عنك.
3: تمام تمام الحمد لله. مشتاكين لك يا غالي.
0: البكاكين واصلين كل اللي بالدولي أي من الأيام. يقول لك
3: كل الدنيا مفسرة، الحرديين مفسرين الدنيا.
0: يا عم شو هذا الحرديين؟ وبعدين وبعدين ما بتحس ان ولينا نايمين على الارض وبتزعفلوا؟ شو هالشغل هذا؟ شو هالشغل؟ الله يهدي البال على كل حال.
3: الله يهدي البال. برنامج برعايه فينيا.
0: فينيا هذا الحكي الصح. نجمه 3287 كسروا التليفونات غادي، الكل بده فينيا لانه في تخفيض اليوم، تخفيض خاص لاذاعه الشمس. مرحبا لمين؟
4: الو مرحبا.
0: ولعت. مين معي؟
4: كيف حالك يا غالي؟ معك حمودي وصالح.
0: حمودي شو اخبارك؟
4: والله اشتقنا لك انت، رحت طلعت رحله وما استاهلتش
0: عليها. والله بشتاق لكم، والله العظيم بشتاق لكم. بس بالصيف عاده نطلع اجازات كثير، تحملونا بعينك والله.
4: يعني شو بدنا نتحمل؟
0: الله يهدي البال حبيب قلبي.
4: بس فينيا يا غالي،
0: بس فينيا
4: استعملناها منيحه كثير.
0: نار وشرار يا زلمه. بتجنن
4: بتجنن.
0: ولعت. اوكي احنا طبعا حاليا راح نروح ايضا مع الزميل ايهاب عويس، ايضا هناك مداخله سانسيكا كمان شوي. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا. يلا شوي

0: تروحوا على أمكور إنفرتر.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: دخولية بس ب 25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
7: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
11: الشمس دائما.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا درويد.
0: يا هلا.
1: مع غسان صقر.
0: هلا بغسان، شو أخبارك؟
1: الله الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
0: حبيب الشعب.
1: نجمة 3287 فينيا.
0: أيوه يا سلام عليك، إن شاء الله
1: لخلي الطاقة تصل لفينيا.

0: إذا فينيا نجمي 3287 الكل بدو الفينيا. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثالية من يدعم صحتك ويجدد نشاطك. آخر اتصالات رح يربحوا معانا علب فينيا اليوم, وفي عنا تخفيض خاص للي بتصل لفينيا على نجمي 3287. نجمي 3287 وبس ولعت مع فينيا. فينيا هو المفتاح لنمط حياة أكثر صحة ونشاطا. مع فينيا قلبك يشكرك كل يوم. واليوم الحكم بيد النسوان. الطبيعة تبتسم لك في كل كبسولة من فينيا.
1: والله يخونك يا زمان. واليوم الحكم بيد النسوان.
0: اليوم الحكم بيد النسواني. سلام لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: مرحبا.
0: هلا بالغلا.
2: كيف صحتك يا غالي؟
0: هلا هلا هلا. شو أخبارك؟
2: رياض, سلامك
0: رياض. كيفك رياض حبيب الشعب؟
2: حبيبي مشتاق لك.
0: طلبت الفينيا؟
2: طب بدي اسالك سؤال. اشترى فينيا اول امبارح, شو يعني استاذ
0: لا مين قال لك؟ بتشتري علبه فينيا, بتاخذ علبه فينيا بتحطها بالرف, عبين ما تخلص فينيا اللي عندك بتبلش بالفينيا اللي عندك.
2: اخذت لسني دورين, اخذت لسني.
0: هذا الحكي الصح. هيك انا بشتري لسني لانه طاقات.
2: انا اشتريت السني لماركت عن طريق رياض الشمس, فرصه كم جمعتين.
0: المهم كيف الفينيا معك؟ كيف الفينيا معك؟
2: والله العظيم لما قطعت عنها 15 يوم اتضايقت. شو رايك؟
0: ولك يا حبيب قلبي, ولك يا حبيب قلبي.
2: قطعت عنها 15 يوم.
0: انا بتعرف والله اقسم بايات الله يومين ما اخذتش الحبه, رحت يعني حاسس ايش ناقصني, حاسس كنت منكد. نجمي 3287.
2: انا كنت كريش. من قلت له قلبي بدي اشتري كريش من النقوره. قلت له لا كريش خذ منها وشوف كيف بفيك متعوق شوي. هو
0: والله
2: بفيك متعوق.
0: والله الحكي صحيح.
2: خذ منها وجرب وشوف كيف.
0: والله
2: ابو حمار سالم اخر وصى ابو حمار. ابو حمار اشي زي الاسد صار. زي الاسد ابو حمار.
0: حريقه يعطيك العافيه. عم كل مين بياخذ فينيا يعني دائما بيحكي شغلات غريبه عجيبه. نجمي 3287 وصي وادعي لي. وطبعا اليوم رأي في لك تخفيض من اذاعه الشمس خاص. يعني انتم بتتصلوا بتقولوا لي انا غشاب اني مأزين لراد الشمس وفي عنا طبعا مفتاح على فينيا. نعم رح

طالع. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، صحية خاصة جدا للجميع. بينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية، قوة الطبيعة بين يديك. بينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. نجمة 3287، نعم، اللي بيتصل حاليا على نجمة 3287 بيحصل على تخفيض هائل جدا من فينيا. ارفع

0: بكذا طزح حكي بطزح حكي عنه. الو
1: الو مرحبا
0: يا هلا شو الاخبار؟
1: هلا الحمد لله شو اخبارك انت؟
0: بيقطع النت عندنا بس يقولها بحبك ليش؟
1: مش عارف مين هم الصبيين يا زلمه مع كلك دافعين بارجلك
0: الله مين معي؟
1: أميرة عمر من كبر قرع.
0: كيفك أميرة؟ شو هذا متأثر بتأثر طبعا بعدين النت بيأثر على كلمات معينة عند العرب ملان كلمة بحب كله كذب كذب فاهم
1: كله كله بيأثر كله زي المصاري زي دفع المصاري والحب هذا بيأثر على النت
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: لا المفروض اني تسألني فينيا منكم من شهر 4 بعدها مش وصلتني ولا يعني
0: وعد وعد شرف راح توصلك راح ان شاء الله نوصل يعني انا متأكد فينيا لانه كتير ناس ربحوا واخدوها فممكن كان في معاكي بس بدك تاخديها وقت لي الله انت بس
1: لما معلاك بتصير لي
0: علبتين يا أميرة علبتين وبس علبتين ولعت الله يهدي بالك يا أميرة خلينا إياك يعطيك ألف عافية لا قولوا غير نورت الشمس كلها كانت طافية هلك هلك صوت العروس

هلا بليليان حاج، لكن منا أطيب الأمنيات تنضم الآن إلى غرفة الإنتاج والهندسة الإذاعية. يغادرنا مع كل الحب الزميل عادي ياسين. طبعا تحيات آخر الاتصالات معنا لهاللحظة لنعرف نجمة 3287 مين اللي راح يربح معنا. في عنا ثلاث أسماء، هات نشوف من الأسماء. الاسم الأول اللي ربح فين يمين هو؟ شو الاسم الثاني؟ ثلاث أسماء، ثلاث علب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث علب يلا خلصونا. ردوا علينا الكبرى لالله.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: شو الاخبار؟ يعطيك العافيه.
0: شو الاخبار؟ كيفك؟
1: نعم الحمد لله.
0: مين معاي؟
1: ورد من الناصري.
0: ورد، شو اخبارك ورد؟
1: والله الحمد لله، احسن عن هيك فيش.
0: الله يهدي بالك ورد حبيبي.
1: الله يسعدك.
0: هلا. هيا ورد. ورد.
1: الو
0: ورد.
1: الو
0: الو.
1: الشبكة
0: مقطوعة. كنا بتبعت كلمة بحبك كثير انت التاني.
1: الا طبعا
0: يا زلمة، خلص دوين انتو العرب، خلص خلص.
1: راحت الشبكة،
0: راحت الشبكة، راح النت، راح انقطع النت. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: الا طبعا.
0: الله يهدي بالك حبيب قلبي، خلينا اياك نحبك وان شاء الله يا رب تربع معنا اليوم
1: ان شاء الله.
0: باي. باركوا لامي، جابت تليفون جديد. باركوا لأمي، جابت تليفون جديد. يما حبيبتي، أوكي جبنا لك تليفون جديد، بس مش كل دقيقة تتصلي لي بالغلط. شربك يما، أنا مروح أخذه من أمي التليفون. يما بالله عليكي، بالله عليكي، أنت حطيتني من المعدفين أول واحد وكل دقيقة بتتصلي لي. الفيلم بقولك ألو يما، يما بترديش. يما سكر التليفون عندك، سكري. أوكي نعم، شو في؟ لا. التحيات القلبية لكم أينما كنتم. مين الأسماء اللي ربحوا بسرعة؟ ورد من الناصرة، حمودي مصالحة دبوري، فيصل مين؟ محمد عازم من الطيبي، طبعا تحية لمحمد عازم، وحظا أوفى للي ما ربح. لكم منا أطيب المنيات، مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب. شكرا لليان حاج كانت معنا في الإنتاج، ودوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، وشكرا لعد ياسين طبعا له منا أطيب المنيات اللي هو موجود معنا حاليا في الهندسة الإذاعية. وطبعا أربع دقائق تفصلوا عن الأخبار، من بعدها مباشرة ننتقل مع الساعة القادمة بإذن الله.

0: أصحاب بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الزباين الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. تشهد عدة شوارع في البلاد في هذه الأثناء أزمة سير كبيرة خاصة في شارع رقم 4 وذلك قبيل بدء مظاهرات الحريديم ضد قانون التجنيد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وطالبت الشرطة السائقين بسلوك طرق بديلة لتفادي الازدحامات المرورية. تباهى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدم 5700 منزل خلال العام الأخير متعهدا بهدم المزيد والمزيد من المنازل خاصة في التجمعات البدوية في النقب. يأتي ذلك بعد أن هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص بذريعة ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض. من جانبها أكدت العائلة أن القرار سياسي وأنها تملك كافة التراخيص والأوراق القانونية. وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الأهالي ما أدى إلى إصابة شخصين بينهما مالك المنزل ونقلهما إلى المستشفى، كما اعتقلت الشرطة 3 أشخاص أحدهم مسن. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أنه هاجم مسلحين اثنين من حزب الله اقتربا من قواته وشكلا تهديدا في منطقة مرتفعة علي الطاهر جنوب لبنان وفق ادعاء الجيش. بقاء في ملف لبنان، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان ولو طلبت واشنطن ذلك، مضيفا أنه لن يسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي يسيطر عليها الجيش. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده اختارت المشاركة في المفاوضات الجارية في واشنطن باعتبارها المسار الأقل كلفة على لبنان، مشيرا إلى أن نتائج أي مفاوضات لا يمكن حسمها مسبقا، وشدد على تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفضه بقاء أي نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية مع المطالبة

0: إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا توجد أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الإيرانية. وأوضح أن طهران لم تعقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه لذلك، مؤكدا أن مسألة تفتيش المنشآت والمواد النووية لن تبحث إلا في إطار اتفاق نهائي. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تعتزم تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني أن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران تتناول البرنامج النووي الإيراني والأرصدة الإيرانية وملف لبنان، مؤكدا أنه لن تفرض أي رسوم عبور أو تصاريح خاصة للملاحة في مضيق هرمز. إسرائيليا، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستجد نفسها قريبا في مواجهة مع تل أبيب، منتقدا الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران. وأضاف أن رد إسرائيل على الولايات المتحدة لن يكون تلقائيا، معتبرا أن المصلحة الأمنية لتل أبيب هي التي ستحدد أي خطوة عسكرية مستقبلية ضد إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، ونتمنى لكم السعادة وبس هذات البال، وإن شاء الله يا رب بس هذات البال. نحن معكم أعزائي، والآن أيضا سنكون معكم مع شبكة مندل مندل بويم، متخصصون بالنوم المريح. شبكة مندل بويم بتعطيك كفالة على الفرشات 20 سنة. حلوة الكفالة على الفرشات 20 سنة، وبتعطيك 100 ليلة تجربة على الفرشات في بيتك. كيف يعني؟ نحن نؤمن أننا نعطي الزبائن فرصة للنوم المريح بجودة عالية. في شبكة مندل بويم بتلاقوا عنا تشكيلة السرة بملائمة شخصية مع حلول للتخزين، فرشات بجودة ممتازة، والآن حملات ليالي كأس العالم. اشتري فرش من الفرشات الراقية واحصل على شاشة LG 75 إنش. الحملة في فروع مندل بويم، مجمع ريديزاين كريات أتا، ومجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا، شارع إيش؟ 14. إيش من النوع؟ 14. لسه بنعرف من عبد الله. مندل بويم، متخصصون بالنوم المريح. اليوم الجوائز كالتالي، ركز منيح بالجوائز. في عنا ثلاثة فرشة زوجية سوبر نايت، هاي فرشة رهيبة يا جماعة. طقم أغطية سرير بقيمة 495 شيكل، وزوج مخدات فيسكو بقيمة 885 شيكل. أوه ماي جاد على الهدايا الموجودة عندنا.

إذا لحظات أيضا راح نكون مع الزميل إيهاب عويس، ولكن طبعا لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة وهدات البال، وإن شاء الله دائما إحنا منقول هدات البال أهم من كل إشي. راح نكون مع وائل كفوري في أغنيته الحلوة والنشي والقريب من القلب. وائل كفوري شو مشتاق لي؟ شفته على مفرق ميته.

كنت عم بمزح معاه وقلت له شفتك مع بنت، قال لي روقي لا اشرح لك. ايش فيها رواق؟ ايش فيها رواق؟ اوكي، تحية من الاعماق لكل محبينا في كل مكان.

إذن هذا البرنامج مقدم برعاية شبكة ميندل بويم. نعم، متخصصون بالنوم المريح. شبكة ميندل بويم بتعطيك كفالة على الفرشات 20 سنة. تخيلوا 20 سنة، وبتعطيك 100 ليلة تجربة على الفرشات في بيتك. أنا راح أجرب 100 ليلة على فرشات الميندل بويم لنشوف ونتأكد. نحن نؤمن أننا نعطي الزبائن فرصة للنوم المريح بجودة عالية. في شبكة ميندل بويم بتلاقوا عنا تشكيلة أسرة بملائمة شخصية مع حلول للتخزين، فرشات بجودة ممتازة، والآن حملات ليالي كأس العالم. اشتري فرشي من فرشات الراقي واحصل على شاشة LG 75 إنش الحملة في فروع ميندل بويم، مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سهونة تانية، وكفر سابا شارع هتعش مزبوط 14. ميندل بويم متخصصون بالنوم المريح. اليوم الجوز طبعا اسمعوا الفرق، اسمعوا الجوز الجوزاء اسمعوا الجوائز. فرشي زوجي سوبر نايت اول شغلي، طقم اغطيه سرير بقيمه 495، هاي كمان جائزه. واليوم بدي اربحكم كمان زوج مخدات فيسكو بقيمه 885 شيكل. يا قول يا قول يا باسل 0461 اتصلوا اربحوا جوائز. هون جوائز كبيرة جدا وعملاقة هنا في ذات الشمس.

0: يلا بدي أسألكم عن كأس العالم، وأول سؤال: من المنتخب الذي ضمن صدارة مجموعته مبكرا؟ مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو، تيجي العافية.
0: هلا بالغالي،
1: معك أخوك أبو السعيد من دير حنك.
0: أبو السعيد، شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
1: والله أنا بستمتع بس أسمع صوتك.
0: حبيب قلبي لله. حبيب قلبي أنت،
1: والله
0: أنت غالي ومغلغل.
1: عندي بغلغل يا غالي.
0: أولا، البرنامج مقدم تحت رعاية شبكة ميندي البويم، صحيح؟
1: مندل بول، انا الفرشات
0: اللي ممكن يا عين عليك، ممكن تربح فرش اليوم، دير بالك. سوبر نايت فرش.
1: اسمع، بدي استغل امبارح كان خطبة لابني وسيم، عمر حسين، عملنا مطعم كافور، بنقول له الف الف مبروك للعروسين.
0: الله ريتو، الف مبروك، وان شاء الله يكون لك من نصيبك فرش مرتبة. كيف وضع الفرش عندك؟ خرباني ولا كيف؟
1: والله وضع ظهري، قل لي مش وضع الفرش.
0: ان شاء الله برتب لك فرش مرتب ان شاء الله من ميندي البويم.
1: اوكي، انت كريم
0: حبيب قلبي، حبيب قلبي، يعطيك العافية. يلا سلامات. سؤالي لكم في كأس العالم: من المنتخب الذي ضمن صدارة مجموعته مبكرا؟ هل هو كندا، الأرجنتين، اليابان، إيران؟ مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: إيران. الجواب إيران
0: مزبوط، والجواب غلط. من المنتخب؟
2: أنا بتوقع بس إيران.
0: لا، من المنتخب الذي ضمن صدارة مجموعته مبكرا؟ كندا، الأرجنتين، اليابان، إيران.
2: الأرجنتين.
0: ميسي، الأرجنتين.
2: ميسي. ميسي مغلوب عمره.
0: شو أخبارك أنت، تمام؟
2: الحمد لله.
0: الله يسعد هالقلب. نعم، إحنا طبعا بدنا أتمنى لك وبلكر بحتي معنا فرش اليوم كمان من ميندي البويم. أوكي،
2: إن شاء الله.
0: يلا يا رب. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معاي؟
3: أمير نجم.
0: أمير، شو أخبارك أمير؟
3: هلا حبيبي. قبل ما شارك
0: يا ساتر، إيش فيه؟
3: أنت أحسن راديو.
0: أوه ماي جاد. شو هالكلام الحلو؟ كثير هيك، كثير غالي ومغلغل. تعرف شو؟ مدامك قلت أحسن راديو، أنا منزلك على الخط وبدي فوتك على الربحة. أوكي؟
3: خلص حبيبي،
0: باي باي يا روح. احنا رايحين كمان شوي لزميل إيهاب عويس ورجين.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أمكور أمكور أمكور.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
6: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة عبر الويز. بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: الشمس دائما.
8: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بي؟ سويسرا ولا كندا؟
9: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
8: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت.
9: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
8: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
9: كل شيء ممكن، راح نشوف.
10: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
11: الحب لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. ألو
12: ألو ألو ألو
11: ألو ألو بلال، كيفك؟
12: ألو
11: شو أخبارك حبيبي، كيفك؟ أنت تمام؟ احنا منحبك بلال.
12: انا
11: منحبك كتير مش شوي.
12: انا
11: يسعد قلبك يا بلال. الله يحمي لي اياك وتضلك دائما بتجنن، ويلا خلينا نشوفك دائما عب خير. طيب حبيبي، باي بلال، باي. مرحبا لمين؟

0: بزمي. البرنامج مقدم برعاية شبكة مينديل بويم، متخصصون بالنوم المريح. شبكة مينديل بويم تعطيك كفالة على الفرشات 20 سنة وبتعطيك 100 ليلة تجربة على الفرشات في بيتك. نعم، نحن نؤمن أنه يعني بنعطي الزبائن فرصة للنوم المريح وبجودة عالية. في شبكة مينديل بويم بتلاقوا عندنا تشكيلة أسرة بملائمة شخصية مع حلول للتخزين، فرشات بجودة ممتازة، والآن حملات ليالي كأس العالم. اشتري فرش من فرشات راقي واحصل على شاشة LG 75 إنش. الحملة في فروع مينديل بويم، مجمع ريديزاين كريات آتا ومجمع سوهو نتانيا وكفر سابا شارع 14. الجملة مينديل بويم، متخصصون بالنوم المريح. اليوم في عنا فرشة زوجية سوبر نايت، وفي عنا طقم أغطية السرير بقيمة 495 شيكل، وزوج مخدات فيسكو بقيمة 885 شيكل. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة، مين معنا؟
1: أبو جوزيف من ناصر.
0: أبو الجوزيف، شو أخبارك؟ كيفك؟
1: الحمد لله.
0: حبيب الشعب. مينديل بويم،
1: متخصصين
0: بالنوم
1: المريح.
0: يا سلام. يلا، سؤال لك بالكاس العالم. أي منتخب حسم المركز الأول في مجموعته قبل الجولة الأخيرة؟ هل هو المكسيك أم قطر أم تونس أم العراق؟
1: المكسيك.
0: المكسيك، والجواب صحيح.
1: حبيبا،
0: على كيفك أبو جوزيف، قربت تأخذ الفرش.
1: الله يسعدك،
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: كيف حالك؟
0: كيفك حبيبي؟
2: مينديل بويم، متخصصون بالنوم المريح.
0: يا سلام عليك، وسؤالي لك، أي منتخب؟
2: لا، أنا بدي أسألك قبل ما تسألني.
0: ولعت، مين معي؟
2: معك سامر من مرج كروم. كيوان
0: سامر العب.
2: أنا بدي أسألك.
0: يا ساتر البلا، الله يستر شو ديسر. سامر، اسأل يا سامر.
2: أسأل سؤال. أنا بعد ما أنام 100 ليلة على الفرشة مجاني، شو بعد بدي فيها؟ هاي واحد، اثنين، تتعرف بريد ألاقي واحد يكفلني لعشرين سنة يجي يخدني.
0: حبيتها منك يا سامر، حبيتها. اسأل. اسمع، انت كيف انت والكاس العالم تحضر ولا الوضع؟
2: انا مدبر حالي اول مكان.
0: يلا هات نشوف. من سجل ثنائية للبرتغال امام اوزبكستان؟ جواد جواو فيليكس رونالدو كريستيانو رونالدو. كانت لعبة بتجنن. يعطيك العافية حبيبي، هبك باي. مرحبا لمين؟
3: هلا. مرحبا.
0: يا هلا،
3: كيفك؟
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
3: الحمد لله على الدرجة.
0: حبيبي مينديل بويم.
3: معك إسماعيل أبو نجم من أم الفحم.
0: يا أبو النجم، شو أخباره؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله. شو أخبارك أنت والمونديال؟
0: إحنا نار وشرار بالمونديال، نار وشرار. حبيبي. مولع عنا بالبيت.
3: مولع.
0: أنت منيح؟
3: الحمد لله حبيبي، اسمع صوتك نصير ملاح.
0: الله الله الله على أم الفحم الغالي.
3: حبيبي الله يرضى عليك.
0: يلا، من فاز على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف؟ هل هي الأوروغواي أم كولومبيا أم إسبانيا أم اليابان؟ من فاز على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف؟ الأوروغواي، كولومبيا، إسبانيا، اليابان؟
3: كولومبيا.
0: كولومبيا، والجواب صحيح. يعطيك العافية يا غالي. مرحبا لمين؟
4: هلا ومرحبا.
0: يا هلا.
4: بنايج بعد جندن بوي.
0: شو ايش خيا؟ شو اسمها؟ جينجل جوي. جينجل جوي. جنبن بوي. اسمها مينديل بويم يا زلمي. مينديل بويم.
4: ايه يا.
0: لا مش هي.

0: بدك تقولها ايش ايش اسمها؟
1: جبد البوي.
0: مش بوي، بويم بالاخر ام.
1: بويم.
0: ايوه
1: بويم.
0: يلا مندي البويم، متخصصون بالنوم المريح. اوكي
1: ايوه
0: يلا بلكي طلع لك فرشي ظبط حالك. اوكي
1: اوكي
0: يلا. كم تسديده سددتها كولومبيا امام الكونغو الديمقراطيه؟ 8 12 16 20 هات نشوف.
1: ايش يعني
0: ضرب على الجول؟ ضرب كم ضرب على الجول كانت
1: كمان مره
0: اللي الشاطر بيعرف. كم تسديده سددتها كولومبيا امام الكونغو الديمقراطيه؟ 8 12 16 20 20 خي ما تسألني، أنا حضرت لكم أسئلة، تعبت وأنا حضر الأسئلة. الله يهدي بالك حبيبي، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: عمي دريد. مرحبا
0: يا هلا
2: أبو الحجرات.
0: أبو الح... وينك أبو الحجرات؟ شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
2: الحمد لله، دعسك عرسي إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياك أبو الحجرات. أوكي حاضر
2: حبيبي. لا بديش بتحيي كرنج الشمس، أنتم ملاح وبش منكم. تحيات لبير المكسور.
0: الله الله الله الله على الكلام الحلو. الله اوكي
2: حبيبي دوريد،
0: حبيب قلبي
2: عراج الشمس كله.
0: الله يخلينا اياك. يلا كمان حلول. الله يسعدك. يلا كمان اتصال. الو مرحبا لمين؟
3: مرحبا
0: يا هلا، شو الاخبار؟ كيف الحال؟
3: الحمد لله.
0: مع مين بحكي عفوا؟
3: مع خالد.
0: خالد كيفك يا خالد؟ شو اخبارك؟
3: والله مية مية.
0: انت منيح؟
3: كثير.
0: جربت فرشة من دلبوم ولا بعدك؟
3: لا بعد نمثل عشان اجرب.
0: جرب جقود عيلي، هي معروفة جدا الفرشات، معروفة جدا. اوكي
3: اوكي
0: يلا حاضر الاسئلة.
3: طبعا.
0: قديش عدد سكان المانيا الشرقية؟ لا بمزح بمزح يا زلمة. يلا حاضر مع المونديال.
3: حاضر.
0: كم منتخب يشارك في مونديال 2026؟ 32 36
3: 48.
0: الله عليك يا خالد، نار وشرار خالد، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو مين معاي؟
4: ألو
0: أيوة مين معاي؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أنت منيح؟
4: الحمد لله.
0: إن شاء الله إن شاء الله بتضلك منيح على طول يا رب، إن شاء الله أيامك سعادة وهدات بال. نعم تفضل.
4: هاي كانت أمنيتي إني أحكي معك دوري.
0: واو واو نيالي نيالي. كمان مرة مين معاي؟
4: الله يحفظك من أعماق قلبي.
0: يا حبيب قلبي يا روحي يا شكرا على على هلا قالب صول كلها، كل قالب صول على عيني وراسي
4: حبيبي.
0: يعني جربت فرشات اللي من دلبوم ولا بعدك؟
4: لا والله بعدي.
0: لا بدك تجربهن. لا انت مش فاهم شو ايش
4: بطلع.
0: بعدين الحلو انك بتجربها 100 ليله، فاهم علي؟ وبعدين ما عجبكش بترجعها
4: بنجربها.
0: مش بعد الميت ليلة تروح تقول لي ما بديش إياها. المهم كيف انتوا المونديال قول لي؟
4: والله سيدة بديها.
0: طيب ما كم منتخب يتأهل إلى دور 32 بتعرف؟ 24 28 30 32، كم منتخب يتأهل إلى دور 32؟
4: 32.
0: مظبوط معلم معلم، يعطيك العافية.

وصل في التفكير لأسأل من وين جابوا الروبة اللي عملوا فيها أول صوت اللبن. تصدقوا؟ نعم. كل الحب أيضا للغالي لمغلغل منصور أبو تاي حبيب الشعب من أبو آدم حبيب قلبي. يا جماعة اسمعنا أنك يا منصور ضعفان 15 كيلو، على مهلك منصور حبيبي، شوي شوي عمالك، شوي شوي على العبران.

0: كل التحيات لروني حبيب قلبي روني، الله يخلينا اياك روني حبيب الشعب، يعني انت غالي ومغلغل. سلمنا على كل الحبايب غاد، الله يسعد قلبك. منصور ابو تايه قل لي هذا اللي بدخن عندك شو قصته؟ ماله منكد ماله؟ قل له يفرفح قلبه يفرفح. مبروك مبروك، هي المحل الجديد منصور. تشوفها وجه الخير. بس اهم شيء جيب هذا اللي بنفخ وقول لهم ميلو يا عمي ميلو. حبيبي منصور الله يوفقك، مبروك لزوجتك ان شاء الله المحل الجديد، وان شاء الله نعملها احلى واجمل اعلان هون بالشمس. الو مرحبا
1: ابو عبد الدريس،
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
1: ابو تالا.
0: ابو تالا شو اخبارك؟ طمني عنك.
1: والله مشتاق.

0: شو اخبارك انت؟
1: الله يخلينا اياك ابو تالا. ابو تالا بدنا طبعا بدنا اول شيء البرنامج مقدم تحت رعاية خفش
0: شكرا على الفرشة.
1: مندل بويم متخصصون بالنوم المريح، كيف فرشتها كلي؟ الوضع منيح عندها ولا كيف؟
0: والله متأسس بالوضع معاها. فيها جورة بالنوم.
1: طيب اذا فرشتك تعباني ان شاء الله بتغير فرشي. الظاهر انه كل الجماعه فرشات تعباني، عشان هيك روح على المندل بويم غيروا فرشتكم وادعوا لي. اوكي
0: ان شاء الله.
1: الله يهدي بالك. طبعا تحياتي من الاعماق لكل اللي عايشين الاجواء الحلوه بس مع الشمس، لكم من دائما اطيب النيات. وبدنا تحيه خاصه جدا لعامر الجمال. عامر كيفك يا عامر؟ شوي على الدخان. ابراهيم الطبعوني حبيب الشعب، ابراهيم غالي ومغلغل، هذا كل الحب من منصور ابو تايه. يلا مرحبا لمين؟ الو
2: يعطيك العافيه.
1: غالي ومغلغل مين معاي؟
2: عمي دوريد معك. جواد فلاح من كوبري.
1: جواد كيفك يا جواد؟ شو اخبارك؟
2: انا مشتاق لك كثير وكثير كبير بنص بس اسمع صوتك.
1: نيالي الشمس عليكم.
2: الله يوفقك.
1: الله يسعدك. من دي البويم
2: انا قلت لك من دي البويم. والله العظيم حكيت.
1: ان شاء الله بتربح فرش اليوم او ربحك احلى فرش ان شاء الله اليوم. وكمان في عندي
2: لا لازم تربحني، لانه مره بعثني على محل وما بعدين بحكي لك.
1: تحكي لي شو قصه لسه بريق الزيت بعدين بنحكيها. خلص
2: بعدين بنحكيها بينه وبينك.
1: خلص بينه وبينك بنحكيها. خلص بلاش بعد اسا بعدين. اوكي
2: اما انا احكي لك بس شغله واحده. الشاب تاع مجدي كروم اللي حكاك وعاتبك اكثر واحد ضحكني اليوم، قال له كل الاحترام والتقدير.
1: ايش مين هذا؟ مش فاهم عليك.
2: الشاب اللي قبل شوي قال لك اللي انا دافلك. والله ضبط الشغل كله
1: عرايه 100 ليله وبعدين بدي ارجعها. عجبك؟
2: والله هذا البيتك
1: اللي والله اذا فاتح هذا المحل كان بيخرب بيتي. الله يعطيك العافيه يا غالي.
2: انا ميك عمي دريد.
1: باي. مرحبا لمين؟
3: الو
1: ايوه
3: كيف حالك استاذ دريد؟
1: حبيب الشعب مين معاي؟
3: معك رامي من طمره. شو اخبارك؟
1: طمني عنك.
3: من الله عشيه من رحمه ربنا.
1: الله يحميك. هذا البرنامج تحت رعايه
3: ايوه
1: ولعت. يلا شو اسم المحل؟
3: مندل باوم. شو
1: ضيف؟ انو باوم.
3: انا بعرف فرشات بس فرشات مين مش عارف الاسم.
1: كمان مره عيد وراي.
3: مندل
1: بويم.
3: مندل بويم.
1: اضربهم مع بعض
3: بصيروا مندل بويم.
1: حبيتك. اذا مندل بويم متخصصون بالنوم المريح. كيف نومتك بالليل؟ ان شاء الله منيحه.
3: بالليل بدنا حالي بننام بالليل يا زلمه. حالي بننام بالليل.
1: انت بتنام على اليمين ولا بتنام على الشمال؟ بصراحه كيف بتنام؟
3: انا بنام حافي صراحه.
1: طيب اوكي احنا طبعا بدنا نقول لكم انه ان شاء الله الايامكم كلها بتجنن. وركزوا اهم شيء انه عن جد اسا حملات ليالي كاس العالم بس على فرشات من فرشات مندل بويم. اوكي يعطيك العافيه. احنا راح نروح لفاصل الاعلان وبذكركم كمان مره البرنامج مقدم لكم برعايه شبكه مندل بويم متخصصون بالنوم المريح. انا كدوريت زرقاوي فرشتي بس مندل بويم. تعرفوا ليش؟ فرشه مريحه تحلم الليل كلياته وانت ولا بتعطس عطسي. 20 سنة تخيل 20 سنة بامنوا لك عشان يعرفوا انه هاي افضل فرشه موجوده بالبلاد. عشان هيك اذا بدك تدور على الفرشه وين بدك تجربها ويني بتروح على ريديزاين في كريات آتا، بتروح على مجمع سوهو في نتانيا، كفار سابا في شارع 11-14. اوكي حاضرين. فاصل ونواصل. كل الحب لكم اينما كنتم.
4: طه عربية وأولاده للبيت للشغل ولكل مشروع جديد. خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464-890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده اسم كبير وخدمة أكبر.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي.
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني. الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور.

0: أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: بتكون مفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
3: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
4: الشمس دائما.
5: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، مع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك راح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
6: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
7: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. سوافيمينتي. بنقول مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف الحال عم بدري؟
0: كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ مين معنا؟
1: معك بيان أحمد أبو اللبن مش فاهم
0: الطبيب. أهلا بيان، كيفك بيان؟ كله تمام؟
1: والله الحمد لله.
0: البرنامج تحت رعاية ميندي البويم متخصصون بالنوم المريح. أوكي؟
1: أوكي.
0: بلكي ربحت لك فرشة هيك مرتب إن شاء الله عوجي المونديال كمان، حضرت لك أكم لعبة على خير. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إيه لك منا أطيب نيات وشكرا لاتصالك معي. كل تحيات لإبراهيم طبعوني، لك منا أطيب الأمنيات أحلى إبراهيم طبعوني، وطبعا بدي أتمنى لك كل الخير. وطبعا كيف بخبرني إبراهيم إنه الحمد لله إله كلمة في البيت، وكلمة يعني جد من الرجال اللي إلهن كلمة بالبيت، بس الكلمة طبعا مش مسموعة. أوكي حبيبي إبراهيم، أنت غالي ومغلغة وبنسمع ودائما بنحبك. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
2: معك سليم الياسم سخنين.
0: سليم، كيفك يا سليم؟ شو أخبارك؟
2: حبيب قلبي حبيبي.
0: أنت منيح؟
2: الله الحمد لله. والله فكنت شايف إنك أنت إسا برضه بفكرت جمعة سبت، بس أنت
0: يا زلمة برنامج شمس ومي وبطيخ مولع هون، شو بتقولي لا؟ وشو مالك أنت يا زلمة؟ شو مالك؟
2: والله بالصدفة هيك بفتح على الشمس بسمع غناني. والله هيك
0: أنت غالي ومغلغل نار وشرار،
2: ولا
0: دوريت بغرر،
2: ولا الدرد
0: بيحكي إلا شو مفكر؟
2: مجبورين نسمع صوتك.
0: الله يخليك. أول إشي بدنا نروح على فرشات الميندي البوم. كيف فرشتك أنت، منيحة ولا الوضع تعبان فيها ولا كيف؟
2: الله مستوي عايش حالك. وجع ظهر.
0: بلكي ربحناك فرشة حلوة مرتب إن شاء الله.
2: دسكات
0: شو؟ لا وضع الفرشة من كركب. قد يصلك متجوز؟
2: لا وهم عزابي، خليني هيك
0: عزابي وهيك فرشتك هاي. كيف بس تتجوز؟ شو الوضع؟ سليم بنحبك ان شاء الله، وبكي حظك يكون حلو ان شاء الله
2: حبيبي.
0: اوكي حاضر الاسئله
2: يلا. اسال.
0: اوكي، من اصحاب الضيافه في المونديال؟ امريكا كندا، امريكا المكسيك، المكسيك كندا، امريكا كندا المكسيك. مين من الاجوبه صح؟ من اصحاب اصحاب الضيافه في المونديال؟ مين المستضيفين المونديال؟
2: طيب امريكا وكندا والمكسيك.
0: كل احترام لك، هن الثلاثه. يعطيك الف عافيه، بنحبك كثير. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة مين معي؟
3: أحمد سنان. شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
3: أهلا بيك. هلا يا طيب. البرنامج برعاية مندي البويم.
0: مندي البويم.
3: كملها دريت.
0: مندي البويم. بويمة.
3: مندي البويم. يا كملتها.
0: يلا.

0: متذكر ربحناك فرشي كمان انت الثاني.
1: حبيب قلب الله يسعدك.
0: الله يخلينا اياك. من يواجه البرازيل في الجوله الثالثه؟ مين بده يواجه البرازيل؟ المغرب، كندا، اسكتلندا، قطر.
1: هي اذا واجهت قطر منيح.
0: لا بس مين بدها تواجه الصراحه بالمجموعه الثالثه؟ المغرب، كندا. نعم اسكتلندا. الجواب صحيح. غالي ومغلغل. مرحبا لمين؟ الو. ايوه مين معي؟
2: عارف بطل المصري.
0: مين؟
2: عارف بطل المصري.
0: عارف شو اخبارك عارف؟
2: الحمد لله. شو اخبارك انت؟
0: انت عارف ولا مش عارف ولا كيف؟
2: انا عارف كل شيء.
0: انت فاهم كل شيء وحافظ كل شيء.
2: ايوه.
0: البرنامج تحت رعايه مين؟
2: مندل
0: بويم. مندل بويم متخصصون بالنوم المريح. اوكي
2: متخصصون بالنوم المريح.
0: اليوم بدي اربحكم فرشه زوجيه من سوبر نايت، طقم أغطية سرير بقيمة 495 شيكل وزوج مخدات فيسكو بقيمة 885 شيكل. كيف أنا معكم؟
2: والله طوب زي.
0: يلا حاضر للأسئلة؟
2: جاهز.
0: أي منتخب يواجه الأرجنتين في الجولة الأخيرة؟ الأردن، الجزائر، غانا، بنما.
2: الأردن.
0: الأردن. بدي أكل 26-0. لا لا ان شاء الله. تحيه للاردن الشقيق وان شاء الله يا رب يعني تكون هو بده يغلب، بس بدنا نشوف قد ايه بتكون ان شاء الله يعني 2-0 1-0 ان شاء الله. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: هلا. مرحبا.
0: يا هلا.
3: منى من الناصره.
0: منى شو اخبارك؟
3: الحمد لله. البرنامج برعايه مندل بويم.
0: يا سلام عليك وان شاء الله حظك يكون حلو مع فرشات مندل بويم. اوكي سؤالي لك، اي منتخب يواجه البرتغال في الجوله الثالثه؟ كولومبيا، ايران، العراق، تونس.
3: تونس؟
0: لا كولومبيا. كولومبيا. مش متبع كثير. ها؟
3: لا
0: متبع. تبع
3: من الرياضة يفتح الله.
0: مالكيش بالرياضة. يعطيك العافية. سلامات. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية شبكة مندل بويم، متخصصون بالنوم المريح. شبكة مندل بويم بتعطيك كفالة على الفرشات 20 سنة وبتعطيك 100 ليلة تجربة على الفرشات في بيتك. إحنا من آمن أنه نعطي الزبائن فرصة للنوم المريح بجودة عالية. في شبكة مندل بويم بتلاقوا عندنا تشكيلة أسرة بملائمة شخصية مع حلول للتخزين، فرشات بجودة ممتازة. الآن حملات ليالي كأس العالم، اشتري فرشة من الفرشات الراقي، احصل على شاشة LG 75 إنش. الحملة في فروع مندل بويم، مجمع ريديزاين كريات أتا ومجمع سوهو نتانيا وكفر سابا شارع 11-14. الجملة كتيرة هويني. مندل بويم متخصصون بالنوم المريح.

0: هذا البرنامج مقدم لكم برعاية شبكة ميندي البويم، متخصصون بالنوم المريح. شبكة ميندي البويم تعطيك كفالة على الفرشات 20 سنة، وبتعطيك 100 ليلة تجربة على الفرشات في بيتك. نعم نعم، 100 ليلة. نحن نؤمن أنه نعطي الزبائن فرصة للنوم المريح بجودة عالية. آخر اتصال، مرحبا لمين؟
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
1: الحمد لله، معك آلاء منين.
0: يا أهلا بنين، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: البرنامج مقدم تحت رعاية
1: ميندي البويم، حكيتها صح؟
0: ميندي البويم، بويم. متخصصون بالنوم المريح، وإن شاء الله تربح الفرش معنا اليوم.
1: إن شاء الله.
0: سلام. يلا هات نشوف مين بده يربح معنا اليوم الفرشي، وبعدين مين بده يربح طقم الأغطية السرير، ومين بده يربح زوج المخدات. يلا هات نشوف. يلا الربحات، هات نشوف مين اللي جاهز. خالد من طمرة، فرشي زوجي سوبر نايت، مبروك خالد. كمان مرة، تامر كيوان بيربح طقم أغطية سرير بقيمة 495 شيكل، ومنى طه من الناصرة زوج مخدات فيسكو بقيمة 885 شيكل.

لكل طاقم البرنامج الرائع الذي رافقني منذ الساعة الأولى وحتى هذه اللحظات، ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا عبد الله معاري في قسم الإعلانات، لك منا أطيب الأمنيات أبو جمال، كل عام وأنتم بخير أبو جمال حبيب الشعب اللي صادف عيد ميلاده قبل كم يوم. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، استمتعوا وتمتعوا مع باقي برامجنا في إذاعة الشمس. الزميل زهير بهلول أبو عادل راح يكون معاكم في المستشار مع باقي برامجنا، لكم منا أطيب الأمنيات. أنا دوري الزرقاء وسألتقي بكم يوم الجمعة في تمام 9 صباحا في برنامج صباح الخير يا بلدي من برنامج شمس ومي وبطيخ. نحبكم دائما، لكم منا أطيب الأمنيات، ديروا بالكم على بعض. يلا، هذا البرنامج كان برعاية ميندل بويم. نعم نعم، إذا كان برعاية فرشات ميندل بويم. والآن حملات ليالي كأس العالم، اشتري فرشي من فرشات الراقي واحصل على شاشة LG 75 إنش. الحملة في فروع ميندل بويم، مجمع ريديزاين كرياتاتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا الشارع 14. كل الحب لميندل بويم، الفرشة الرائعة، المتخصصون بالنوم المريح. إلى أن نلتقي.

0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
1: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ما تحطوش خشبي على

0: مش عارف ليش عم بيصير معه هيك. لعبة صعبة وبتوقع تعادل 1-1 مع انه منتخب تشيك لازم يفوز.
1: شاركوا بالمسابقة الرياضية الاكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انطلقت في هذه الأثناء قوافل المتظاهرين الحريدين من 10 نقاط في عدة مدن من الشمال إلى الجنوب احتجاجا على قانون التجنيد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. هذا وتشهد عدة شوارع في البلاد أزمة سير كبيرة وتشويشات مرورية واسعة على عدد من الطرق الرئيسية، وتتجه القوافل ببطء نحو سجن 10 قرب كفاريونا لتطويقه قبل العودة إلى نقاط انطلاقها. ودعت الشرطة السائقين إلى استخدام طرق بديلة لتفادي الازدحامات. إلى الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية عصر اليوم إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى بلدة اليمون غرب جنين شمال الضفة الغربية وحاصرت منزلا وأطلقت النار باتجاه شاب كان بداخله وأصابته بجروح ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه دون التمكن من معرفة وضعه الصحي لغاية اللحظة. بدورها قالت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار على فلسطيني بإدعاء تشكيله تهديدا على القوات. قالت مصادر فلسطينية أن المستوطنين هجموا عصر اليوم مركبات المواطنين قرب حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس، وأوضحت المصادر بأن المستوطنين كانوا يستقلون مركبة استهدفوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب الحاجز، ما أدى إلى تضرر عدد منها دون تسجيل أي إصابات بشرية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن تفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لم تقدم أي أموال لطهران ولم تفرج عن أي جزء من الأصول الإيرانية المجمدة لديها. وفي تصريحات منفصلة قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، مشيرا إلى أن مفتشين أمريكيين ينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الإيرانية، وأوضح أن طهران لم تعقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه لذلك، مؤكدا أن مسألة تفتيش المنشآت والمواد النووية لن تبحث إلا في إطار اتفاق نهائي. إسرائيليا، نقل وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستجد نفسها قريبا في مواجهة مع تل أبيب، منتقدا الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران، وأضاف أن رد إسرائيل على الولايات المتحدة لن يكون تلقائيا، معتبرا أن المصلحة الأمنية لتل أبيب هي التي ستحدد أي خطوة عسكرية مستقبلية ضد إيران. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين اثنين من حزب الله اقتربا من قواته وشكلا تهديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وفق ادعاء الجيش. بقى أن في ملف لبنان، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان ولو طلبت واشنطن ذلك، مضيفا أنه لن يسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي يسيطر عليها الجيش. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن بلادها اختارت المشاركة في المفاوضات الجارية في واشنطن باعتبارها المسار الأقل كلفة على لبنان، مشيرا إلى أن نتائج أي مفاوضات لا يمكن حسمها مسبقا، وأكد على تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل.

0: ورفضه بقاء أي نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية مع المطالبة بالإفراج عن الأسرى.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. هنا المستشار. المستشار يرحب بكم حتى نهاية هذه الساعة. نحن حقيقة نرحب بكم دائما، ولكن خلال وفي غضون بث هذا البرنامج نحن وإياكم. ليليان حاج إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، الأستاذ خليل حداد يقود هذا البرنامج من غرفة التحرير والإعداد. نود بادئ في هذا البرنامج وبعد لحظات عمليا التداول حول ما حدث اليوم في مصمص. بدأت يومي هنا في إذاعة الشمس هذا اليوم مع طبعا الإصرار الإسرائيلي المؤسساتي بهدم بيت بني بشكل غير مرخص، بناء على طبعا ادعاءات وبينات المؤسسة الإسرائيلية، الأمر الذي أثار الكثير من السخط وعدم الارتياح. كما ذكرت سالفا وسابقا بأن الإنسان لا يبني بشكل غير مرخص لأنه يريد أن يفعل ذلك، إلا أنه يفعل ذلك من منطلق المقتضيات والاحتياجات. المسكن بالنسبة للمواطن العربي الأصلاني في هذه البلاد هو ماهية الحياة أو صميم العمر والحياة في هذه الدنيا.

حينما يهدمون بيتا يزعزعون كل المجتمع العربي، لأننا أبناء وحدة وأبناء لحمة. ولكن طبعا نحن نقول بأن الحذر يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من هذه الأمور المرتبطة بالبناء غير المرخص، وعلينا

نتهاون في حياتنا وفي أموالنا حيال قضية خاسرة بالنسبة لنا مسبقا، لأن المؤسسة الإسرائيلية مصرة بعدم توسيع رقعة البلدات العربية كما نبتغي دائماً.

0: محمد سلامات.
1: أهلين أهلين أخ زهير إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
0: حكيت معك الصبح ولا؟
1: أنت اللي حكيت معي الصبح وقت ما بلش الهدم وكان الاعتداء.
0: أنا اللي حكيت معك وكنت أنت في حالة تقريبا انهيار نفسي.
1: صحيح، كان كمان اعتداء جسدي. أنا كنت يعني ماكل هواي في العصاي على رأسي.
0: هو
1: يعني الحمد لله.
0: كيف وضعك الآن؟
1: الحمد لله، يعني الحمد لله.
0: هدم البيت ولا بأجل الموضوع؟
1: لا، هدم البيت، هدم البيت في الكامل. هاي قوات بربرية، تتار، همجيين، فاشيين، يعني ما في عندهم لا ذرة إنسانية ولا كرامة. هذول أجوا في قوات، يعني يا قاتل يا مقتول. هذا اللي هم هيك بيجوا، يعني ما عندهم حل. حتى لو كلفهم أرواح كانوا حاطين هدف يهدموا البيت، وما إشي ثاني كان بيهدف.
0: هل بعرفوا أنه أنتوا التأمتم تحت خيمة كبيرة خلال الأيام الأخيرة في محاولة يائسة في نهاية المطاف لمنع أو تأجيل عملية الهدم، ولكنكم أخفقتم؟
1: صحيح.
0: ما يعني ما هو السبب بأنه ما كانش في مجال للحوار؟
1: احنا يعني صدقا احنا باللجنه الشعبيه يعني درينا في الموضوع، يعني ما بلشنا في الموضوع نتحرك، يعني كان الموضوع متاخر. فكان انه بعد ما ارتفض اشياء قانونيه تقدم التماس لمحكمه العدل العليا يوم السبت بالليل، وكان ما طالع بعده قرار. القرار طلع اليوم الصبح لما هم اجوا، يعني ارتفض الالتماس اللي قدمه المحامي، لكن هم بلشوا في الهدم قبل ما يطلع حتى القرار. يعني هم انطلقوا قبل ما يطلع القرار من محكمة العدل العليا ويستلموا المحامي. القرار كان قرار في الهدم، يعني عندهم قرار في الهدم لبيت اللي هم نرجع ونقول لسابقة قانونية انه بيت مرخص. مرخص من 2000
0: البيت مرخص؟
1: طبعا البيت مرخص، حاصل على ترخيص من لجنة التنظيم اللوائية.
0: اذا لماذا ما هي الذريعة بهدم هذا البيت؟
1: الذريعة انه مهمة، يعني بدعوا انه هاي قسيمة كبيرة، قسيمة ارض كبيرة اللي كان فيها املاك غائبين. واملاك الغائبين كانت يعني تساوي تقريبا 30-35% من القسيمة الكبيرة، اللي حوالي 90 دونم 87 دونم. وبتعرف احنا في عند الوسط العربي ما في الاحود بحلوكات، توحيد وتقسيم.
0: صحيح.
1: ما
0: يسمى.
1: يعني الأخ أحمد لما بلش بنى بيته في 2014، وبال 2016 كان يعني تم بعدها بال 2016 حصل، لأنه هاي أرض اللي هي معدلة للبناء، أرض مش خارجية عن سطوح النفوذ، مخطط النفوذ تبع البلدي. وهو يعني حصل في النهاية على الترخيص، دفع اللي لازم يدفعه شيء. بعد ما حصل على الترخيص، يعني بتم إنه دائرة أراضي إسرائيل اللي هي المنهال بقدموا اعتراض وبتشكوا انه هم شركاء في الارض، وهي الارض بعدها ما انقسمت، وهي القسيم اللي هو بنى فيها هم شركاء فيها، وكيف هم ما بيسمحوا له في البناء. فقدموا اعتراض. بعد يعني بعد ما الاخ يعني بنى، كمان في عندك حوالي 30 بيت في المنطقه اللي انبنوا، واغلبهم حتى تقريبا بعدهم ما كان معهم ترخيص.
0: ولا تزال هذه البيوت قائمه؟ لا تزال قائمه؟
1: طبعا لا تزال قائمة. فهم يعني الزلمة يعني ما فكر انه اصدر ترخيص، ما فكر انه قانونيا ممكن الوضع يتدهور يعني معه. احنا ما كنا نعرف في الموضوع هذا الحكي من سنين، فوصل لوضع انه هم قدروا يجيبوا امر عن طريق يعني الهتسالي فوعل كيف اللي يسمى
0: التنفيذ،
1: يجيبوا انه التنفيذ، سلطة التنفيذ، وانه لازم كان يترك البيت وتصرف بنوي وبعدين يكون عندهم الامر هدم.
0: قول لي محمد، هاي مش عمارة اعتيادية مثل ما انا فهمتها، تحتوي على عائلات عديدة.
1: هي بيت متكون من 3 طوابق، يعني يحتوي على الاخ احمد ابو شهاب وابنه محمد. ابنه كمان متزوج وعنده اولاد، عايشين فيها حوالي 10-12 نفر.
0: نعم.
1: فرد يعني اللي عايشين فيه، بيت اللي ما شاء الله، يعني بيت ما شاء الله عنه، يعني حط شكا عمره الزلمه، مش هذا مش بيت

0: هذه اللي حرم حالهم لكثير اشياء، عمال بسيطين اللي حوشوهن شيكل ورا شيكل عشان يبنوا ويستروا حالهم ويعيشوا بكرامه، بينزلوا كل يوم الصبح على 5 الصبح على شغلهم، بروحوا الساعه 6 و7 بالليل.
1: ناس مسالمين يعني،
0: ناس مسالمين بدون اسبقيات، بدون ملح الارض زي ما بقولوها، ناس كادحين. هذا
1: الهدم مش هدم بيت. ولا محمد، انت من اللجنة الشعبية طبعا، وانت كنت مكتئبا صبيحة هذا اليوم بشكل منقطع النظير حقيقة. يعني انا كان علي، انا يعني انا مجرب وانسان الي يعني سنوات طوال في هذا المجال، يعني كنت ارتعش من خلال الاستماع اليك صبيحة هذا اليوم. يعني ما هي الاستنتاجات التي وصلت إليها في أعقاب هذه العملية؟
0: أنا أخ زهير، هن نقطتين أساسيات. إحنا يعني الحمد لله بلد متكاتفة، كلياتنا أهل وكلياتنا عيلة واحدة كبيرة في مصمص، واللي بيصير على واحد فيها فإحنا كلياتنا بيصير علينا كلياتنا.
1: صحيح.
0: سابقة البناء هاي الهدم للأسف قاعدة تتزايد في وتيرة كبيرة في مجتمعنا. للأسف الشديد في آخر 5-6 سنوات إحنا صرنا نشوف إنه بحجة إنه الناس صارت تخاف من الغرامات الباهظة، وبصدق يعني صارت تصير الهدم الذاتي. يعني الناس يعني صارت هم على البرد المستريح، هم بيبعثوا الأمر وبيقول لك نفذوا ولا لا، بصير يعطيك خلصت المهلة، وفي الآخر إحنا جايين نهد، فصارت الناس تروح تهد لحالها. احنا في مصمص هدوا، في ناس يعني شخصين هدوا بيتهم في السنتين في السنه ونص الاخيرات ذاتيا. هذا فتح الشهيه عند الناس في مشير، في اللي حبنا لنفس المجلس احنا وياهم واهلنا وقرايبنا، هدموا قبل شهر 5 بيوت مأهولات في السكان. الناس يعني هذا الوضع اللي قاعد بصير، ان الناس صارت تهد فيها. اخونا احمد الله يقويه ويعوضه اجا قال انا مش مستعد اهد البيت، اهد بيتي، شكى عمري انا مش مستعد اهده، حتى لو بيجوا يهدوه انا مش مستعد اهده. واحنا هاي نقطه تحول، انك انت بتيجي بتقول هاي الناس على مستوى مجتمعنا مش بس على مستوى البلد، هاي الناس لازم تدعمها ولازم تحضنها ولازم تكون معها وتوقف معها، لانه انت السلطات رسالتنا انه هاي الناس مش وحيده اولا، وثانيا انه عمليه الهدم مش لازم تكون نزهه، مش لازم تكون جوله انهم جايين يعني هيك ولا كانه بيصلوش بس ببعث لك على الميل ولا على الفاكس.
1: هي قضيه مصريه وحاسمه بالنسبه لصاحبها.
0: لا، وقضيه إنها هي قضيتنا احنا، صراعنا هو صراع على الارض، احنا هذا تشبثنا في ارضنا، تشبثنا في بلدنا، تشبثنا في وطننا. يعني احنا بنبعث رساله، وانا بقول انه هاي شعله لازم تنطلق، انه يا عمي انا رسالتي وتوجه للجميع، احنا شعبنا واهلنا فيهم خير، الناس اذا بتوقف على مع بعض والناس بتدعم بعض، ومش كل واحد بيصير بده يهدم بدون ما حدا يضرب فيه ولا حدا بيسال عنه. لا يا عمي، بدناش نهدم بيوتنا، بدنا نتحدى وبدنا نتصدى، احنا ما بنقدر نحارب الدولي، والدولي اليوم كانوا عشان يهدموا البيت، انا بقول لك لو كان مستعدين يقتلوا ناس واعتقلوا ناس وضربوا ناس واعتدوا. وانا لما حكيت معاك الحركة، انا يعني كانوا يعتدوا علينا بوحشيه، مش يعني مش تفهموا حتى تحكي معهم، احنا كنا نطلب منهم انه جيتوا على هجمتوا علينا على الخيم اللي حد البيت، هدمتوا الخيم، اعتديتوا علينا بوحشيه، طحطونا من الموضوع اللي موجود من المنطقه ونزلتونا لتحت شويه، لكن النساء الاطفال الصغار كانوا بعدهم في البيت، فعم كلهم خلينا نروح، يعني ان النساء والاطفال بلاش هذا الرعب، بلاش هذا الارهاب.
1: خليني محمد يعني كلامك الان هو كلام ينبع من الفكر، ليس كصبيحه هذا اليوم، لانه نبع في تلك اللحظات من خلال العواطف والمشاعر التي تاججت واشتعلت بشكل كبير. بس انا بدي اقول بعض الملاحظات بهدوء طبعا، لا نريد معاذ الله بان يفسر كلامنا بالتحريض، نحن لا نريد التحريض ولا نريد ان يعني تتازم العلاقات بين المواطن العربي ودوله إسرائيل في هذه الظروف أو في غير هذه الظروف، ولكن يعني همسة في أذان المؤسسة الإسرائيلية، وأنا إسا متزن مثل ما أنت إسا متزن، يعني مش مثل صبيحة هذا اليوم.
0: صحيح.
1: أنا بقول أولا للمؤسسة الإسرائيلية قوموا بحل المشكلة، مشكلة المسكن والأرض في هذه الديار، نحن من الأصليين، نحن نريد أن نعيش هنا، نحن لا نكره اليهود ولا نعتدي على اليهود ولا نريد أن نعتدي على المؤسسة الإسرائيلية الإسرائيلية وعلى أصحاب المؤسسة الإسرائيلية. نحن نريد أن يكون في الميكانيزم، في هذا الميكانيزم جزء لا يتجزأ.

0: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
4: عالشمس دائما.
5: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، مع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك رح تفوز بنتيجه 3-1، هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
6: منتخب تشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل.

0: دول واحد واحد مع أن منتخب تشيك لازم يفوز.
1: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أنتم تعرفون بأننا نتابع قضايا كنا قد عرضناها ويعني نرقب الأمور والتطورات، وطبعا نحاسب ونسائل حينما نخفق بالوصول إلى تفاهمات مع المؤسسة حيال قضايا المواطن العربي في هذه البلاد. هذا هو البرنامج، هذا هو المستشار. كنا قد عرضنا كثير من القضايا المرتبطة بمدينة الناصرة عاصمة العرب، قضية كانت مرتبطة بأحد الأحياء الكبيرة في هذه المدينة كنا قد تطرقنا إليها، وكان الضيف الذي تحدث حول هذا الموضوع هو نصراوي ولكنه يعمل مستشارا مع بلدة أو مدينة عربية أخرى. على كل حال نريد أن نتابع ما جرى في الآونة الأخيرة بعد أن نحن في المستشار عرضنا هذه القضية. سلامات سيدي.
1: يعطيك العافية.
0: كيف حالك؟
1: تمام أبو عادل، أخبارك؟
0: لا أزال أذكر تحليلاتك الجديرة حول الموضوع. هل بالإمكان إيجاز ما ورد آنذاك من نقاش بيني وبينك حول القضية التي قمت أنت بطرحها أمامنا؟
1: أولا أحكي لك مشكور مليون بالمية ومئة ألف وشكرا على كل اللي عملته على شارع النمساوي. إحنا عم نحكي على شارع النمساوي، شارع النمساوي انعمل طبعا تحت جهود، من بعد كتير جهود انعمل وأخيرا انعمل حسب المقاييس والمعايير على الأقل إحنا متعودين فيها. والشغل كان مهني أخ أبو عادل، أنا لازم أشكر كمان بلدية الناصرة على هذا الإشي،
0: لأنك تحدثت وتمحورت حول هذا الموضوع، مهنية التعامل مع هذه القضية.
1: صحيح، الشغل كان مهني، أنه أعطوا ودوا هدعاء اللي هي شو بيحكوها بالعربي، ودعاء
0: بلاغ
1: عن طريق الفيسبوك، عن طريق التليفونات كمان، انه في تاريخ كذا في الساعة كذا الشارع رح يكون مغلق لتعبيد وصيانه، فهذا شغل مهني. ولكن تم الاشي على خير الحمد لله. ولكن انا كمان حابب اقترح لكمان مشكلة اللي بنواجهها
0: الجليل.
1: مع البلدية في قضية حي الجليل. حي الجليل أنا استمعت لأحد أتوقع المهندس أو مديرة عام البلدية حكت مرة على هذا الإشي،
0: صحيح.
1: اللي بعد في مشاريع في ملايين الشواغل، وهذا الإشي اللي مأخرهن عشان يعبدوا الشوارع. ولكن أنا بقدر يعني أجزم لك وأحكي لك في كل ثقة إنه اليوم الشارع وضعه كتير صعب. اليوم احنا لما بدنا نزفت شارع عمو ابو عادل، الشارع فيه ثلاث شخفوت يعني على ثلاث مراحل بتزفت، فبيقدروا يزفتوه على مرحلتين ويخلوا المرحله الاخيره لحد ما يخلصوا كل الشغل اللي بالحي. بصيرش حي يصلوا 10 سنين مفتوح او اكثر، حتى الشوارع فيه يعني بعرفش اذا بتمرك انت من غاد سيارات بتتكسر عمو ابو عادل، واحنا عم نحكيش على 50 متر و100 متر عندنا شارع اللي هو جليل اللي الوضع فيه جدا تعبان جدا سيء.
0: ولكن أنا لا أريد أن أظهر سيئا كما أنت لا تريد أن تظهر يعني بشكل متشائم وننتقد ونطلق سهام النقد على كل من له ضلوع في هذا الموضوع. علينا أن نذكر بكلمة شكر طبعا لبلدية الناصرة التي تعاملت سريعا مع مطلبك، وحينما رفعت أنت القضية نقلناها بحذافيرها إلى بلدية الناصرة، وهي النتيجة كانت نتيجة مطمئنة. فيعني هذا الموديل تبع الحي النمساوي الذي عمر شارعه بشكل سريع مجددا ممكن أن يكون موديل للمحاكاة في حي الجليل.
1: وأنا بديت المكالمة تاعتي في الشكر لإلكو كإذاعة ولإلك بشكل شخصي وللبرنامج المستشار، وتانيا طبعا شكرت بلدية الناصر على المجهود.

0: بقول
1: كل احترام.
0: وعلى الـ على على الـ الشغل المكتوعي الشغل المهني اللي عملته ولكن احنا بدناش نوقف هون بدنا نكمل يعني المفروض نكمل والمفروض الناصري بلد من البلدان العربية الكبيرة اذا مش الاكبر المفروض يكون عندها هذا الـ الـ الـ الوجه الحضري اللي هذا مدخل بلد من الجليل من شارع الجليل احنا عم نحكي عن شارع اللي هو مدخل بلد مدخل بلد رئيسي
1: اكيد
0: فالمفروض يكون معبد المفروض بتفهم يعني عندي كل هاي التفاهمات انه في مشاريع بملايين الشواغل وعشان هيك الاشي عم بعوض ولكن الشغل بنفع يكون على مراحل بدناش اياه جاهز الساعة الاخر على الاقل يسكجو تسكيج باللغة العامية بيحكوا
1: نعم نعم على كل حال يعني كتير تشرفت بالتحدث واياك اولا لمهنيتك وثانيا لغيرتك على بلدك وثالثا على اقتراحاتك المجدي فنأمل بان تكون دائما عزيز علينا في هذا البرنامج برنامج المستشار الذي يفخر بطاقات مثقفة كما انت تظهر امامنا بمرتين وهذا كما ذكرت انا بالنسبة لهذا البرنامج برنامج المستشار اعتزاز وشعور طيب بالنسبة لنا فاهتم ونحن سنعطيك ونقدم لك المنصة دائما
0: مشكور جدا مشكور لكم مشكور لإذاعة الشمس مشكور لأبو عادل برنامج المستشار ويعطيكم العافية
1: الله يخلينا ياك شكرا جديلا. إلى اللقاء إلى اللقاء

0: طارق سلامات.
1: عليكم السلام، على بيك عمي.
0: كيف حالك سيدي الكريم؟
1: الحمد لله، شوف طارق انت الحمد لله.
0: إذا بقول لك إنه الحالي بشكل مطلق جيدة، طبعا أنا ببالغ، ولكن نأمل بأن تكون الأمور أفضل مما كانت عليه، سيما وأننا بدأنا صبيحة هذا اليوم بالحديث عن هدم بيت في مصمص، ونأمل بأن لا تتأزم العلاقة بين المؤسسة الإسرائيلية والأقلية العربية أكثر، وأن يجدوا الحلول المناسبة. ولكن مش هذا الموضوع اللي أنت كنت بدك تحكي عنه.
1: أنا بدي أحكي على موضوع حكيت قبل بشهر معك على قصة شارع ستي.
0: ذكرني.
1: قلت لك بدفع كل شهر 500 شيكل. كان علي مبلغ 42,000 بدل 43. بدفع كل شهر 500، اللي بجزء من 2018 بدفع. وبعد نفس المبلغ.
0: اوكي، انا اولا انا لسه عم بتذكر بعد ما انت حكيت، طبعا من كثره التوجهات احيانا يتاخر علاج قضايا هنا وقضايا هناك. بوعدك 100% انه مش راح ننسى الموضوع. انا طلعتك كمان مره في البرنامج الان لكي نقول فذكر ان نفعت الذكرى كمان لانفسنا، فرح نهتم بالموضوع ان شاء الله، وبلكي بنكون مع بشائر الخير الاتيه علينا باطمئنان باذن الله.
1: أستاذ زهير، أنت حكيت معهم بالدائرة الإجراء؟
0: إحنا بعتنا رسائل، بس أنا إسا يعني ببث مباشر ما بقدر أقول لك، الملف مش قدامي، ولكن بوعدك أنه أول موضوع خلال هذا الأسبوع مع طاقم برنامج المستشار أنه نعاود نشوف هل ردوا علينا وهل تطرقوا إلى قضيتك، وبأي حال من الأحوال بوعدك بأنه ما ننساك.
1: يعطيك العافية،
0: الله خلينا ياك. شكرا بأمان.
1: إذن
0: نحن ندعوكم للاتصال بنا إلى 0460-10101 أو عبر تطبيق الشمس، ونأمل ألا نهدر قضايا مهمة بالنسبة لأصحابها، لأن كل قضية هي عالم بأسره بالنسبة لصاحبها. بعد لحظات سنكون مع الفاصل الإعلاني الثاني ضمن أطار البرنامج، وبعد ذلك نتابع التصوير.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي،

0: لابس وغني.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيال سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودة، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: السكان سراغ تمشي بالبلد وقول لي كل مرة يقولوا لي حجز زي الفيزا مدك الفيزا كيف عملت لي إياها
1: نصاية
0: الأمور.
1: بس في فرق بين في فرق بين الفيزا وبين الشكات، الشكات بتطلع منك انت شخصيا بينما الفيزا في شركه اللي بتنجز العمل.
0: صح، بس مو شكات عندي كل شهر مسكوره اشتغل وش اسمه وحط شكات.
1: الشكات خلينا افهم بس مشكله الشكات ايش يعني انت تطلع
0: مش راضي انت يقول تحط الشكات الطج
1: ترجع يعني الشكات بترجع.
0: اه بترجع.
1: ليه برجعوها؟ البنك فيش رصيد.
0: في من بنك اسرائيل.
1: بقول بلك فيش رصيد عشان هيك الشكات عم ترجع.
0: لا في رصيد يكون.
1: طب كيف بترجع الشكات لما في رصيد؟ هاي عملية
0: للقناة. عندي عقول.
1: انت ايش بدك مني؟ ايش بدك افحص لك؟ انت فهمني بكلمات بسيطة.
0: اذا فحصتي ليه الشكات ترجع؟ وبدي الشكات انا استعملها، كنت زمان معقال بعدني معقال بس من شهر وجاي.
1: اذا كان لك معقال اذا كان لك يعني في حجز عليك وعلى حسابك هاي مشكله تاني. على كل
0: لا
1: حال
0: احنا مش حساب البريد،
1: احنا منجمع المعلومات منك ومنتوجه لبنك اسرائيل ومنفحص الموضوع، ولكن يبدو لي بانه القضيه خاسره لانه اذا انت في حجز على حسابك هذا يؤدي الى
0: البنك. بس نروح لهم يقربوا علينا ولا لا؟
1: طيب بديش افوت انا بكل التفاصيل الان، انت بعد البرنامج بوعدك بنكون معك على اتصال، منشوف المعطيات اللي بتبعت لنا اياهن وبناء عليها منشوف اذا بنقدر نتدخل في القضيه ام لا. اوكي
2: طيب
1: بأمان الله. شكرا إذن يعني كما ذكرنا عدة مرات نحن على أتم الاستعداد للتعامل مع قضاياكم، وطبعا نشعر بفرحة كبيرة حينما تنجز مشاريع من خلال عرض واستعراض هذه القضايا من قبل المستشار ومن قبلكم طبعا وأنتم الأساس. 046-10-101 خلال أيام الأسبوع وخلال ساعة البث، وأيضا بما في ذلك أيضا التوجه عبر تطبيق الشمس، وهناك بالإمكان كان سريعا ترك التفاصيل والعودة إليكم مضمونة. إذن هكذا نقفل ملف هذه الحلقة من المستشار. ليليان حاج كانت هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، الأستاذ خليل حداد قاد البرنامج من غرفة التحرير، كنت أنا معكم زهير بهلول، نأمل بأن نلقاكم في أيام أفضل من هذه الأيام.

0: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
1: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بيتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: دخولية بس ب25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل. الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

ديروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية. أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبات أخرى على الطريق السريع رقم 6، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة إغلاق الطريق أمام حركة السير المتجهة جنوبا، ودعت السائقين إلى استخدام طرق بديلة إلى حين إعادة فتح الطريق. انطلقت عصر اليوم قوافل المتظاهرين الحريدين من 10 نقاط في عدة مدن من الشمال إلى الجنوب احتجاجا على قانون التجنيد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. هذا وتشهد عدة شوارع في البلاد أزمة سير كبيرة وتشوشات مرورية واسعة على عدد من الطرق الرئيسية، وتتجه القوافل ببطء نحو سجن 10 قرب كفاريونا لتطويقه قبل العودة إلى نقاط انطلاقها. ودعت الشرطة السائقين إلى استخدام طرق بديلة لتفادي الازدحامات. إلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عصر اليوم عن ارتقاء الشاب محمد ناظم زايد في 29 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون غرب جنين شمال الضفة الغربية واحتجاز جثمانه. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلا وأطلقت النار باتجاه شاب كان بداخله ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى ارتقائه واحتجاز جثمانه. في ملف لبنان، أعلن الدفاع المدني عصر اليوم عن مقتل شخصين جراء استهداف غارة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة كفر رومان جنوب البلاد. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين 2 من حزب الله اقتربا من قواته وشكل تهديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وفق ادعاء الجيش. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن تفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لم تقدم أي أموال لطهران ولم تفرج عن أي جزء من الأصول الإيرانية المجمدة لديها. وفي تصريحات منفصلة قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، مشيرا إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا توجد أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الإيرانية. وأوضح أن طهران لم تعقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك، مؤكدا أن مسألة تفتيش المنشآت والمواد النووية لن تبحث إلا في إطار اتفاق نهائي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الحلقة من حصادنا الإخباري. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الحلقة بآخر مستجدات بما يخص بلدة مصمص التي شهدت اليوم أجواء ساخنة وصعبة جدا إثر عملية هدم طالت منزل هناك، واعتقالات أيضا تبعت هذه العملية. سنكون هناك ونستمع إلى الأصوات. الاعتقالات أيضا نتيجة الهتم، ونحن سنحاول أن نبحث مع المحامي الأستاذ أحمد خليفة كيف ستتم متابعة هذه القضية. كذلك سيكون معنا رئيس مجلس طلعت عارة المحلي عن الخطوات القادمة، ويعني هل ستكون هناك أيضا خطوات اجتماعية شعبية. سنكون أيضا في الملاحقة السياسية واعتقال رئيس لجنة المتابعة السابقة السيد محمد بركي، والسؤال هل هذا هو تمهيد لإجراءات أخرى ضد منتخبي الجمهور العرب. سنكون أيضا في الشأن الإقليمي، وقبل ذلك ربما أيضا إلى استمرار حول إمكانية وخطر استمرار عمليات الهدم، وتصريح كان لبنغفير الذي قال أنه سيواصل ويتوعد عمليا بمزيد من عمليات الهدم في النقب خاصة وفي منطقة الجليل. سنستمع أيضا إلى رئيس منتدى السلطات البدوية في منطقة النقب، وسنتحول كذلك إلى الملف الإقليمي والأوضاع السياسية والأمنية خاصة في الشمال. وزير الأمن كاتس يقول حتى لو كان هناك مطلب أمريكي فإن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، والحديث عن أكثر من 200 ألف لبناني يحاولون العودة إلى قراهم المهدمة. وعن انتهاء جلسات الشهادة نتنياهو في قضايا المختلفة والتي تعتبر من أطول المحاكمات في تاريخ الدولة، سنحاور في هذا الشأن المحامي يوفال يعاز من جمعية حرس الديمقراطية. نحن بداية إلى عمليات الهدم. كان هناك ورصد ما كان في هذه البلدة التي شهدت أجواء ساخنة وصعبة، وأيضا تبعتها اعتقالات. الزميل ينال جبرين ينضم إلي الآن. سلامات ينال.
1: سلامات نبيل،
0: أهلا بك. أنت كنت هناك، ماذا يمكن أن تزودنا بمزيد مما حدث في هذه البلدة اليوم؟
1: بالفعل صبيحة هذا اليوم يعني في قرية مصمص في منطقة طلعت عارة دخلت عشرات من قوات الشرطة الإسرائيلية محملة بآلات الهدم وآلات الجرافات الإسرائيلية من منطقة يعني عين الدالية، منطقة مشارف، ومنطقة عين إبراهيم، ومنطقة أيضا مدخل مصمص، حيث هناك بالفعل بدأت الدخول لتطويق منطقة المنزل المهدد في الهدم لعائلة أبو شهاب. بالفعل يعني هناك جرى في البداية تطويق المنزل يبعد أبعد أمطار عن المدرسة الابتدائية في مصمص، وهناك بالفعل المدرسة الابتدائية كانت هي أحد يعني الأماكن والمؤسسات التي تضررت فعليا من هذا اليوم، حيث وفق ما تحدثت مع لجان أولياء الأمور والطلاب في آخر الساعات أنا بالفعل يعني لم يكن هناك عملية تربوية صحية في هذا اليوم. الطلاب سمعوا قنابل الصوت، الطلاب سمعوا آلات الهدم التي من وراهن في تهدم هذا المنزل، وبالفعل حتى مع يعني انتهاء انتظام عملية تربوية كان هناك بالفعل عمليا تنظيم لكيف سيدخل الأهالي لأخذ أولادهم في ظهر هذا اليوم. يعني مع انتهاء عملية الهدم فقط سمح للأهالي أهالي مصمص والعائلة بالاقتراب من المنزل. يعني حالة عندما دخلنا لأول مرة حالة بالفعل من البكاء والقلق ويعني الأمال تحطمت. عندما كنت هناك مساء أمس كان هناك تفاؤل حذر من يعني أخذ أمر احترازي من المحكمة العليا أو من يعني منع هذا الهدم وتجميده، حتى لو لبضع وقت واستمرار حالة النشاط وخيمة الاعتصام التي أقيمت في آخر أيام. بالفعل يعني كان هناك نشاط شعبي من أهل مصمص والمنطقة، ويعني كان ما كان هذا اليوم.
0: ولذلك حديث ينال عن خطوات احتجاجية قادمة كما فهمنا أيضا
1: مساء اليوم، يعني في الساعة 8 مساء في مسجد مصمص تكون هناك جلسة لقيادات في منطقة طلعت عارة، المجلس المحلي، اللجنة الشعبية، لجنة أولياء الأمور، كون المدرسة والطلاب كانوا جزء من تضرروا في

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اليوم، أيضا يعني منطقة سلطات محلية في منطقة وادي عارة، أم الفحم، منطقة بسمة، وقف قريع، وباقة الغربية، هناك دعم كبير من هذه المناطق للتضامن مع منطقة طلعت عارة ورئيسه السيد محمد جلال الغبرية. بالفعل يعني
1: نعم.
0: سيكون هناك اجتماع أيضا للنظر حول مستقبل هذه العائلة. العائلة يوجد لديها أيضا الآن غرامات مالية من قبل الدولة، حيث يجب دفعها بفعل يعني إحضار القوات الكبيرة من الشرطة وآلات الهدم، وأيضا موضوع بالفعل يعني أوامر هدم يعني موجودة في هذه الأثناء أيضا لعدة بيوت في منطقة مصمص وطلعت عارة ومنطقة وادي عارة هنا في المنطقة. وأيضا بالفعل عمليا ماذا سيحصل مع من تضرروا من الاعتداءات من المعتقلين ومن المصابين في هذا اليوم العصيب على أهل مصمص وأهل طلعت عارة؟
1: بالفعل كما ذكرت وصفت جيد يعني الوصف، المشاهد كانت صعبة وساخنة أيضا وحزينة. أود أن أشكرك عزيزي ينال، شكرا لك. وشهادة أيضا من موقع حدث هناك من مكان الهدم من أحد المواطنات التي تضررت يعني من نتيجة هذا الهدم، آية محميد تحدثت أيضا لإذاعة الشمس، نستمع.
2: هي بالناس البسيطة اللي بتيجي وبتدعم حقيقة. قوتنا مش قوتنا مش بأصحاب السلطات، قوتنا إحنا بإيدينا الناس البسيطة اللي أجت وشاركت وشفنا مشاركتها الفعلية والحقيقية. هذا بس اللي بحكي، وعن جد تكونوا بأي هسة رح نكون فيه عمالين نشتغل على حملات اللي هي مش بس هنا في مصمص، كمان من كلنا من أقصى الشمال لأقصى الجنوب كلياتنا نتكاتف مع بعض وفعلا يكون في إلنا تغيير حقيقي وقوة حقيقية. شكرا لكم.
1: إذن هذه المواطنة آية محميد، ومتابعة لهذا الموضوع حول هدم الجرافات الإسرائيلية للمنزل في قرية مصمص واعتقال المواطنين هناك وقمع أصلا المعتصمين من بينهم صاحب المنزل ونساء وأطفال. ينضم لي الآن رئيس المجلس الإقليمي طلعت عارة الأستاذ محمد جلال الغبري. أستاذ محمد سلامات، مساء الخير.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: يوم عصيب جدا، يوم حزين أيضا، ويعني شفنا في الماضي عمليات هدم، أعتقد هذه المرة يمكن كانت الوتيرة أصعب وأقسى كما أفهم.
3: صحيح اللي قلته، تعدت كل الحدود. يعني ما بدنا نرجع لموضوع الدار مرخصة وكل هاي الأمور. خلينا نيجي نكمل إنه صار هدم اليوم، أجل بده يهدوا مع إنه الهدم بحد ذاته ظالم وبغير حق. أما خلينا نحكي عن اليوم اللي شو اللي صار. أجت قوات مدججة، شباب قاعدين مش عامل إشي، بدوا بالضرب بالشباب. يعني لحد اليوم في عنا ناس قاعدة بتتعالج، تم اعتقالات، في عنا شباب معتقلة. إذا وصلتكم الصور والفيديوهات الموجودة موضوع السيارات موجودة، جرافات بتكيم سيارات. أنا أحكي لك يعني بكاب عمليات فظيعة، يعني بحقد عم بتعاملوا مش مع مواطنين. الحق إلى كل مواطن إنه يستنكر، إنه يعبر
1: عن غضبه، نعم، يحتج ويظهر
3: بشكل فيلمي. أنا بحكي لك بشكل فيلمي، وحتى بالتواصل مع الضباط الشرطة حكوا نعم، ولا أي شاب ضرب شرطي، ولا أي شاب ضرب حجر، ولا أي شاب عمل أي شيء. استنكار بشكل فيلمي، ومن حق كل مواطن كل الحقوق والشرائع المحلية والدولية تعطيهم هذا الحق. هنا ما في شيء بهاي المؤسسة، هاي مؤسسة ظالمة، حكومة بتتعامل بشكل عنجهي، بشكل بربري اليوم، بشكل فوق كل أي منطق.
1: نعم، يبدو نحن يعني نقف يعني وكأن الواحد مكتوف الأيدي، يعني لا يسمح له حتى بالاحتجاج. أسألك يعني، وعمليات الهدم صرح بن غفير ورح نسمعه كمان شوي، إنه حضروا مدارس، اللي عنده بيته بتهدم إن كان بالنقب وبالمثلث وبالجليل، راح يصير عمليات هدم كثير وإخلاء مواطنين. سؤال أستاذ محمد، كيف يمكن منع عمليات هدم بالمستقبل؟
3: طلع ما في شك، احنا عارفين يعني مرة كانوا يقولوا إنه السلطات المحلية ما بتكون بعمليات تخطيط للأراضي.
1: صحيح،
3: اليوم غير صحيح. احنا أنا بحكي لك مش المعظم، كل السلطات المحلية بتكون بعمليات تخطيط. يعني حتى هذه القطعة اللي فيها عدار اللي هدمت كان فيها تخطيط، ولكن انت بتعرف في قاعدين محل التخطيط ما ياخذ سنه سنه ونص، ياخذ 5 سنين و7 سنين. هاي هي المشكله. يعني بصير من اول شيء بيطالبوا بيكونوا في بتعملوش تخطيط، بلشت السلطات تعمل تخطيطات لكل القرى لكل المناطق وللمدن، وبعدين هم بيصيروا يوقفون التخطيطات ويعملوا يعني معوقات للتخطيطات انها تكتمل بكل حجج واهي. هسه اليوم انا بقول لك احنا عندنا بالبلد في الفتره الاخيره بطلع طاره كان عده هدم، ولكن المواطن نفسه كل مواطن

0: نهدم بيته. وهذا اللوجو المستمر بالوسط العربي بمجتمعنا احنا كنا ننتبه انه يجي المواطن طلع بدك تدفع 400 و500 و600 الف وتعال هد. وصارت عادي جدا يجي الشرطي مبسوط ويضحك وصحبه وصاحب البيت ومع محمد جلال رئيس المجلس ويهدوا المط. اليوم احنا للامانه بالتنسيق مع رأي مع صاحب البيت اللجنه الشعبيه بالبلد كانوا ستوب احنا لا خلوهم يهدوا احنا بنوقف مع صاحب البيت مناش نعطي هاي الاريحيه مهدد وهدد الدار راحت اللي بتكلف مئات او ملايين الشواكر راحت يعني بلا مؤاخذ اخرى نعطيهم هذا الجائزه انا بعتقد يعني ما بنقدر نحمل كل الناس تعالوا خليهم يهدوا يعني هي مسؤوليه ولكن في المكان اللي المواطن مستعد يتحمل انا حسب رايي اللجان الشعبيه والمؤسسات والسلطات لازم توقف معه.
1: استاذ محمد يعني شو الخطوات القادمه يعني هل ستكون هناك خطوات احتجاجيه اخرى؟
0: طبعا يعني احنا اليوم انا دعيت لجلسه طارئه للمجلس المحلي في مصمص بالتنسيق مع اللجنه الشعبيه ولجان الاولياء الامور راح تكون اليوم الساعه 8:00 بهذا. طبعا اللجنه الشعبيه طبعا حتلوني انهم في اليوم بدوا بخطه عمليا لاقامه صندوق دعم لاصحاب البيوت وصاحب البيت هذا بشكل خاص بالبلد وانا بعتقد هاي خطوه اولى لازم كل بلدات العربيه يكون صندوق دعم لكل لهي المشاكل من هاي النوعيه لانه احنا بتعرف الناس بتقابل لما بخاف انه واحد يهدوا له بيته يدفع 300 400 الف لانه ما فيش عنده دعم مادي اما اذا بكون صناديق صناديق مهمه جدا بهي النقطه.
1: أنا أشكرك أستاذ محمد جلال الغبري رئيس مجلس طلعت عارة. أنا أشكرك ويعني منتضامن معك وحق عمليا لكل مواطن أن يعبر عن يعني عن عن استنكار وعن شجبه يعني مدان هذا التصرف من قبل الشرطة كل الأحوال. أنا أشكرك عزيزي ومتابعة لهذا الموضوع حول الاعتقالات نتيجة عمليات الهدم. ينضم إلي الآن المحامي الأستاذ أحمد خليفة. مساء الخير أستاذ أحمد.
2: أهلا
1: بك. الاعتقالات نتيجة الهدم تمت اليوم أولا هل عندك فكرة كم عدد المعتقلين؟
2: يعني بيان الشرطة يتحدث عن 4 معتقلين أنا أمثل معتقلين 2 يعني
1: أصحاب المنزل ولا من الجيران من هم؟
2: لا لا مش من أصحاب المنزل من اللي تواجدوا في المكان كرم كيوان وراشد حسن أنيس.
1: نعم
2: أنا هو المحامي أرام حميد يعني بالمناسبة.
1: يعني كيف ستتم متابعة الموضوع الاعتقال؟
2: يعني عندما بلغنا الاعتقال من العائلات والأهالي وطلبوا مني مرافقة المعتقلين بدأنا في إجراء الاتصالات مع محطة الشرطة. محطة الشرطة ماطرت كثيرا يعني أولا تم الانتظار وهم في سيارات الاعتقال لأكثر من ساعتين
1: بالسيارة
2: بالسيارة في هذه الأجواء الحارة أثناء عملية الهدم. ثم قالوا سنأتي بهم إلى محطة شرطة أم الفحم. تحدثنا مع شرطة أم الفحم يعني كل بعض عدم التجاوب ذهبنا إلى هناك فهمنا أنه بالخضيرة والإسراع والتعجيل في الوقت ذهب أخي وزميلي المحامي أرام محميد إلى الخضيرة وأعطاهم الاستشارة القانونية هناك. التهم الموجهة إليهم هي الاعتداء على الشرطي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب يعني التهم تقدر تكون اعتيادية في مثل هذه الحالات أو في حالات التظاهر. الشخصين يعني كما وصلني من الفيديوهات يعني لم يكن أي اعتداء على أي شرطي لم تكن أي علاقة للعمل بالعكس تماما. الفيديوهات التي بيدي تظهر أن الشرطة حضرت بقوات مدججة مثبتا وبدأت في إطلاق قنابل الصوت لفترة الموجودين واعتقال اللي بيجي بالوجه بالعربي
1: حتى مسن. انا فهمت انه كمان اعتداء على مسنين وكبار وحتى نساء.
2: هو اللي ما قلت لك اسمه كرم هو الشاب والاخر هو المسن يعاني من امراض يعني
1: هل تصر الشرطه على قضيه الاعتقال يعني في حيثيات يعني على ايش تستند الشرطه بهذه العمليه عمليه الاعتقال؟
2: يعني أخي نبيل مثلنا في عشرات ومئات الاعتقالات التي تم اطلاق سراح المعتقلين فيها في اليوم التالي في المحكمه لأن لم يكن أساس للاعتقال أصلا. لكن الاعتقال بحد ذاته برأيي يعني أصبح غير قانوني في العديد من الحالات إنما هو طريقة عقابية بحد ذاته يعني يكفي أن يعتقل شخص في الستينات من العمر يعاني من أمراض مزمنة ويتم الاعتداء عليه ويحضر في ثاني يوم إلى المحكمة. هذا بحد ذاته عقاب يعني.
1: عقاب واضح أستاذ أحمد.
2: عقاب يهدف إلى الردع وكل ما يجري من اعتقالات في الآونة الأخيرة غير مبررة هو ده هدفه ردعنا يعني.
1: أوكي. وإنت في جلسة راح تكون للمحكمة قضية التمديد أو
2: غدا صباحا في محكمة الخضيرة.
1: شو اعتقادك يعني يتم التمديد أم ستنجح بتحرير المعتقلين؟
2: يعني تجربتنا

0: مثلا أنا أنجح في تحرير المعتقلين، نأمل أن تكون هذه الحالة أيضا، يعني لأنه أحيانا يعني يفاجئوك في تقارير سرية ومواد سرية مخترعة. يعني عموما من المعلومات التي لدي من الحديث مع الإخوة المعتقلين، فهمنا أنه تم الاعتداء عليهم يعني في المنطقة وتمزيق الملابس التي كانت عليهم وأخذهم إلى السيارات وثم إلى المعتقل.
1: واللي فهمته أنه ما كان في مقاومة، يعني ما كان في اعتداء على رجال الشرطة كيف سمعنا؟
0: لا لا أبدا، يعني هو هاي الاعتداء أصبحت تهمة توجه بشكل عابر لتكثيف التهم عليهم وخلق يعني توجه لدى القاضي يزيد من خطورة المعتقل في أعينه.
1: نعم.
0: الحقيقة بعيدة عن ذلك كل البعد، وغدا نعمل خيرا في المحكمة
1: إن شاء الله. أنا أشكرك أستاذ أحمد خليفة، راح نتابع القضية أيضا غدا. شكرا لك عزيزي، تحياتي. إذا هذا هو الحال في مصمص، اعتقالات كما استمعنا واعتداءات أيضا وتصرف فظ كان وقاسي للشرطة. سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع أيضا في قضية الملاحقات السياسية وقضية اعتقال محمد بركي رئيس لجنة المتابعة السابق، وأيضا ما تحدث به اليوم بن غفير خلال مؤتمر للسلطات المحلية. فاصل، نعود ونواصل.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
3: الزباني الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
5: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
6: الشمس دائما.
7: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بي؟ سويسرا ولا كندا؟
8: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
7: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت؟
8: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
7: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
8: كل شيء ممكن، راح نشوف.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
1: أربع وعشرون دقيقة تماما بعد الخامسة، نرحب بكم من جديد ونتابع في فقرات أخرى حصاد اليوم الإخباري حول الملاحقات السياسية. وطبعا في قضية التوقيت السياسي الحساس مع اقتراب الانتخابات المقررة في 30 أول القادم، اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركي والتحقيق معه طبعا أثار موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة الإسرائيلية تتجه نحو تشديد إجراءاتها بحق القيادات والمنتخبين العرب. تعال نستمع إلى التقرير التالي.
10: في توقيت سياسي حساس ومع اقتراب انتخابات الكنيسة المقررة في 30 الأول المقبل، أثار اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة والتحقيق معه موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة الإسرائيلية تتجه نحو تشديد إجراءاتها بحق القيادات والمنتخبين العرب. برك اعتقل وخضع للتحقيق بشبهة التحريض.

0: ودعم الإرهاب على خلفية خطاب ألقاه في رام الله قبل نحو 4 سنوات. وبعد ساعات من التحقيق أفرج عنه بشروط مقيدة شملت منع السفر وإيداع جواز السفر وقيودا على التواصل مع جهات تصنفها السلطات الإسرائيلية كمنظمات إرهابية. الشرطة الإسرائيلية قالت إن التحقيق جاء بعد شكوى ودراسة للمواد والحصول على موافقات قانونية من النيابة العامة، مشيرة إلى أن الخطاب تضمن بحسب الاشتباه عبارات تأييد لمنظمات وأشخاص تصنفهم إسرائيل كإرهابيين. في المقابل رفض برك هذه الاتهامات ووصف ما جرى بأنه تحقيق سياسي بامتياز، معتبرا أن الهدف يتجاوز مضمون الخطاب نفسه ليصل إلى خلق أجواء من التخويف والردع في صفوف القيادات العربية والنشطاء السياسيين عشية الانتخابات. وتأتي القضية في ظل مناخ سياسي متوتر تشهد فيه الساحة العربية داخل إسرائيل ملاحقات وتحقيقات متزايدة على خلفية مواقف سياسية أو منشورات مرتبطة بالحرب على غزة والقضايا الوطنية الفلسطينية، كما تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الخطاب اليميني الذي يطالب بتجديد الرقابة على النشاط السياسي العربي. لجنة المتابعة والقوى السياسية العربية رأت في اعتقال بركة خطوة استفزازية ورسالة موجهة إلى مجمل القيادات العربية، بينما ترى جهات إسرائيلية أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يشمل الجميع دون استثناء. وبين الروايتين يبقى السؤال مطروحا، هل نحن أمام ملف قضائي منفصل يتعلق بخطاب ألقي قبل سنوات، أم أمام مؤشر جديد على مرحلة أكثر حساسية في العلاقة بين الدولة والقيادات السياسية العربية مع اقتراب الانتخابات؟
1: إذن كان هذا التقرير حول الملاحقات السياسية وقضية اعتقال النائب السابق ورئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركي حول خطاب كان قد ألقاه في رام الله عام 2022. ومحمد بركي تحدث اليوم صباحا إلى زميل جاكي خوري وكشف تفاصيل التحقيق معه. تعالوا نستمع إلى ما قاله بركي في هذا الشأن.
2: يا سيدي شو بدي أقول لك، يعني قبل حوالي عدة أيام دعيت من قبل تليفونيا للمسؤول أمام في شرطة أريئيل وقلت لهم أنني غير مستعد للمسؤول هناك، هذه منطقة محتلة، هذه منطقة خارج حدود إسرائيل، فطلبت منهم أن يتشاوروا على مستوى أعلى لنقل التحقيق إلى مكان آخر وأنا مستعد أن أذهب إلى مكان آخر.
3: لماذا أريئيل؟ يعني أنت شايف فيها بس بعد استفزازي ولا في
2: يعني طبعا واضح أنه فيها يعني فيها اختيار المكان استفزازي، بعدين لاحقا أقول لك أن اختيار الوقت هو اختيار استفزازي، التوقيت اختيار استفزازي. عدالة التي فعلا أتقدم لها بالشكر للدكتور حسن جابرين، وأيضا أمس رافقني المحامي والأخ والصديق خالد زبارقة الذين قاموا بعمل جيد في متابعة هذا الموضوع. بس عدالة في البداية بعثت رسالة لنقل مكان التحقيق، كان جوابهم أنهم اتصلوا في لتحديد موعد في أريئيل، وقلت لهم بعثنا لكم رسالة ردوا عليها على الأقل، قالوا هذا هو الرد. بعد أمس صباحا جاء ضابط من المخابرات في شرطة أريئيل ويحمل أمر محكمة يعني باعتباري معتقل في هذه اللحظة، يعني مش أنه دعاني إلى التحقيق إنما كان معتقل، وذهبت معه إلى هناك. استمر التحقيق حول 4 ساعات وبعد ذلك أخذوني إلى المحكمة.
3: يعني اعتقلت من بيتك في دورية شرطة ونقلت إلى محطة شرطة أريئيل؟
2: نعم بالضبط.
3: اسمح لي يعني بالتفصيل، كنت مكبل اليدين؟
2: لا لا لا يعني هو لم يضع قيود، يعني حملنا جميل انه
3: محطة يعني لا يعني بسأل بالبعد انه حتى تكون يعني كيف تم التعامل انه شو المخالفة وبعد 4 سنوات.
2: حقيقة حاول ان يكون مهذب جدا، يعني ان لا يطاول في الكلام، ان يتحدث بأدب شديد وما الى ذلك، لكن واضح انه هذا التحقيق هو تحقيق سياسي لان الحديث يجري عن خطاب كنت قد ألقيته في آخر عام 2022 في رام الله. والتهمة هي أنني أحرض وأدعم الإرهاب وما إلى ذلك. طبعا هذا كلام مردود عليهم، نحن لسنا نحن الذين نحرض ولسنا نحن الذين ندعم الإرهاب، الإرهاب وإرهاب الدولة ضد شعبنا الفلسطيني وفي لبنان كما ذكرتم قبل قليل، وإرهاب الجريمة

0: الذي ينشرونه في داخلنا بهذا الشكل الفظيع.
1: إذن كان هذا محمد بركة تحدث إلى الزميل جاكي خوري، وتصريح أيضا مثير كان أيضا لوزير ما يسمى الأمن القومي الذي أكد على استمرار عمليات الهدم في النقب وتوعد بالمزيد من التصعيد. ماذا قال بن غفير خلال مؤتمر اليوم كان لمركز السلطات المحلية؟ تعالوا نستمع إلى ما قاله بن غفير.
2: נתון שלא דיברנו, וזה הבתים הבנייה הלא חוקית בנגב. כשאני באתי, כמעט אף אחד לא טיפל בזה. רק בשנה האחרונה, עליהם, טוב שאתה יושב, 5,700 בתים לא חוקיים בפזורה שהרסנו. עכשיו אמרו לי היום שמאיימים עליי, אומרים שבדואים שהרסו להם את הבתים, השתלטו עכשיו, יושבים בבית ספר בערב, בתל ערב, הם נמצאים שמה, כי הם אומרים בן גביר הורס לנו את הבתים, שישתנו בהרבה בתי ספר, שהכינו הרבה מקומות, כי אני הולך להרוס להם עוד ועוד ועוד ועוד. לא יכול להיות מצב, מי שבונה חוקי, אהלן וסהלן, מי שנורמטיבי, אני אחבק אותו, אבל מי שבונה לא כחוק, אין שום סיבה שאזרח של שי, אם הוא יבנה, תוך יומיים יבוא ויעשו לו. ובבשורה הבדואית, היו כאלה שלא נגעו, 5,700 בתים, רק בשנה האחרונה.
3: אז זה חשוב, זה גם מוסיף חלק ממשילות, אבל זה...
1: هذا بن غفير والأستاذ طلال القرناوي رئيس مدة السلطات المحلية في النقب رئيس بادية راهط ينضم إلي الآن. أستاذ طلال يسعد مساك.
4: مساء الخير أخي نبيل سلامة، مساء الخير المستمعين عامة.
1: كنت هناك أنت ولا لا؟
4: أنا كنت، مش كنت في البانيل، أنا كنت كان عندي بانيل ثاني ولكن فتت لما سمعت آخر كلامه.
1: أيوة.
4: وطبعا هذا وزير مشاغب عنصري لا يفهم ولا يشعر بماذا يتحدث، وهدفه الوحيد هو أنه يكسب أصوات اليمين المتطرف. وطبعا بيحكي أنه هدم بيوت وراح هدم 5,700 بيت، وأنه احتلوا المدارس. على إيش بيحكي هذا البني آدم؟ مش عارف شو هدفه. هدفه فقط أنه العلاقات الطيبة بين المواطنين العرب واليهود تتدمر.
1: ما بدوش علاقات، ما بده علاقات. الزلمة بيحكي وبيفعل يا أستاذ طلال، عمال يحكي وعمال يفعل.
4: ما هو موجود في حكومة عنصرية، موجود مع رئيس حكومة لا يهمه هو الوسط العربي ولا يهم المواطنين، بيفعل بيهدم بيت بيوت في منطقة تل عراد. الناس اللي موجودين في هاي المنطقة من سنة 1952 وأجا على أساس أنه يهدم هاي بيوتهم بدون أي اقتراحات لحلول ترضي إبقاء الناس بدون مأوى، إبقاء الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى بدون مأوى. هذا هو عمل غير إنساني، وهذا ما هذا الإنسان هو أولا وزير غير إنساني. ولكن وين رئيس الحكومة؟ نعم نحن متصدين لهذه السياسة من ضمن فعاليات سلمية، مظاهرات سلمية، وغدا ستكون هنالك مظاهرة الساعة 10 صباحا أمام سلطة هدم المواطنين العرب في الجنوب لنبعث رسالة واضحة. نعم نريد العيش بسلام، ولكننا لن نسكت على هذه السياسة، وهذه السياسة غير مقبول علينا.
1: نعم.
4: نحن
1: بالنسبة
4: نريد الحل، نريد حلول، ولكن أوكي. ليست بهذه الطريقة.
1: بكرة بالنسبة للمظاهرة اللي سميتوها عمود البيت غدا في بئر السبع، طبعا احتجاج على سياسة الهدم والتهجير، هل نسقتم مثلا مع حدا من مكتب رئيس الحكومة مع الشرطة؟ يعني خوف انه تصير مواجهات كمان، في تنسيق مسبق؟
4: اولا نحن لا نريد مواجهات عنف ولا نريد اي اعمال عنف، لانه هاي الاعمال العنف هي تخدم هذا الوزير وتخدم سياسته، وطبعا بتساعد انه توجهات من اليمين المتطرف انه شوفوا لوين احنا نحكي على وقف على مظاهرة سلمية نرفع فيها صوتنا غاضبا ومستنكرا لهذه السياسة. ندعو جماهيرنا العربية ان تتواجد، لانه مظاهرة عمود البيت للأسف الشديد هذه الحكومة لم تبقي لا عمود بيت ولا واسط بيت ولا مقدم بيت، هدمت تهدم البيوت، وعليه علينا ان نرسل هذه الرسالة وأن يشعر الشارع اليهودي أيضا بالضائقة التي نعاني منها، ونطالب أيضا الشارع اليهودي أن يقف معنا. نحن نريد حلول، نريد الاعتراف بقرى، نريد مأوى مسكن ولكن ليست بطريقة الهدم والتهجير، هذا غير مقبول علينا.
1: احنا بكرة بنتظرنا اي ساعة المظاهرة راح تكون استاذ طلال؟
4: المظاهرة الساعة 10.

0: المفروض يشارك فيها؟ مين دعيته؟
1: احنا دعينا طبعا لجنة المتابعة واللجنة القطرية وطبعا رؤساء السلطات المحلية كلهم مدعوين، وكل القيادات العربية وكل الجماهير العربية. مهم جدا ان تكون هذه مظاهرة الاف، كما عملنا في الماضي مظاهرة الاف في مدينة بئر السبع. يجب ان تكون هذه المظاهرة ايضا مؤثرة ورسالة واضحة للجميع، نحن لن نقبل بسياسة الهدم والتهجير.
0: أنا أشكرك أستاذ طلال، سنتابع هذه
1: النشاطات. شكرا وسلام عليكم.
0: السلام عليكم. شكرا للأستاذ طلال الجريناوي رئيس بلدية طراد حول المظاهرة غدا، مظاهرة ما يسمى عمود البيت، ستقام غدا في بئر السبع طبعا احتجاجا على سياسات الهدم والتهجير في النقب. واستمعنا إلى التصعيد والوعيد من قبل وزير ما يسمى بالأمن القومي. 36 دقيقة تقريبا بعد الخامسة، فاصل إعلاني قصير ثم نعود ونواصل معكم، ابقوا معي.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة. برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: يوصي بشام. أدهم، سلامات أدهم.
1: سلامات لك من جديد. دعني أبدأ معك نبيل. نعم. أولا قبل أن نعرج على تصريحات إسرائيل كاتس التي كانت بها رسالة واضحة للإدارة الأمريكية، وهذه المرة الأولى التي تجرأ بها عمليا إسرائيل كاتس بالقول بأننا ربما لن نصغي للأمريكيين في سياق لبنان، ولكن قبل قليل في حديثي في مؤتمر صحفي أجراه أيضا أو في كلمة ألقاها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مركز السلطات المحلية الحكم المحلي، نتنياهو تحدث عن كل الجبهات بما يشمل أيضا جبهة لبنان. يقول عمليا نقيم حزاما أمنيا عازلا في لبنان لمنع حزب الله من شن عمليات أو هجمات علينا، لا يزال هناك ما يجب علينا فعله في لبنان. بالإضافة إلى ذلك تحدث عن إيران وعن ما حصل هناك العديد من العمليات، التأكيد على عدم حيازة السلاح النووي، وأيضا تحدث نتنياهو عن غزة وما حصل هناك وأيضا ما نفذته هذه الحكومة من عمليات، وأيضا عدم الإصغاء يعني في سياق الحديث للأوامر وأيضا للإدارة الأمريكية وغيره، أيضا في سياق اقتحام ومهاجمة رفح. نتنياهو عمليا تحدث عن الإنجازات العسكرية، ولكن هذه الإنجازات التي تحدث عنها وهذه التصريحات تتزامن الليلة مع اجتماع مرتقب للكابينت الأمني نبيل لمناقشة التطورات أين في سوريا ولبنان. وفق بعض المصادر إسرائيل قلقة عمليا مما يحصل في لبنان، وترى أيضا عمليا بأن بدء خطة الانسحاب وفق الخرائط عمليا التي بدأت تناقشها مع الجانب اللبناني في إطار المفاوضات، على الرغم من تصريحات كاتس عمليا قد بدأت هناك مناطق تجريبية، قد يبدو عمليا بأن الجيش الإسرائيلي قد يسلم الجيش اللبناني مناطق يعني كان قد انتشر بها أو نظفها كما يدعي عمليا من حزب الله أو من مناطق مهددة، وهذا ضمن الاتفاق. الآن في هذه النقطة في كل ما يتعلق في سياق سوريا، ولماذا نقصد سوريا؟ عمليا إسرائيل قلقة جدا من عمليا دور سوري قد يكون في لبنان ومن تنامي هذا الدور، وعمليا عندما نقصد لبنان أو نقصد سوريا نحن نقصد تركيا في هذا السياق. لذلك إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار الخشية عمليا من هذا التموضع أو من هذه السيطرة. بالإضافة إلى ذلك أن تصريحات كاتس كانت واضحة، الجيش لن ينسحب، ولكن كاتس يعني كما يقول البعض في واد والحقيقة الأخرى في واد آخر. اليوم يعني البعض عمليا من الضباط ضباط الجيش الإسرائيلي بدأوا يخشون من تنامي بدأوا يخشون من استراتيجية إسرائيل عمليا في لبنان بسبب عدم وجود استراتيجية خشية على حياتهم من استهدافاتهم. ولكن ميدانيا قبل قليل نتحدث عن ضحيتان لاستهداف إسرائيلي في محيط قلعة علي الطاهر، بالإضافة إلى ذلك كان هناك استهداف آخر في النبطية، وهذا عمليا استمرار للمداهمات للاقتحامات وأيضا للتوغلات الإسرائيلية.
0: أشكرك أدهم، تحياتي لك عزيزي، شكرا لك، إلى اللقاء. ومن الملف اللبناني نحن إلى الواقع المحلي أيضا، بعد منذ سنة ونصف تقريبا وأكثر من 98 جلسة نقاش انتهت عمليا اليوم، جلسات شهادة التي أدلى بها رئيس الوزراء نتنياهو بخصوص ملفات الفساد المشتبه بها. يعني هذا الملف ينضم لي الآن من مشمار ديمقراطيا المحامي يوفال يوآز. يوفال شالومي ريفتوف.
2: شالومي ريفتوف نبيل.
0: هايم مي دوبار بأدوات شل التفيعة بهاغناغا استيمو؟
2: לא, לא, חס וחלילה, המשפט עוד יימשך, יש עוד מצעד ארוך של עדים לפנינו, אבל החלק הזה שבו המשפט למעשה מצוי במה שנקרא בין ערובה אצל ראש הממשלה והלוז של ראש הממשלה, החלק הזה כבר נמצא מאחורינו. כלומר, פרק נכבד בעלילות משפט תיקי האלפים, שבו השופטים צריכים להתחשב בלוז, בדרישות, בבקשות, במלחמות, במצבי החירום, בנסיעות לחול, בפגישות עם טראמפ וכל מיני עניינים מהסוג הזה, כחסמים לעיכוב המשפט, החלק הזה נמצא מאחורי.
0: יובל, האם מדובר בעדות, מה המשמעות של סיום העדות?
2: המשמעות של סיום העדות היא שאנחנו עברנו את השלב הראשון של פרשת ההגנה, כידוע שלב ההוכחות מורכב משני חלקים, פרשת התפילה.
0: הדרך עדיין ארוכה.
2: כן, יש, אם שואלים למשל את עורך דינו של נתניהו, עורך הדין המתחדד, אז צפוי כאן מצעד ארוך מאוד מאוד מאוד של עדי הגנה מטעם נתניהו. יש לקוות שהרכב השופטים יגלה אסרטיביות וינסה לברר מול הצוות ההגנה, גם של נתניהו וגם של הנאשמים האחרים, את הרלוונטיות של כל אחד מן העדים, ולא יאפשר מצעד אינסופי של עדים שהמטרה שלהם היא פשוט למשוך את המשפט הזה עד אין קץ. כן. אבל בעיקרון זו...

نحن في المونديال وعمليا المباريات يعني تدخل إلى مراحل حساسة نوعا ما، ونذكر بنتائج التي كانت مؤخرا. المباريات كانت على النحو التالي: بنما خسارة يعني يتيمة يمكن القول أمام منتخب كرواتيا 1-0 فقط كانت النتيجة، وأيضا النتيجة يعني أيضا هدف يتيم سجله منتخب كولومبيا على منتخب الكونغو، وانتهت المباراة بالتعادل آسف بفوز لكولومبيا 1-0. يوم أمس إنجلترا يعني فوجئت وفاجأت نفسها وفاجأت العالم بحصولها على تعادل فقط 0-0 من دون أهداف أمام منتخب غانا، ويوم أمس تألق النجم الرائع رونالدو أسوة بإمبابي بفرنسا، ميسي أيضا وهولند، وسجل رونالدو هدفين في مباراة البرتغال وأوزبكستان. إذن اليوم

مباريات عند العاشرة انتبهوا، سويسرا تقابل كندا، الفائز سيتأهل بشكل نهائي عمليا للدور القادم. وفي العاشرة أيضا انتبهوا، هذه أولى مباريات الجولة الثالثة، إذا تنتبهوا التوقيت عمليا راح يكون يعني نفس التوقيت عند العاشرة، مبارتين سويسرا كندا بوسنا قطر، منعا لأي تلاعب في النتائج، هذا مهم جدا. وغدا أيضا بالجولة الثالثة التي تنطلق عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، سكوتلندا البرازيل انتبهوا الساعة واحدة، بنفس التوقيت مراكش أمام هايتي، الساعة أربعة المجموعة أخرى جنوب أفريقيا مع جنوب كوريا، بنفس الساعة تشيكيا أمام المكسيك الساعة أربعة. غدا عند الحادية عشرة مبارتان، إكوادور أمام ألمانيا وكوراساو أمام ساحل العاج. إذن بدأنا مرحلة الجد، مباريات مهمة جدا، ومن خلال هذه المباريات أيضا تألق لافت لنجوم كرة القدم العالميين الذين عودونا على مدار سنوات طويلة بالتألق وتسجيل الأهداف. وطبعا نذكر بأيضا نتائج كرة سلة، يوم أمس فريق مكابي تل أبيب حصل في مباراة البلاي أوف على فوز ضد أبوال تل أبيب منافس الشرس على بطولة الدوري، ومكابي تل أبيب يحقق ثنائي هذا الموسم بكرة السلة، فاز بالبطولة رقم 58 ببطولة كرة السلة، وهو البطل وهو الحاصل على الكأس. أيضا مورينيو أيضا في تصريحات نارية ويقول أنا جئت هنا، يعني وبقصد إلى ريال مدريد بعد تم التوعد معه لثلاث سنوات، جئت هنا للمساعدة وليس لأنتقد، هكذا يقول، أنا جئت من أجل أن أساعد، والهدف يعني هو فريق ريال مدريد وليس المنتخب البرتغالي، لا علاقة له بمنتخب البرتغال. إذن في مصر أيضا يعدون العدة من أجل اللقاء القادم في الجولة الثالثة، كذلك المنتخب المراكشي الذي سيخوض ثالث مبارياته الليلة القادمة وبعد منتصف الليل بنفس التوقيت كما ذكرنا. نحن بهذا أعزائي نأتي إلى ختام هذه الجولة من حصادنا الإخباري. الزميلة ليليان حاج كانت معنا في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، أرجوكم ليلة ممتعة في مشاهدة مباراة كرة القدم، وسأعود وألتقيكم غدا في تمام الساعة السابعة مع برنامج أول خبر. تحية وإلى اللقاء.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
4: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.

0: هذه الأثناء أزمة مرورية واسعة بعد انطلاق قوافل المتظاهرين الحاردين من عشرات النقاط في عدة مدن من الشمال إلى الجنوب احتجاجا على قانون التجنيد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وأفادت الشرطة بأن نحو 600 مركبة شاركت في القوافل، ما تسبب ازدحامات واختناقات مرورية على عدد من المحاور المركزية منها الطرق السريعة رقم 1 و2 و4 و6، وتتجه القوافل ببطء نحو سجن 10 قرب كفر يونا لتطويقه قبل العودة إلى نقاط انطلاقها. في ملف الجريمة والعنف، أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب إلى المستشفى للتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة جراء حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبات أخرى على طريق السريع رقم 6، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها أعلنت الشرطة إغلاق الطريق أمام حركة السير المتجهة جنوبا، ودعت السائقين إلى استخدام طرق بديلة إلى حين إعادة فتح الطريق. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات، وأكد أن بلاده ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان. وتطرق نتنياهو إلى ملف إيران وقال إن إسرائيل نفذت عمليات عديدة داخل إيران وتهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا. وأكد رئيس الحكومة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دام في منصبه. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عصر اليوم عن ارتقاء الشاب محمد ناظم زايد في 29 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون غرب جنين شمال الضفة الغربية واحتجاز جثمانه. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلا وأطلقت النار باتجاه شاب كان بداخله ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى ارتقائه واحتجاز جثمانه. إلى ملف لبنان، أعلن الدفاع المدني عصر اليوم عن مقتل شخصين جراء استهداف غارة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة كفر رومان جنوب البلاد. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين 2 من حزب الله اقتربا من قواته وشكلا تهديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وفق ادعاء الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات

0: هتا مجمع سوهو نتانيا وكفر صابا شارع هتا عص 14 خاضع للأنظمة مندل بويم متخصصون بالنوم المريح
1: الشمس دائما
2: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو ومع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32 بس انا شايفه انه المكسيك راح تفوز بنتيجه 3-1 هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
3: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك، لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1 مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
4: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.
7: يا حبيبي

حبيبي.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس، بس في علامة ميتايل سخنين بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز، علامة ميتايل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
0: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: الشمس دائما.
3: المكسيك مستضيف في كاس العالم وبيلعبوا حلو، ومع انهم اكدوا طلوعهم لدور 32، بس انا شايفه انه المكسيك راح تفوز بنتيجه 3-1. هيك توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس.
4: منتخب التشيك مره كان منتخب قوي، مش عارف ليش عم بيصير معه هيك. لعبه صعبه وبتوقع تعادل 1-1، مع انه منتخب التشيك لازم يفوز.
5: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مركبة شاركت في القوافل ما تسبب بازدحامات واختناقات مرورية على عدد من المحاور المركزية منها الطرق السريعة رقم 1 و2 و4 و6، وتتجه القوافل ببطء نحو سجن 10 قرب كفار يونا لتطبيقه قبل العودة إلى نقاط انطلاقها. في ملف الجريمة والعنف، أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلن التجمع الوطني الديمقراطي إغلاق باب الترشح للمقاعد 5 في قائمته البرلمانية تمهيدا للتصويت عليها خلال مؤتمر تجمعنا قوة المقرر يوم السبت المقبل بمشاركة أكثر من 400 مندوب. وأوضح الحزب أن 12 عضوا تقدموا للترشح لهذه المقاعد، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل انطلاق المرحلة الانتخابية واستكمالا لمسار البناء التنظيمي، وأضاف أن العملية تعكس حيوية الحزب والتزامه بالديمقراطية الداخلية في مرحلة وصفها بالمفصلية. في واشنطن، هدد الرئيس الأمريكي ترامب بإنهاء المفاوضات مع إيران في حال ثبوت فرضها رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، وقال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن تفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفا أنه إذا تبين عكس ذلك فستنهى المفاوضات فورا، وأكد أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال لإيران ولم يتم الإفراج عن أي من أموالها. إسرائيليا، نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل نفذت عمليات عديدة داخل إيران وتهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا، وأكد رئيس الحكومة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دام في منصبه. وتطرق نتنياهو إلى ملف لبنان وقال إن إسرائيل تقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات، وأكد أن بلاده ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا بشأن ملفي لبنان وسوريا. إيرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث باتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المفاوضات والتقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. وأكدت الخارجية أن عراقجي وبن فرحان أكدا أهمية دفع المفاوضات قدما وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويفا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة أهدى شوي من كل برا ومن كل جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسان من ورا المايك، وبهالوقت بنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. بين السطور هو برنامج منرجع فيه لأنفسنا شوي، نهدأ نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحياة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عن كاتب حاول قبلنا يفهم الإنسان، وهو بحب وهو بخاف

وهو بتعلق، بس هو كمان عم يدور على مكان يحس فيه إنه هو مش لحاله. هون الكتاب يا جماعة مش هدف بحد ذاته. الكتاب عنا هو جسر، جسر بنمشي عليه لنفهم حالنا أكتر، ونفهم لي أحياناً كلمة بسيطة مثل إحنا تقدر تعمل كل هذا الشعور. لما نرتاح لما نحس إنه إحنا جزء من جماعة، ولي أحياناً لون، أغنية، فريق أو منتخب بيقدروا يحركوا فينا مشاعر أكبر من المباراة نفسها. طبعاً كل محبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، واليوم معي ليليان حج بالإنتاج والهندسة الإذاعية، معنا بديع كرام في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن هالمساحة لقاء. طبعاً طبعاً طبعاً بين سطر وسطر يمكن تكون أنت، فخليكم معنا لأنه بموسم المونديال إحنا ما بنحضر بس مباراة. فجأة الشوارع بتلبس ألوان، البيوت بتصير ملاعب صغيرة، المقاهي بتصير مدرجات، ناس ما بتعرف بعض بتقعد جنب بعض، بتصرخ بنفس اللحظة، بتسكت بنفس اللحظة، وبتحط إيدها على قلبها كأنه مصيرها الشخصي مربوط بتسديدة واحدة. بتعرفوا شو الجميل والمضحك بنفس الوقت؟ إنه بعد المباراة ما منقول للمنتخب فاز، نحكي فزنا، وما بنحكي الفريق خسر، نحكي خسرنا. مع إنه شوي إحنا ما ركضنا بالملعب، ما مررنا الكرة، ما صدينا الهدف، وما كنا بين اللاعبين، كنا قاعدين على الكنباي بمقهى مثلا أو قدام شاشة صغيرة، ومع ذلك إشي فينا كان يلعب معهم. وهنا السؤال الحقيقي، مش ليه منحب كرة القدم؟ لأنه من ناحية إنه منحبها، إنه منحبها، منحب جوها ومنحب الحماس اللي فيها، بس السؤال الأعمق من هيك، ليه لعبة بلعبها 11 شخص ما بعرفونا تقدر تغير مزاجنا؟ ليه هدف واحد ممكن يخلينا نحضن شخص غريب؟ وليه خسارة منتخب ممكن تخلي مدينة كاملة تمشي بصمت؟ يمكن يا جماعة لأنه الموضوع مش كرة قدم فقط، يمكن لأنه إحنا من خلال الفريق بنلمس حاجة أقدم وأعمق فينا، حاجتنا للانتماء، حاجتنا أنه يكون إلنا لون، صوت، جماعة وراي اللي نوقف تحته، حاجتنا أنه نقول للحياة ولو للحظة قصيرة أنا مش لحالي، أنا جزء من نحن. بحلقتنا اليوم من بين السطور رح نحكي عن اللحظة اللي بتحول فيها التشجيع من هواية إلى جزء من الهوية، عن كيف ممكن فريق كرة قدم يدخل ذاكرتنا، طفولتنا، علاقتنا ومزاجنا، عن كيف مباراة بتنتهي بعد 90 دقيقة أو حبي مرات ممكن تضل عايشة فينا سنين، عن كيف أحياناً منرتب ذكرياتنا مش حسب التواريخ بل حسب المباريات. هاي السنة اللي فازت فيها، فزنا فيها بالأحرى، هاي السنة اللي خسر فيها المنتخب بآخر دقيقة، هاي المباراة اللي حضرتها مع أبوي، هاي اللي شفتها مع أصحابي، وهاي اللي بعدها ما قدرت أنام. فرح يرافقنا بهالحلقة كتاب جميل ومختلف اسمه فيفر بيتش أو حمى الملعب للكاتب نيك هورنبي. كتاب مش بس عن فريق اللي الكاتب حبه، ولا عن كرة القدم فقط، بل عن رجل اكتشف إنه فريقه المفضل صار داخل تفاصيل حياته، بطفولته، بعلاقته مع أبوه، بذكرياته، بحبه، بخيباته، بالطريقة اللي كان يفهم فيها نفسه والعالم كمان. نيك هورنبي ما كتب عن فريق فقط، كتب عن معنى إنك تحب إشي لدرجة يصير جزء من قصتك، عن الفكرة اللي بيجي، عن الفرح اللي بيجي بلا ضمان، عن الخيب اللي بتتكرر ومع ذلك بنرجع، وعن النوع، هذا النوع الغريب من الوفاء اللي مش دايما بنقدر نشرحه بس بنعرفه منيح لما نلاقي حالنا قدام الشاشة نعد الدقايق ونحس إنه قلبنا مربوط بالنتيجة. واليوم سؤالنا هو ليه منقول إحنا فزنا؟ فعلا ليه منقول إحنا فزنا؟ وانت بصير الانتماء للفريق أكثر من مجرد تشجيع، وبصير جزء من قصتنا إحنا.

خليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم مش عن الكرة واحدة، حلقتنا عن هداك المكان العميق بالإنسان اللي بيضل طول عمره يدور على جماعة، على صوت، على لون، وعلى لحظة يقول فيها أنا مش لحالي، أنا جزء من نحنه.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: الشمس دائما.
2: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بيه؟ سويسرا ولا كندا؟
3: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
2: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت؟
3: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
2: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
3: كل شيء ممكن، راح نشوف.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة الشمس مع بين السطور ومعي أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية سألنا سؤال اللي هو بسيط بشكله لكنه عميق جدا من جوا، ليه منقول إحنا فزنا؟ وليه أحياناً فريق كرة قدم أو منتخب ما بضل بس فريق، بل بصير جزء من الذاكرة، من المزاج ومن القصة الشخصية لكل واحد فينا. ومن هون خلونا نبدأ من الذاكرة، لأنه في ناس علاقتها بكرة القدم ما بلشت من التحليل ولا من الأرقام ولا من الأسماء اللاعبين، بلشت من قاعدة، من كنباي، من صوت أب وهو منفعل قدام التلفزيون، من أخ كبير كان يشرح شو يعني تسلل أو بعده بيشرح، من صحاب كانوا يتجمعوا قبل المباراة بساعتين كانوا مريحين على العرس. أحياناً أول فريق منحبه ما منختاره بعقلنا، منورثه، ناخده من البيت، من الحارة، من شخص كنا نحبه أو من لحظة كنا فيها صغار وحسينا لأول مرة أنه إحنا جزء من إشي اللي هو أكبر منا. وحتى في بيوت كتيرة كرة القدم مش نشاط عابر عندهم، هي موعد. في ناس عندها يوم السبت يوم مقدس للمباريات، أو على الأقل هذا الوضع الموجود عندنا بالبيت. البرنامج كله ممكن ينبنى حسب الفريق، الغداء قبل المباراة أو بعدها، زيارة تتأجل، مشوار يتغير، وحتى المزاج العام بالبيت أحياناً بيمشي حسب النتيجة. طبعاً اليوم بالمونديال فالموضوع كمان بصير يومي تقريباً، كل يوم في مباراة، كل يوم في انتظار، وكل يوم في ناس بتفتح حساباتها جدولها ومزاجها على توقيت الكرة. وهذا بالضبط اللي بيخلي كتاب حمى الملعب لنيك هورنبي مناسب جداً لحلقتنا اليوم، لأنه هورنبي ما بيحكي عن كرة القدم من بعيد، ما بيوقف مثل محلل رياضي بيشرح خطة، بيحكي عن مدرب تشكيلي، هو بيحكي من جوة التجربة، من قلب المشجع، من قلب شخص اكتشف مع الوقت أنه حبه لفريقه المفضل ما كان مجرد متابعة مباريات، بل صار طريقة بيرتب فيها حياته وبيفهم فيها علاقاته وبيقيس كمان فيها سنوات عمره. بهذا الكتاب هورنبي ما بيحكي عن الفريق كشيء اللي هو على الهامش، بل كإشي اللي هو حاضر بكل تفاصيل يومه. الفريق موجود بطريقة غير مباشرة بكل إشي، بمواعيده، بخططه، بعلاقاته، حتى بمزاجه اليومي. ممكن يومه يتشكل حسب مباراة أو حسب نتيجة أو حتى حسب توقع. علاقته مع والده مثلاً ما كانت منفصلة عن الفريق، بل كانت تمر من خلاله. وحتى صداقاته أو لحظات وحدته كان الفريق حاضر فيها كخلفية ثابتة. كأنه عم يقول إنه في إشياء بحياتنا بتكبر معنا لدرجة إنه ما بتضل هواية، بل بتصير طريقة منفهم فيها حالنا ومنرتب فيها كمان أيامنا. بدل ما يتذكر مرحلة من حياته بتاريخها، بتصير مرتبطة بلحظة كروية، مباراة، هدف، خسارة، أو يوم رجع فيه من الملعب وهو حامل شعور ما قدر يفسره بسهولة. بهيك شكل الفريق ما بيكون مجرد متابعة، بل جزء من القصة اليومية، من التفاصيل الصغيرة اللي بتتكرر وبتعطي للحياة إيقاعها الخاص. فنيك هورنبي كاتبنا كان طفل لما بدأت علاقته بالنادي اللي كان يشجعه، وجميل بحكايته إنه الفريق ما دخل حياته كفكرة كبيرة، دخل مثل ما بتدخل أشياء كثيرة بحياتنا، من باب صغير، مباراة أولى، لحظة مع والده، إحساس غريب إنه هو بمكان ما وسط جمهور كبير ممكن يشعر إنه منتمي لإشي. أحياناً العلاقة مع الفريق ما بتبدأ من الفوز، بل من الشعور، من إنك تقعد بين الناس، بين الناس بيشجعوا نفس الإشي، وتكشف فجأة وين تحط صوتك، وين تحط خوفك، وين كمان تحط فرحتك. وهون في إشي بلمسنا كلنا، حتى لو مش كلنا مشجعين كرة قدم، لأنه أيا عنا هون أكبر مثال، ليان ما بتشجع وما بتحب كرة القدم، بس كل واحد فينا عنده إشي صغير كبير معه،

أغنية بترجعه لمرحلة، مكان بيرجعه لشخص، ريحة قهوة بتفتح بيت باب لبيت قديم، وفريق كرة قدم بالنسبة لهورنبي كان من هذا النوع. ما كان فقط نادي اللي بلعب بنهاية الأسبوع، كان ذاكرة، كان موعد، كان طريقة بحس فيها إنه في خيط ثابت بحياته حتى لما تتغير الأشياء من حوله. عشان هيك بنقدر نفهم إسا ليه المشجع الحقيقي ما بيتعامل مع الفريق كمنتج، ما بحبه فقط لما ينصر، ما بيتركه ببساطة لما يخسر. العلاقة أعمق من النتيجة، فيها وفاء، فيها تعب، فيها أمل غريب بتجدد كل مرة حتى بعد الخيبة. مثل ناس بتقول إنه خلص آخر مرة بتابع، وبأول مباراة بعدها بتلاقيهم قاعدين بنفس المكان بنفس التوتر وبنفس القلب المفتوح على احتمال الفرح، وهذا أكتر إشي إنساني بتشجيع. إنك تعرف إنك ما بتملك النتيجة ومع ذلك بتعطيها جزء من قلبك، بتعرف إن الفريق ممكن يخذلك ومع ذلك بترجع، بتعرف إن الفرح غير مضمون ومع ذلك بتستنى. يمكن لأنه الحياة أو بالحياة نفسها بنعمل الإشي ذاته، منحب أشياء ما بنضمنها، نستنى لحظات ما بنتحكم فيها، ونبقى متمسكين بأمل صغير لأنه أحياناً مجرد الانتظار مع جماعة أخف من الانتظار وحدنا. بكتاب حب الملعب كرة القدم مش مجرد خلفية بتمرق جنب الحياة، بل بتفوت لجواتها وبتصير جزء منها. بتلاقيها بالعلاقات، طريقة حبنا للأشياء، بلحظات الوحدة، وحتى بمحاولتنا لنفهم حالنا. ولهيك اخترنا هذا الكتاب تحديداً لأنه بورجينا كيف إشي ممكن يبين بسيط من برا مثل فريق كرة قدم ممكن يصير من جوا إشي كبير جداً، يصير ذاكري، يصير شعور بالانتماء، ويصير طريقة منربط فيها حالنا بإشي معين. وهنا بنرجع للسؤال الأول، ليه منقول إحنا فزنا؟ يمكن لأنه الفريق بعد سنوات من الذاكرة والانتظار والقصص الصغيرة ما بيبقى خارجنا، بصير داخل الحكاية، بصير جزء من الطريقة اللي بنحكي فيها عن حالنا. لما يفوز بنشعر كأنه إشي فينا كمان انتصر، لما يخسر ما بنخسر مباراة فقط بل بتخسر معنا لحظة كنا بنحتاجها، أمل كنا متماسكين فيه، وفرحة كنا مجهزين إلها مكان بيومنا. ومن هون الحلقة تكبر شوي، لأنه إذا كان الفريق قادر يدخل ذاكرتنا بهذا الشكل، فالسؤال الأعمق بصير شو بعطينا الانتماء أصلاً؟ شو هذا الشعور بيعطينا؟ ليه بنحتاج نكون جزء من جماعة؟ ليه وجود ناس يفرحوا معنا، يحزنوا معنا، ويقولوا معنا إحنا بخفف عنا ثقل الحياة؟ وهذا بالضبط اللي رح نفتحه بعد الأغنية. رح نحكي عن الانتماء، مش ككلمة كبيرة بل كحاجة يومية، الحاجة إنه يكون إلنا مكان، ناس، لون وصوت نرجع له. لأنه أحياناً الإنسان ما بيدور على فريق فقط، إنما كمان ببحث عن شعور له جماعي.

0: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بي؟ سويسرا ولا كندا؟
1: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
0: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت.
1: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
0: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
1: كل شيء ممكن، راح نشوف.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

الشمس بعدنا مستمرين بين السطور معكم ومعي أنا هبة أبو حسان. قبل الأغنية حكينا عن الفريق لما يدخل الذاكرة وعن كيف ممكن مباراة تصير أكثر من 90 دقيقة لأنها بتصير مربوطة ببيت بطفولة بناس وبمرحلة كاملة من حياتنا. بس إسا بدنا نكبر السؤال شوي. إذا كان الفريق قادر إنه يدخل ذاكرتنا بهذا الشكل فشو اللي بعطينا إياته الانتماء أصلاً؟ ليه الإنسان بحب يكون جزء من جماعة؟ وليه كلمة إحنا أحياناً بتريحنا أكثر من كلمة أنا؟ إذا بدي أحكي عن الانتماء من تجربتي اللي هي شخصية فأظن أني عرفته قبل ما أعرف اسمه. يعني بتذكر أنا وصغيري كنت أشوف أبوي وإخوتي قاعدين قدام التلفزيون وقت المباريات متحمسين بيشجعوا وبتفاعلوا مع كل هجمة كأنهم جزء من اللي عم بيصير داخل الملعب. وقتها ما كنت أفهم كل تفاصيل اللعبة بس كنت أحب الشعور اللي بينهم، أحب أنهم مجتمعين حول إشي واحد بزر حماس ترقب ضحكة أو عصبية بتطلع بنفس اللحظة. يمكن عشان هيك كنت أحاول أكون جزء من اللحظة معهم حتى قبل ما أفهمها بالكامل. حتى بتذكر حتى موقف اللي هو مختلف شوي بس بيعطي نفس المعنى. لما شفت صديقاتي كلهم رايحات يتعلموا دورة معينة فحسيت أني بدي أكون معهم، بدي أكون جزء. قتلت عشان أفوتها لأني كنت متحمسة، مش لأنه فعلا بتعرف شو، مش لأنه فعلا كنت متحمسة للدورة نفسها بل لأني كنت بدي أكون داخل الدائري، بدي أشارك، أضحك معهم، أحكي معهم عن نفس الإشي وأحس أني مش برا المشهد. يمكن من هالمواقف البسيطة نفهم الانتماء أكتر. أحياناً ما ببدأ من فكرة كبيرة أو قرار اللي هو واعي بل من رغبة هادئة أنه نكون جزء من إشي بجمعنا بغيرنا، أنه نحس أنه إلنا مكان بين الناس اللي حوالينا. وهذا الشعور ما بيختفي لما نكبر، يمكن يتغير شكله بس ما بيروح. لما نكبر بصير ممكن الانتماء لعائلة، ممكن لشلة، مرات لمدينة، للغة، لفريق، لفكرة، أو حتى بتعرف شو، لأغنية منحس أنا بتحكي عنها. الإنسان ما بدور فقط على مكان يعيش فيه، بدور على مكان يعيش يشعر فيه إنه هو معروف، إنه مفهوم، إنه موجود بذاكرة غيره. لأنه أصعب شعور مش دايماً إنك تكون لحالك، أحياناً الأصعب إنك تكون بين الناس وتحس إنك أنت مش تابع لأي مكان. عشان هيك الانتماء مش رفاهية، مش مجرد شعور لطيف منحبه. الانتماء حاجة اللي هي عميقة فينا. بعلم النفس حتى في حديث كتير طويل عن حاجة الإنسان أن يكون مرتبط بغيره، أن يكون عنده علاقات ثابتة، دوائر آمنة، ناس يشعر معهم أنه مش مضطر يشرح نفسه كل مرة من السفر. لأنه لما أنتمي بصير في إشي يخفف عني ثقل السؤال مين أنا، بصير عندي جواب صغير، أنا من هون، أنا مع هدول، أو أنا جزء من هاي الحكاية. هون إذا بدنا نرجع للمونديال، المونديال بشكله الأجمل بعطينا هذا الشعور بصورة اللي هي مكثفة جدا. فجأة الناس اللي ما بتعرف بعض بتصير تعرف كيف تطلع لبعض، القميص بعرفك، اللون بعرفك، الهداف تاعك بعرفك، وممكن حتى تدخل مقهى مليان بغرباء بس أول ما تعرف إنكم بتشجعوا نفس المنتخب بصير في بينكم خيط، هيك خيط صغير، أوكي ممكن ما يكونش واضح بس في هيك إشي اللي هو بيجمع ما بينكم. فيمكن أجمل ما بالكرة القدم إنها بتعطينا انتماء مؤقت لكنه حقيقي بلاحظته. 90 دقيقة مننسى فيها شوي إنه كل واحد جاي من قصة مختلفة، واحد تعب من الشغل، واحد حامل هم البيت، واحد جاي بس حتى يغير جو، واحد يمكن ما بفهم كل تفاصيل اللعبة بس بفهم شعور الجماعة. فجأة كل هاي القصص تقعد حد بعض قدام شاشة واحدة بتتنفس بنفس الإيقاع. ولهيك الهدف ما بيكون فقط هدف، الهدف بلاحظته بصير إعلان جماعي إنه كنا مع بعض. صوت واحد بيطلع من كتير ناس، ناس بتضحك، ناس بتبكي، ناس بتقوم من مكانها بدون ما تفكر. وبهديك اللحظة يمكن ما حدا بيسأل أنت مين، من وين أنت، شو شغلك وشو همومك.
اللحظة نفسها بتجمع الكل، كأنه الفرح صار أكبر من الشخص الواحد وصار بحاجة لأكثر من قلب حتى يتحمله. وهنا بنفهم لكلمة إحنا قوية، لأنها ما بتحكي فقط عن عدد، بتحكي عن شعور. إحنا يعني في ناس شايفين نفس الإشي معي، حاسين نفس الإشي معي، مستنين معي، خايفين معي، فرحانين معي. ويمكن عشان هيك لما نكون لحالنا الفرح أحيانا بيطلع ناقص، بدنا حدا نلتفت عليه بعد الهدف، بدنا عيني تقولنا والكسار، بدنا صوت ثاني بيثبت لنا أنه اللحظة حقيقية. وبنفس الوقت الانتماء ما بيعني أنه ندوب تماما بالجماعة. الانتماء الصحي ما بيلغي الفرد، بس بل بيوسعه، بيخليني أكون أنا لكن داخل مساحة أدفى، بخليني أحس أنه في ظهر إلي، في صوت معي، في ناس بيفهموا ليه قلبي دق بهاي الطريقة. المشكلة مش أنه ننتمي، المشكلة لما ننسى أنه اللي قدامنا كمان عنده انتماء، عنده قصة وعنده لون بحبه بنفس الطريقة اللي إحنا منحب فيها لوننا. عشان هيك الانتماء بكرة القدم ممكن يكون جميل، مش لأنه بعطينا فريق بس، بل أنه كمان بذكرنا بحاجة إنسانية قديمة، الحاجة أنه يكون لنا مكان داخل العالم، الحاجة أنه نرفع صوتنا مع غيرنا، الحاجة أنه نشعر ولو للحظة أنه الفرح موزع هيك علينا، وأنه الخيبة مش واقعة علينا وحدنا. ويمكن هذا هو سر المونديال، أنه ما بعطينا كرة قدم فقط، بيعطينا طقس عالمي للانتماء. كل واحد بدور عن مكانه بالصورة، عن علم بيعرفه، عن أغنية بحفظها، عن منتخب بيشبهه أو بحبه أو بيختاره، وعن جماعة حتى لو مؤقتة بقدر يقول معها نحن. بس مثل كل شعور قوي فينا، الانتماء كمان له وجهين. وجه دافئ بخلينا نحس إنه إلنا مكان، وجه تاني ممكن يسحبنا بدون ما ننتبه، لأنه أحياناً رغبتنا نكون جزء من الجماعة بتخلينا نسيرها، نرفع صوتنا معها، نزعل معها، نهاجم معها، أو حتى نتصرف بطريقة لو كنا لحالنا يمكن ما كنا نتصرفها. وهم بصير السؤال مهم، وإنت بكون الانتماء مساحة بتوسعنا، وإنت بصير الضغط بسحبنا، وإنت بيحسسنا

كمان، وانت بيخلينا نخاف ان نكون مختلفين عن الجماعة، وانت كمان كلمة احنا بتكون حضن، وانت بتصير قوة بتدفعنا نعمل اشياء بس عشان ما نطلع برا الدائري. فبعد الاغنية رح نحكي عن الانتماء بس عن الوجه الثاني اللي إله.

طيب جماعة، قبل الأغنية حكينا عن الانتماء، عن جمال الشعور إنك تكون جزء من جماعة، عن كلمة إحنا لما تكون دافئة، لما تعطينا إحساس إنه إلنا مكان داخل العالم. بس مثل كل شعور قوي فينا، الانتماء كمان له وجه ثاني، وجه ما بيبدأ من الشر ولا من الكره، بل أحيانا بيبدأ من رغبة بسيطة جدا. بدي أكون مقبول، بدي أكون معهم، بدي أحس إني واحد من الجماعة. هنا بنقدر نستعين بفكرة اللي هي قريبة من طرح ألان دوبتون لما يحكي عن حاجتنا العميقة لنظرة الآخرين، وعن قلق الإنسان من مكانته بين الناس. الإنسان حتى لو بحب يقول عن حاله مستقل، في بداخله كمان جزء صغير بيراقب، هل أنا مقبول؟ هل أنا محسوب عليهم؟ هل أنا داخل الدائرة؟ وهذا السؤال لما يلتقي بجماعة كبيرة ومتحمسة ومشحونة، ممكن يصير أقوى من صوتنا الداخلي. يعني أحياناً وسط الحماس والهتاف، الإنسان بيعمل أو بيحكي أشياء ما كان ممكن يعملها ويحكيها لو كان لحاله، فقط لأنه ما بده يحس أنه خارج المجموعة،

وهون بصير الانتماء مش بس شعور جميل، بل قوي ممكن تأثر علينا وتسحبنا بدون ما ننتبه. مش لأنه الناس سيئين ولا لأنه الجمهور بطبيعته مؤذي، بالعكس أغلب الناس رايحين على المباراة عشان يفرحوا ويستمتعوا، لا؟ لكن أحياناً مع الحماس الجماعي المشاعر تنتقل بسرعة أكبر من التفكير. الفرح بينتقل، التوتر بينتقل، والغضب كمان، وحتى القسوة ممكن تنتقل. واحد بصرخ، الثاني بصرخ أعلى، واحد بيستفز، الثاني بيرد عليه بشكل أقوى، وفجأة المكان اللي كان مفروض يكون مليان فرح بصير مليان توتر. وهذا اللي ممكن نسميه ببساطة العدوى الجماعية. يعني لما بيكون في شعور قوي بين مجموعة ناس، هذا الشعور بينتقل من شخص لآخر بسرعة حتى بدون ما ننبه. مثلاً إذا شفنا الناس متحمسين منصير متحمسين مثلهم، إذا سمعنا الهتاف منلاقي حالنا منهتف معهم، ومع الوقت منحس إنه أسهل نمشي مع المجموعة، وأصعب كمان نوقف، عذراً، أصعب نوقف لحالنا أو نكون مختلفين. وبالملاعب هذا الإشي ممكن يكون خطير، لأنه لما الناس تصير كتلة واحدة الصوت الفردي بيضعف. الشخص اللي كان ممكن يفكر مرتين قبل ما يسب أو يدفع أو يرمي إشي أو حتى يدخل بشجار ممكن يتصرف بطريقة مختلفة لما يحس إنه جزء من موجة كبيرة. وكتير مرات اللي بيصير بعد هيك ما بضل مجرد حماس زائد، في ناس فعلاً تتأذى، في عائلات بتخاف تروح على المباراة، وفي أطفال بدل ما يشوف الفرح بيشوفوا خوف، صراخ وعنف، وهذا واقع. وهون بصير السؤال أعمق من كرة القدم، كيف ممكن شعور بدأ من رغبة جميلة بالانتماء يتحول للحظة نفقد فيها أنفسنا؟ كيف ممكن الإنسان يدخل الجماعة حتى يشعر بالأمان بعدين ينجرف معها لما كان ما كان قصده؟ يمكن لأنه أحياناً الخوف من الخروج من الدائرة بيكون أقوى من قناعاتنا الداخلية. منفضل نساير، نضحك، نصرخ ونمشي مع الجو حتى ما نكون الشخص الوحيد المختلف. وهذا ما بيعني إنه الانتماء غلط، ولا بيعني إنه الجماعة خطر، بالعكس. بدون الجماعة كتير من الفرح كان بضل ناقص. الفكرة فقط إنه الانتماء مثل أي شعور كبير بيحتاج انتباه، لأنه نفس إحنا اللي بتدفينا ممكن كمان إذا فقدنا وعينا داخلها تصير قوة تسحبنا، ونفس الهتاف اللي بيوحدنا ممكن إذا صار قاسي يحول الآخر إلى خصم بدل ما يضل إنسان. بالنهاية يمكن أجمل جمهور مش بالضرورة الأعلى صوت، أجمل جمهور هو اللي بعرف يعيش الحماس بكل قلبه من غير ما يخسر قلبه، يفرح، يزعل، يغني، يصفق، يرفع صوته، لكنه يضل متذكر إنه اللي على الجهة الثانية مش عدو يا جماعة، هو كمان إنسان عنده فريق، عنده قصة، وعنده جماعة بحبها.

طيب مستمعي شمس، تعالوا قصة نرتب خيوط الحلقة مع بعض. حكينا عن الذاكرة، حكينا عن الفريق لما يدخل البيت والعائلة والطفولة، حكينا عن الانتماء وعن كلمة إحنا لما تعطينا شعور إنه قلبنا مش لحاله. حكينا كمان عن الوجه الثاني لهذا الشعور، عن اللحظة اللي ممكن فيها الحماس الجماعي يكبر أكثر منا ويسحبنا كمان لمكان ما كنا قصدينه. بس يمكن بعد كل هذا لازم نرجع للصورة الأولى، للصورة الأبسط، لشخص قاعد قدام شاشة، قهوة على الطاولة، قلبه مشدود مع كل هجمة، ناس حواليه بيصرخوا بيضحكوا بسكتوا بتنفسوا كأنهم جسد واحد. في إشي غريب بهذا المشهد، هيك إشي طفولي وإشي عميق بنفس الوقت، كأنه الإنسان مهما كبر بضل بحاجة للحظة يشعر فيها أنه قلبه مش لحاله. يمكن لهذا السبب كرة القدم تقدر توصل لناس كتير، لأنه خلال 90 دقيقة وأمام 11 لاعب منشوف حكاية صغيرة بتشبه الحياة، بداية، انتظار، خوف، أمل، خسارة، فوز، ووقت إضافي. وإحنا كمان منعيش بين انتظار ونتيجة، بين محاولة وخيبة أمل، بين لحظة منحس فيها إنه إحنا قريبين كتير من الهدف ولحظة منشوفه عم يضيع قدامنا. لهيك التشجيع بعمقه مش دايماً عن الكرة، مرات هو عن الأمل، عن إنك ترجع تؤمن بعد كل خيبة، عن إنك تقول يمكن هاي المرة، عن إنك تعرف إنك ما بتتحكم بالنتيجة ومع ذلك بتقعد وبتستنى. وهذا إشي منعرفه كلنا، حتى بعيداً عن الملاعب منعرف معنا إنه نحب إشي ما بنضمنه، نستنى خبر ما بنملكه ونعلق جزء من قلبنا على احتمال. وهون نرجع لكتابنا فيفر بيتش لنيك هورنبي، كأنه بقولنا أنه الفريق أحياناً ما بيكون مجرد فريق، بيكون طريقة لحفظ الزمن. في ناس بتحفظ عمرها بالصور، وناس بالأغاني، وناس بالأماكن، في ناس بتحفظها بالمباريات، مباراة شافها مع أبوه، مباراة خسر بعدها صوته من الصراخ، مباراة حضرها وهو مكسور من الداخل لكنها أعطته سبب صغير لا يخرج من البيت، مباراة عادية جداً بالنسبة للعالم لكنها بالنسبة له كانت مرتبطة بمرحلة كاملة من حياته. وهذا بخلينا نفهم ليه كرة القدم أحياناً بتبين أكبر من حجمها، مش لأنها أهم من الحياة بل لأنها ملتصقة بالحياة، بتدخل على البيوت، على العلاقات، على الذاكرة، على الطفولة وعلى الأيام اللي كنا بنحتاج فيها سبب لنفرح. لهيك لما المشجع يقول فزنا هو ما بيحكي فقط عن النتيجة، هو بيحكي عن كل اللي كانوا معه بهديك اللحظة، عن المكان، عن الصوت، عن الانتظار وعن الإحساس إنه إشي ولو كان صغير انتصر داخله.

ويمكن عشان هيك كمان الخسارة بتكون ثقيلة، مش لأنها رقم على الشاشة فقط، بل لأنها أحياناً بتسحب معها فرحة كنا مجهزين إلها مكان. كنا بدنا نضحك بعدنا نرفع صوتنا ونحس إنه يومنا صار أخف، فلما نخسر إحنا ما بنخسر المباراة فقط، بنخسر اللحظة اللي تخيلناها، ومع ذلك بنرجع، وهذا بحد ذاته بقول إشي عن الإنسان. نرجع للفريق، للأمل، للجماعة، للشاشة، للمقهى، وللون اللي منحبه. نرجع لأنه الانتماء رغم كل تعبه بعطينا إشي ما بنقدر نستغني عنه بسهولة، بعطينا قصة نكون جزء منها، حتى لو ما كتبنا نهايتها، حتى لو ما لعبنا فيها، حتى لو كنا بس قاعدين هناك متفرجين. يمكن المونديال بالنهاية مش بس بطولة، هو موسم تتكثف فيه حاجة قديمة جدا داخل الإنسان، الحاجة إنه يشوف نفسه ضمن صورة كبيرة، إنه يشعر إنه فرحه قابل للمشاركة، وإنه خيبته مش وحيدة، وإنه في أشخاص تانيين بمكان ما حطين إيدهم على قلبهم بنفس اللحظة. ولهيك يمكن سؤال ليه منقول إحنا فزنا مش سؤال عن كرة القدم فقط، هو سؤال عن الإنسان، عن حاجته للانتماء للذاكري، والحب إشي أكبر منه حتى لو أتعبه، عن حاجته إنه يلاقي نفسه بين ضجيج العالم، جماعة صغيرة أو كبيرة يقول معها نحن. وبحلقة بين السطور اليوم يمكن ما نطلع بإجابة واحدة، يمكن نطلع بصورة، صورة بيت مجتمع على مباراة، أب بشرح لطفل ليش كل التوتر، أصدقاء بيضحكوا قبل صفارة البداية، شخص غريب بصير قريب للحظة بعد الهدف، ومشجع بعرف إنه الفريق ممكن يأخذ له مرة أخرى، لكنه مع ذلك بيرجع له، بيستنى مبارياته، لأنه الحب أحياناً ما بيكون منطقي بالكامل. والانتماء بأجمل وأصعب صورة، مش دايماً إشي منشرحه، أحياناً هو إشي منعيشه بعدين منفهم بعد سنوات ليه كان بيعني لنا كل هذا. مستمعي الشمس، كانت معكم هبة أبو حسان، كنت معكم في بين السطور، وإلى أن نلتقي بحلقة جديدة بتمنى تضلوا منتبهين للإشياء الصغيرة اللي بتبين عادية من الخارج، لكنها من الداخل تحمل قصص كاملة عنا، لأنه أحياناً بين مباراة ومباراة، بين فرح وخيبة، بين أنا وإحنا، نكشف إشي عن الإنسان اللي فينا. تصبحون على ألف خير مستمعي الشمس.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. لقي شاب في 29 من عمره من مدينة القدس مصرعه جراء حادث انقلاب سيارته وسقوطها في واد في مولدوفا، وذكرت طواقم طبية أنها وصلت إلى مكان الحادث وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن نقل طفلة في الرابعة من عمرها بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المستشفى بعد تعرضها للدغة عقرب قرب كسيفة بمنطقة النقب، وأفاد الطاقم الطبي بأن الطفلة نقلت وهي في وعيها لكنها تعاني من أعراض لدغة عقرب. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة امرأة حامل

0: مؤتمره تجمعنا قوة المقرر يوم السبت المقبل بمشاركة أكثر من 400 مندوب. وأوضح الحزب أن 12 عضوا تقدموا للترشح لهذه المقاعد، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل انطلاق المرحلة الانتخابية واستكمالا لمسار البناء التنظيمي. وأضاف أن العملية تعكس حيوية الحزب والتزامه بالديمقراطية الداخلية في مرحلة وصفها بالمفصلية. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه هاجم عنصرين من حزب الله، قال إنهما اجتازا المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وشكلا تهديدا لقواته. وأضاف الجيش أنه لن يسمح للحزب بتهديد مواطني إسرائيل أو قوات الجيش، مؤكدا مواصلة العمل ضد أي تهديد فوري. في الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تريد العودة إلى الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز دون أي رسوم، مؤكدا أن واشنطن تمتلك خيارات عدة بينها إعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم. وأضاف أن اللجنة التقنية ستستأنف المحادثات مع إيران في سويسرا يوم 29 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات التقنية تركز على الملف النووي والعقوبات. وكذلك أكد استمرار التنسيق مع دول الخليج وإسرائيل بشأن مسار تفاهم مع طهران. وفي الشأن اللبناني، أعرب روبيو عن أمله في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها. إلى ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شابا خلال اقتحام بلدة اليمون غرب جنين بادعاء أنه كان ضالعا في الإتجار بالأسلحة ونقل وسائل قتالية. وأضاف الجيش أن الشاب كان يختبئ في عدة منازل داخل البلدة وأنه حاول الفرار أثناء محاولة اعتقاله، معتبرا أنه شكل خطرا على القوات وفق بيانه. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء محمد ناظم زايد في 29 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون واحتجاز جثمانه.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق السريع رقم 60، ونقلت الطواقم الطبية المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم شابة في 27 من عمرها مصابة بجروح خطيرة، ورجل في 40 من عمره مصاب بجروح متوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن نقل طفلة في 4 من عمرها بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المستشفى بعد تعرضها للدغة عقرب قرب كسيفة بمنطقة النقب، وأفاد الطاقم الطبي بأن الطفلة نقلت وهي في وعيها لكنها تعاني من أعراض لدغة عقرب. لقي شاب في 29 من عمره من مدينة القدس مصرعه اليوم جراء حادث انقلاب سيارته وسقوطها في واد في مولدوفا، وذكرت طواقم طبية أنها وصلت إلى مكان الحادث وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة جدا خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، معتبرا أن واشنطن تحقق تقدما واضحا في مسار التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجانبين. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تريد العودة إلى الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز.

0: الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها. من جانب آخر، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن استهداف شخصين بادعاء أنهما عبر المنطقة الأمنية وشكلا تهديدا على قواته في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه لن يسمح لحزب الله بتهديد مواطني إسرائيل أو قوات الجيش، مؤكدا مواصلة العمل ضد أي تهديد فوري. إلى ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شاباً خلال اقتحام بلدة اليمون غرب جنين بادعاء أنه كان ضالعاً في الإتجار بالأسلحة ونقل وسائل قتالية. وأضاف أن الشاب كان يختبئ في عدة منازل داخل البلدة وأنه حاول الفرار أثناء محاولة اعتقاله، معتبراً أنه شكل خطراً على القوات وفق بيانه. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء محمد ناظم زايد في 29 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون واحتجاز جثمانه.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعلى المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

200 سنة طيروقوا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق السريع رقم 60، ونقلت الطواقم الطبية المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم شابة في 27 من عمرها مصابة بجروح خطيرة، ورجل في 40 من عمره مصاب بجروح متوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن نقل طفلة في 4 من عمرها بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المستشفى بعد تعرضها للدغة عقرب قرب كسيفة بمنطقة النقب، وأفاد الطاقم الطبي بأن الطفلة نقلت وهي في وعيها لكنها تعاني من أعراض لدغة عقرب. لقي شاب في 29 من عمره من مدينة القدس مصرعه اليوم جراء حادث انقلاب سيارته وسقوطها في واد في مولدوفا، وذكرت طواقم طبية أنها وصلت إلى مكان الحادث وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة جدا خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، معتبرا أن واشنطن تحقق تقدما واضحا في مسار التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجانبين. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تريد العودة إلى الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز دون أي رسوم، مؤكدا أن واشنطن تملك خيارات عدة بينها إعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم. وأضاف أن اللجنة الفنية ستستأنف المحادثات مع إيران في سويسرا يوم 29 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات الفنية تركز على الملف النووي والعقوبات، كما أكد استمرار التنسيق مع دول الخليج وإسرائيل بشأن مسار التفاهم مع طهران. وفي الشأن اللبناني، أعرب روبيو عن أمله في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم

0: إلى ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شابا خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين بادعاء أنه كان ضالعا في الإتجار بالأسلحة ونقل وسائل قتالية. وأضاف أن الشاب كان يختبئ في عدة منازل داخل البلدة وأنه حاول الفرار أثناء محاولة اعتقاله معتبرا أنه شكل خطرا على القوات وفق بيانه. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء محمد ناظم زايد في 29 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون واحتجاز جثمانه.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جماعة حطامي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق السريع رقم 60، ونقلت الطواقم الطبية المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم شابة في 27 من عمرها مصابة بجروح خطيرة، ورجل في 40 من عمره مصاب بجروح متوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن نقل طفلة في 4 من عمرها بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المستشفى بعد تعرضها للدغة عقرب قرب كسيفة بمنطقة النقب. وأفاد الطاقم الطبي بأن الطفلة نقلت وهي في وعيها، لكنها تعاني من أعراض لدغة عقرب. لقي شاب في 29 من عمره من مدينة القدس مصرعه اليوم جراء حادث انقلاب سيارته وسقوطها في واد في مولدوفا، وذكرت طواقم طبية أنها وصلت إلى مكان الحادث وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة جدا خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، معتبرا أن واشنطن تحقق تقدما واضحا في مسار التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجانبين. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تريد العودة إلى الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز دون أي رسوم، مؤكدا أن واشنطن تملك خيارات عدة بينها إعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم. وأضاف أن اللجنة الفنية ستستأنف المحادثات مع إيران في سويسرا يوم 29 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات الفنية تركز على الملف النووي والعقوبات. كما أكد استمرار التنسيق مع دول الخليج وإسرائيل بشأن مسار التفاهم مع طهران. وفي الشأن اللبناني، أعرب روبيو عن أمله في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيطرة على كامل أراضيها. من جانب آخر، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن استهداف شخصين بادعاء أنهما عبر المنطقة الأمنية وشكلا تهديدا على قواته في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه لن يسمح لحزب الله بتهديد مواطني إسرائيل أو قوات الجيش، مؤكدا مواصلة العمل ضد أي تهديد فوري.

0: ينهي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق السريع رقم 60، ونقلت الطواقم الطبية المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم شابة في 27 من عمرها مصابة بجروح خطيرة، ورجل في 40 من عمره مصاب بجروح متوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن نقل طفلة في 4 من عمرها بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المستشفى بعد تعرضها للدغة عقرب قرب كسيفة بمنطقة النقب. وأفاد الطاقم الطبي بأن الطفلة نقلت وهي في وعيها، لكنها تعاني من أعراض لدغة عقرب. لقي شاب في 29 من عمره من مدينة القدس مصرعه اليوم جراء حادث انقلاب سيارته وسقوطها في واد في مولدوفا، وذكرت طواقم طبية أنها وصلت إلى مكان الحادث وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة جدا خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، معتبرا أن واشنطن تحقق تقدما واضحا في مسار التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجانبين. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تريد العودة إلى الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز دون أي رسوم، مؤكدا أن واشنطن تملك خيارات عدة بينها إعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم. وأضاف أن اللجنة الفنية ستستأنف المحادثات مع إيران في سويسرا يوم 29 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات الفنية تركز على الملف النووي والعقوبات. كما أكد استمرار التنسيق مع دول الخليج وإسرائيل بشأن مسار التفاهم مع طهران. وفي الشأن اللبناني، أعرب روبيو عن أمله في نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيطرة على كامل أراضيها. من جانب آخر، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن استهداف شخصين بادعاء أنهما عبر المنطقة الأمنية وشكلا تهديدا على قواته في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه لن يسمح لحزب الله بتهديد مواطني إسرائيل أو قوات الجيش، مؤكدا مواصلة العمل ضد أي تهديد فوري. إلى ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شابا خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين بادعاء أنه كان ضالعا في الإتجار بالأسلحة ونقل وسائل قتالية. وأضاف أن الشاب كان يختبئ في عدة منازل داخل البلدة، وأنه حاول الفرار أثناء محاولة اعتقاله معتبرا أنه شكل خطرا على القوات وفق بيانه. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء محمد ناظم زايد في 29 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون واحتجاز جثمان.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها الهدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.